الفرحك.

كيف بتوقف في حدي يا نوال المحتدي كيف بتوقفي

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

سرقوا من الأسواق غلطوا يا مساكين حبوك الزابي والأكذب مني.

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي

0: البستان سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصالات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
3: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عن كنيا الغجر.
4: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
5: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين 29 من يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم أينما كنتم. إلى العناوين: 6 قتلى آخرهم قبل قليل في يافة الناصرة خلال 24 ساعة الأخيرة. غضب بسبب غياب الحلول في ظل الحكومة الحالية ودعوات لاستعادة الحراك الشعبي مجدداً.

الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات العسكرية واستئناف المفاوضات بعد جولة من التصعيد في مضيق هرمز. إسرائيل تصعد مقابل تركيا، تهديدات متبادلة وتصريحات إسرائيلية لا تستبعد الحرب مع تركيا بسبب تفوهات أردوغان. هذه عناوين هذا العدد، العدد الثاني من برنامج هذا النهار، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. ونحن الآن إلى تفاصيل الأخبار الواردة خلال الساعات الأخيرة. قتل رجل في الثلاثينيات من عمره على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في بلدة يافة الناصرة، وأعلنت الفرق الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته بعد العثور عليه في مركبة وهو مصاب بجروح نافذة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبه. جاءت هذه الجريمة عقب يوم دام شهد 5 جرائم قتل في المجتمع العربي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، هي 4 جرائم أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجرائم في المجتمع العربي إلى 143 قتيلا منذ بداية العام الحالي. سنعود إلى هذا الخبر من يافة الناصرة فور ورود مزيد من التفاصيل، كذلك نحاول التواصل مع بعض المصادر هناك. أفادت صحيفة الول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة اقترحت عقد محادثات مع إيران في الدوحة اعتبارا من الثلاثاء بهدف استئناف المفاوضات بعد توقفها بسبب القتال حول مضيق هرمز. وفق الصحيفة فقد اتفق الجانبان على إنهاء المواجهات واستئناف الحوار فيما يجري بحث آلية لضمان حرية الملاحة، إلى جانب إنشاء خط ساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لتجنب أي هجمات جديدة في المضيق. كانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤول أمريكي مطلع عن توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق على خلفية تجدد المواجهات العسكرية قرب مضيق هرمز، إذ استهدفت القوات الأمريكية مواقع إيرانية فيما أطلقت طهران صواريخ ومسيرات باتجاه قواعد أمريكية في البحرين والكويت، كما أعلنت قطر مقتل مواطن وإصابة آخر بشظايا الصواريخ. المهم في سياق كل هذا الخبر وهذه الحرب هو أن الوفود ستلتقي يعني مشاورات تقنية يوم غد في قطر. قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، محددا المسارات التي وصفها بالأكثر أمنا. في المقابل أعلنت المنظمة البحرية الدولية وسلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقت في المياه العمانية والعمل على استئناف إخراج السفن وإجلاء البحارة العالقين بعد توقف العمليات على أثر هجوم استهدف سفينة حاويات. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يعتمد في البرلمان اللبناني ولن ينفذ بصيغته الحالية. ووصف بري الاتفاق بأنه اتفاق إملاءات لا يحفظ حقوق لبنان، مؤكدا رفضه الصيغة المطروحة. إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية نقلا عن مصدر يتابع المفاوضات بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأميرال براد كوبر سيصل إلى لبنان قادما من إسرائيل لبحث آليات تنفيذ الترتيبات الأمنية المرفقة باتفاق الإطار، لا سيما تشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على التنفيذ. وأضاف المصدر أن لا تعديلات على نص الاتفاق وأن المناطق التجريبية تشكل إطارا لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان وصولا إلى انسحاب كامل. أفادت قناة الجديد اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن احتمال اندلاع جولة حرب ثالثة يبقى قائما خلال الأشهر المقبلة وربما قبل بداية سبتمبر أيلول في حال لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق في لبنان. في السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي

قتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جندي بجروح طفيفة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في لبنان وسوريا. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مجمع أنفاق تابع لحزب الله في بلدة مجدلزون جنوبي لبنان. قال إنه كان يستخدم لتخزين الطائرات المسيرة والأسلحة والمواد المتفجرة. وأضاف بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالعملية، مؤكدين أن الجيش سيواصل عملياته في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية قرية عبدين في ريف درعا الغربي، ما دفع سكان القرية إلى مغادرة منازلهم. ولفتت وسائل إعلام سورية إلى حركة نزوح جماعي في المنطقة بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية إسرائيلية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتعامل بجدية كبيرة مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنها ستبلغ الولايات المتحدة بما وصفه بدعوات إلى القضاء على إسرائيل. وكان أردوغان قد صرح بأن الصهيونية تمثل أيديولوجية قائمة على الإبادة الجماعية والتوسع والاحتلال، محذرا من أنها تشكل تهديدا لتركيا والمنطقة. في المقابل دانت تركيا اعتراف الحكومة الإسرائيلية بالإبادة الجماعية للأرمن، معتبرة أن القرار يهدف إلى التغطية على ما وصفته بجرائم غزة وصرف الأنظار عن القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. صدقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تجريبية لستة أشهر لتعويض المتضررين من جرائم الإتاوة بموازنة أولية تبلغ 30 مليون شيكل. وتهدف الخطة إلى تعويض أصحاب المصالح التجارية غير المؤمنين ضد هذا النوع من الأضرار وتشجيعهم على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. صدقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في المنطقة الشمالية على مخطط لإقامة حي سكني جديد في مدينة الناصرة يحمل اسم أراضي السلزيان، ويشمل المخطط بناء 2150 وحدة سكنية في مبان بارتفاع يتراوح بين 3 طوابق و16 طابقا، بالإضافة إلى مبنى للتشغيل والتجارة وكلية خاصة ومرافق عامة. في الرياضة، تأهل المنتخب الكندي إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم بعد فوزه القاتل على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل سجله ستيفن أوستاكيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. يلتقي المنتخب الكندي في الدور المقبل مع الفائز في مواجهة هولندا والمغرب، والتي ستجرى يوم غد الثلاثاء. تستكمل اليوم منافسات دور 32 من كأس العالم بمباريتين بارزتين، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي مع اليابان عند 8 مساء، فيما تواجه ألمانيا منتخب الباراغواي عند 11:30 في مواجهتين حاسمتين لحجز بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي. إلى هنا هذه الجولة الإخبارية، جئنا على معظم الأخبار التي يعني تطورت خلال الساعات الأخيرة. الأبرز من بين هذه الأخبار هو مقتل شاب في بلدة يافة الناصرة صباح اليوم جراء إطلاق النار باتجاه المركبة التي كان يستقلها. طبعا الفرق الطبية أقرت وفاة هذا الشاب، ونحن ننتظر، يعني الشرطة تقول إنها تحقق في ملابسات هذه الجريمة، ونحن ننتظر مزيدا من التفاصيل. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نعود إلى ربما التفاصيل، أيضا إلى الصحف، التحليل وملفات هذه الساعة، الساعة الأولى من برنامج هذا النهار تأتيكم عبر أثير راديو الناس.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
0: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: فقرتكم دائمة.
1: مرحبا معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها قليل. الطبيب حكى لكم إنه أرقام السكر عندكم على الحفي أو إنكم بمرحلة ما قبل السكري، ما تتعاملوا مع هاي المعلومة بس كتحذير. هاي المرحلة بتعني إنه السكر أعلى من الطبيعي بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصة ذهبية أجسامكم بتعطيكم إياها لتغيير المسار قبل ما يصير متأخر. الخبر المنيح إنه هاي الحالة قابلة للعكس. الحل مش بالحرمان بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة، والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعا ما ننسى أنه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هني أقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن أجسامكم.
2: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

ستة قتلى في المجتمع العربي خلال 24 ساعة، غضب بسبب غياب الحلول في ظل الحكومة الحالية ودعوات لاستعادة الحراك الشعبي مجدداً. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات العسكرية واستئناف المفاوضات بعد جولة من التصعيد في مضيق هرمز. إسرائيل تصعد مقابل تركيا، تهديدات متبادلة وتصريحات إسرائيلية لا تستبعد الحرب مع تركيا بسبب تصريحات أردوغان. 15 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير راديو الناس. يعني للأسف بدأنا هذا النهار وكل ما يجري والملفات بجريمة القتل التي وقعت هذا الصباح. قبل أقل من ساعة أفيد بمقتل شاب في بلدة يافة الناصرة، الشرطة تحقق والفرق الطبية أقرت وفاة الشاب في موقع الجريمة. التفاصيل الأولية أن النيران أطلقت باتجاه الشاب خلال وجوده في مركبته في القرية. الآن إلى جولة سريعة مع أبرز ما جاء في الصحف الإسرائيلية وعناوين هذه الصحف. طبعا في دعوت أحرنوت، بما أننا تحدثنا عن يوم دام في المجتمع العربي

ارتفاع في عدد الجرائم وعدد الضحايا. الصورة المركزية في دعوت أحرنوت في الصفحة الرئيسة من موقع التفجير في مدينة حولن أمس والذي قتل أحد المواطنين فيه أيضا، والعنوان يقول قتل بعد قتل بعد قتل بعد قتل بعد قتل. 5 مرات تستخدم كلمة قتل في إشارة إلى أيضا عدد القتلى 5 في جرائم الأمس، نضيف إليها جريمة اليوم هذا الصباح والقتيل في يافة الناصرة. طبعا الحديث عن الطيبة، عن يافة وقلنسوي وحولن وهذه الجرائم في دعوت أحرنوت، تقول خلال ساعات قتل 5 مواطنين وطفل عمره 6 أعوام كان برفقة والده الذي قتل في تفجير المركبة في يافا، ويعني تم تخليصه من جانب سائق شاحنة كان يمر بمكان أو بالشارع الذي وقعت فيه الجريمة. عدد القتلى يعني وفق الصحيفة 141، نعلم أنه يعني المعطيات الرسمية الآن مع قتيل يافا تفيد ب 143 قتيلا منذ بداية العام في المجتمع العربي. تخيلوا نحن يعني منتصف العام بالضبط 6 أشهر بعد بداية العام وهذا العدد الكبير. طبعا عنوان آخر يتحدث عن المحادثات الأمريكية الإيرانية المجمدة، وواضح أنه هذا قبل تحديث الخبر بشأن نية الطرفين اللقاء في الدوحة يوم الغد وتجديد هذه المفاوضات. في الأخبار الداخلية أو بالأحرى المقالات، عناف شيف يتحدث عن نفتالي بنت، يقول لن يكون هناك ليكودي واحد سيتحول من الليكود لدعم نفتالي بنت الذي يبني ربما أو كان يبني على تحويل الأصوات المؤيدة أو جزء من الأصوات المؤيدة للليكود وبنيامين نتنياهو. يقول حتى من يعارض سياسة بنيامين نتنياهو من بين هؤلاء وفي ضوء أحداث السابع من أكتوبر لن يتحول إلى بنت، لأنه لا يريد أن يكون جزءا في حكومة قد تعتمد على العرب، وكذلك يحاول أن يفرض على بنت وليبرمان ربما التحول إلى نتنياهو والليكود بعد الانتخابات. نحن برنايع يتحدث عن يعني أحد الكتب الصادرة في الولايات المتحدة عن كاتبين أساسيين في نيويورك تايمز عن الأوضاع داخل الولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية الحالية ودونالد ترامب لا يشبه نفسه حتى في الولاية السابقة. عنوان الكتاب هو ريجيم تشينج، التغيير أو يعني عمليا التغيير في الحكم أو الانقلاب في الحكم. يتحدث عن أوضاع ترامب، عن إدارة الحالية الأكثر هجومية المتقلبة الفاشلة في كثير من الملفات، تسرب يعني يتسرب الأخبار والكثير من الأمور السرية، وهذا نقلا يعني ومبني هذا الكتاب على شهادات وعلى أخبار وكل التطورات الحاصلة. يتحدث تحديدا عن أيضا الفترة الأخيرة، وكذلك يصف كيف أثر نتنياهو وجر الرئيس الأمريكي إلى الحرب على إيران. كاريكاتيري دعوت أحرنوت يتحدث عن المؤتمر الصحفي الذي قال فيه بنيامين نتنياهو إنه يتطلع لإقامة حكومة وطنية واسعة خلف العلم الإسرائيلي الذي خلفهم. من هناك يخرج بيني غانتس ويقول في حدا نادى علي، بمعنى إنه بيني غانتس في حال يعني كان توليفي إنه عبر فيها نسبة الحسم لن يعني يتعلم من أخطائه السابقة، سيتجند مجددا لإنقاذ بنيامين نتنياهو.
هذا في دعوت أحرونوت. أيضا في الصفحات الداخلية الحديث مطول، مقالات، معطيات، قصص عن القتلى والضحايا يوم أمس، خلفية هذه الجرائم. وكذلك زميل حسن شعلان يسلط الضوء في دعوت أحرونوت على الأطفال الذين يقتلون خلال هذه النزاعات ويدفعون ثمن الشجارات والنزاعات، يعني يتحدث عن عدد منهم، طبعا بينهم أحمد الجعبري في يافا ويزن مصاروي وعبد مشارقة وأيضا يعني نظيم نصار طبعا طرعان وعزم غريب من الناصرة، عدد من ضحايا هذه الجرائم المتواصلة في المجتمع العربي وهم من بين الأطفال والقاصرين. إلى هآرتس طبعا أيضا العنوان المركزي هو 5 قتلى من المجتمع العربي في أكثر من جريمة في جرائم مختلفة خلال ساعات. طبعا نحن الآن نتحدث نقول أقل من 24 ساعة، ولكن جرائم الأمس 5 قتلى في غضون تقريبا 6 ساعات يعني يوم أمس. الصورة في هآرتس أيضا من تفجير المركبة في مدينة يافا، وحيث طبعا أصيب أيضا الطفل ابن الضحية والذي كان برفقته في هذه المركبة. وثائق وصور تكشف منظومات أمنية إسرائيلية بيعت لقطر والسعودية خلال الأعوام الأخيرة. ضابط في جولاني قتل في مواجهة جنوبي لبنان. وطبعا الكثير من الأخبار والمقالات. بعد سنوات من التخبط، الحكومة الإسرائيلية صدقت على الاعتراف الرسمي بمذبحة الشعب الأرمني، وهذا يعني الملف والموضوع أيضا سنناقشه خلال هذا النهار، تداعياته في العلاقات المتوترة أصلا بين إسرائيل وتركيا. في الوقت الذي يتحدث فيه نتنياهو عن الوحدة، يطور ويعني يمضي قدما في الكنيست باتجاه قوانين هي عكس العكس المطلق لهذه الوحدة التي يتحدث عنها، القوانين المتعلقة بالحريديم، الضمانات التي تمنحها لهم هذه القوانين وكل ما إلى ذلك. طبعا أيضا في هآرتس الحديث أو كاريكاتير الصحيفة يتحدث عن هذه القوانين، عن موقف بنيامين نتنياهو وحديثه عن الحريديم، وفي المقابل خلافا لكل ما يقوله عن تجاوب الكبير من المجتمع الحريدي مع قضية التجنيد في مكاتب تجنيد الحريديم، يعني ينام الجنود والمسؤولون لأنه ما في حدا قاعد أصلا بتجند. طيب أيضا تفاصيل كثيرة مروعة عن جرائم القتل في المجتمع العربي، أخبار يعني تخص الجرائم التي وقعت أمس، القتلى 5 في حولون يافا وقلنسوي والطيبة، وكل المنظومة المتآكلة. وتقول يقول عنوان هآرتس إنه في يعني أجهزة أو في المركزية وفي السلطات الرسمية كل هذه المعلومات والأنباء باتت لا تهم أي أحد. وفق المعطيات طبعا الحديث عن من زيادة عدد القتلى في السنوات الأخيرة، المقارنة بين 2022 لحد 2026 تفاوت بالأرقام، ولكن 2022 149 قتيل، 23 300، بال24 290 قتيل، بال25 311، وبال2026 لحد الآن. طبعا احنا هنا بنحكي عن كل القتلى يعني العرب واليهود، بال2026 166 حتى اللحظة، وذكرنا انه 143 منهم من المواطنين العرب.
في هذا السياق أيضا زميلنا ضياء حاج يحيى يكتب فيها آرتس عن تفاصيل جريمة القتل التي وقعت أمس في قلنسوي، ويقول بناء على شهود عيان إنه يعني هذه قد يعني تزداد في المدينة و

0: تعقبها المزيد من الجرائم بسبب نزاعات قديمة. طيب هذا هو الوقت اللي نكون مع زميلنا وديع عواودي في تحليل الأخبار. سنرى عن ماذا نتحدث مع وديع. يسعد صباحك وديع.
1: بخير شيرين، أنت وكل المستمعين.
0: يعني بدنا نسأل شوي عن إيران واستئناف المفاوضات، بس واضح أنه ما فيش مجال إلا نبدأ بكل اللي قاعد بصير في بلداتنا وهاي الجرائم، يعني يمكن لأول مرة بهذا الزخم كمان في الصحف العبرية صفحات تخصص لزيادة عدد الجرائم، عدد الضحايا في المجتمع العربي. آخر الجرائم وديع في يافطة الناصر الصبح.
1: للأسف الشديد نحن نتحدث عن حرب على جبهات خارجية، ونحن نواجه الآن حربا داخلية، حرب العصابات وحرب القتل والعنف. لم تبقى بلدة عربية لا تعرضت لهذه النكبة، لهذه الآفة. وربما نعود للموضوع الذي بدأت فيه، موضوع الشرق الأوسط وحرب إيران ولبنان وإلى آخره، ولكن أنت محقة بذلك. الإعلام العبري اليوم مهتم بالموضوع بشكل خاص، عناوين رئيسية في كل الصحف العبرية المطبوعة، في كافة الصحف العبرية المطبوعة العناوين الرئيسية كتبت بالأحمر. على ما يبدو عدد الضحايا الكبير كما قلت في دفعة واحدة، طريقة القتل بالعبوات بالتفجيرات في مناطق عامة داخل بلدات يهودية أحيانا، كل ذلك دفع إلى هذا الاهتمام. ولذلك دعوة حرنوت يعني كان عنوانها بارز في هذا السياق، قتل ورا قتل ورا قتل ورا قتل باللون الأحمر على النصف العلوي من صفحتها الأولى، هارتس كذلك الأمر. صحيح. وفي هناك عنوان فرعي أيضا محق فيها هارتس ينبغي التنبه إليه، معروف ولكن للتأكيد مصدر كبير في الشرطة الأخطر، أنه ولا حدا في المؤسسة الحاكمة مهتم بالموضوع.
0: صحيح.
1: والنتيجة طبعا بالنسبة للمجتمع العربي شيرين، يعني حينما يقال هنا نكبة جديدة لا نبالغ، هذا ضربات بمطرقة 10 كيلو
0: على نكبة داخلية من نوع آخر بالفعل،
1: لتعميق وزيادة تفكك المجتمع العربي وتدمير نسيجه المجتمعي، التكافل الداخلي اللي يقوم عليه المجتمع كما يقوم البيت على أعمدة. هكذا الأمر، المجتمع يقوم على قيم منها وأساسها ولبها جوارها اللي هو التكافل بين الناس، منظومة القيم التي تدير العلاقات المتبادلة بين الناس، تساعد في حل الخلافات اللي ممكن نقولها بشكل أو بآخر ورطت أيضا في الدين، مخافة الله اللي باتت أيضا بعلامة سؤال. وهذا أيضا يدفع للهجرة شيرين. حينما يذهب الطفل لشراء خبز في الفرن اللي في الحارة ويعود ربما مصاب وربما غير ليس على قيد الحياة بسبب أنه في هناك شجار في الشارع أو في عملية تبادل إطلاق نار، الحياة تفقد معناها ويصبح يعني الإنسان بحاجة إلى البحث عن مأوى آمن له ولمن حوله ولأعزه. للأسف الشديد حال الطوارئ بكل ما تعني الكلمة، وهذا رسالة للقيادات العربية ليس فقط في السياسة القطرية، أيضا في الحكم المحلي وكذلك الأمر
0: في كل مكان،
1: القيادات
0: وموقع
1: صحيح، اللجان الأهلية، الإعلام، المربين، المدارس، ولا واحد بما في ذلك أنا وأنت وكل اللي بيشتغلوا في الإعلام أيضا نتحمل المسؤولية حول هذا الموضوع. السعي لإسقاط الحكومة هذا واجب مكدس بغض النظر صارت مشتركة رابعة خامسة ثلاثية ثمانية، سميها كيف بدك، كل واحد يصوت للي شايفه هو الأصلح. إذا شفت أنه هذا الحزب هو اللي ما بدوش المشترك بصوت لغيره، والعكس صحيح، لكن الاتجاه لازم يكون هو إسقاط هذا الحكومة. بات واضحا كما يقول عنوانها آرتس أنه هناك من يتآمر على هذا المجتمع العربي تآمرا حقيقيا استراتيجيا، هذا التهديد استراتيجي. والأمر الثاني اللي احنا مطالبين فيه، وهذا يطال كل القيادات الاجتماعية والسياسية شيرين، اللي هي زيادة مناعة المجتمع،
0: حصان المجتمعي والمناعة،
1: لأنه اللي ما يجري ليس فقط عصابات إجرام، وثم في عصابات إجرام لازم احنا نكشف نفسنا ونحكي عصابات الإجرام كيف نجحت باستدراج مئات اللي لم يكن آلاف من شبابنا اللي أصبحوا طخيخة ويشتغلوا في الإجرام ويعوموا في هذا المستنقع الآسن. هذا أيضا سؤال حكينا هذيك المرة، اللي بروح على البيت ساعة 2 بالليل وأمه بتسألوش، اللي بروح الساعة 12 بالليل ومعاه ذهب ومعاه مصاري وبيشتغلش وأبوه بسألوش،
0: صحيح،
1: اللي سلوكه مختلف ومريب ورفاق السوء من حوله والأبو بسألوش، هذا كله تحمل مسؤوليته الأب والأم والمجتمع. لذلك هذا يقودنا طبعا على عجالة لدراسة جديدة قرأتها أنا مبارح طولت روحي عليها، كنت أنا قرأها قبل كم يوم لزميلي الدكتورة همة زعبي المقيمة في برلين، من كل الله يصبحك بالخير.

0: كانت بدراسة نشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية عن الموضوع اللي بنحكي فيه وشيرين. الجريمة المنظمة في مناطق 48 المحلي والحوكمة العنيفة والفعل الجماعي، هكذا تقول الدراسة. أنا بدي ألخص لك يعني دراسة كبيرة، يعني أكاد أقول لك كتاب تتحدث عن منابع الظاهرة، بتقول انها متنوعه من التواطؤ الاسرائيلي الى تراجع السياسي، انتبهي، تراجع السياسه العربيه والمجتمع. وتقول انه هي ايضا تتفق انه هذه الجريمه وهذا العنف تهديد استراتيجي، منابعه كثيره ومتنوعه، تطورت هذه الجريمه خاصه الجريمه المنظمه ضمن شروط يعني او سياق عمليه مزدوجه، انسحاب متعمد ومتواصل للدوله الاسرائيليه من مسؤوليه توفير الامن والامان والاطمئنان والحياه، فلت حكم باختصار مقابل حضور امن استخباراتي مكثف من القمع والضبط السياسي وما الى ذلك. الدوله تكون ما يعني مثل ما كانت تتعامل مع المهجرين او اللاجئين اللي ظلوا في وطنهم، الغائبين، الحاضرين، وانت بدها بتحضر وانت بدها بتغيب، وهذا جزء كبير من المشكله. وتتحدث ايضا انه كيف الجريمه تحولت في يعني فتره مختلفه في فترات مختلفه الى ان وصلت في السنوات الاخيره الى وضع اكثر خطوره اكثر تاثير، فرض الاتوات السيطره على مفاتيح التنميه الاقتصاديه داخل القطاع الخاص، في اشاره الى ازدياد ثراء الحكم المحلي بعد خطه الخطه الحكوميه بتمويل الحكم المحلي قبل 10 سنوات، توسع الطبقة الوسطى، تعاظم اقتصاد السوق، أنماط الاستهلاك داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل إلى آخره. طبعا النقطة قبل الأخيرة شيرين، تذهب إلى أمريكا اللاتينية همة زعبي تقارن بيننا وبين بلدان أمريكا الجنوبية، والهدف تتعلم يعني التجربة في التشخيص في الاستنتاج. وبالنسبة للحل اللي هي النقطة الأخيرة اللي ربما يعني من يسمعنا يريد أن نصل إليها، تقول همة زعبي في هذه الدراسة أنه مواجهة الجريمة المنظمة بصفتها حوكمة عنيفة لا يمكن أن تقوم على الاحتجاج فقط، إن ولا على السياسة القطرية، بمعزل عن المجتمع، بمعنى أن المجتمع العربي، أنا بحاول أترجم بلغتي لأنه تتحدث بلغة اجتماعية علمية، أن المجتمع العربي يشكل عن سواعده بشكل أكثر وصادق أكثر وضمن عمل جماعي أكبر، إعادة بناء النسيج الاجتماعي، تعزيز الثقة، تطوير التنسيق المستمر بين التنظيمات المحلية، بناء علاقات سياسية.
1: بس إحنا وديع مش واصلين لدرجة الاحتجاج لحاله، يعني تعرف الاحتجاج بيروح وبيجي، فما بالك الأمور الثانية يعني للأسف. طبعا
0: صحيح، بس انه من وجهة نظر علمية باردة بتقول انه حبة الدواء موجودة في الصيدلية، هذيك مش موجودة في هاي الصيدلية. وتتحدث عن القوى الفاعلة في المجتمع الشرين، وبذلك ننهي انه هذا المسار مفروض يكون فيه قوى فاعلة، المربيين، المربيات، الأطباء، مديرين ومدارس المؤسسات التعليمية، أصحاب مصالح اقتصادية، ناشطين اجتماعيين، الشباب، تجنيد الشباب بصفتهم جزء من البنية الاجتماعية اللي تم تفكيكها، ولا يمكن إعادة بنائها من جديد دون انخراطهم الفعلي في التنظيم المحلي. قصة طويلة بس إنه اللي أنا استنتجته وفهمته انه التركيز ايضا على البعد الذاتي المحلي.
1: علينا دور كبير، علينا دور كبير ولازم نقوم فيه، يعني بالاول عاخر احنا المفروض نبدا نشتغل على حالنا بالفعل،
0: خاصه انه يعني الجريمه والعنف تطال حتى الابرياء، بات اطلاق النار في قلنسوة وفي خارجها في كثير من البلدات على الهويه.
1: صحيح.
0: مجرد انك تنتمي لعائله ناس لا ناكلك ولا جمل فيها انت متهم.
1: نعم.
0: ضل معنا.
1: طيب وديع معنا دقيقتين، هيك نحكي شوي، كان في لحد ساعات الليل هيك تخبط وكانه الحديث عن جمود في المفاوضات، ولكن بدايه لحل حالي لقاء غدا في اطار هذه المفاوضات التقنيه.
0: نعم، على ما يبدو انه احنا في مسيره طويله متعرجه فيها هبوط وفيها صعود، فيها طلعات وفيها نزلات، لن تكون هذه العمليه تبادل اطلاق النار من يومين لن تكون الوحيدة، إنما ستكون جزء في مسلسل من المد والجزر. ترامب نفسه قال إنه الهدنة مش راح تكون بس 60 يوم، ممكن نمددها، وهو ربما كان واعي لأنه في ألغام في الطريق. الآن إحنا أمام لغم كبير شيرين اسمه لبنان، إذا بتنتبه إيران ساكتة حتى الآن، ولكن هذا الموضوع في قمة الأهمية بالنسبة لكل موضوع الاتفاق وكل موضوع الأمن والأمان في الشرق الأوسط، لأنه يعني هناك إصرار إيراني كما استنتجنا بأن تكون لبنان جزء من الموضوع، وأن لا يترك حزب الله لوحده في الميدان. على ما يبدو أن إيران ربما تعود بعد تجميد المفاوضات في سويسرا في الليل الفائت لتقول احنا التزمنا معكم، مذكرة التفاهم تحكي بشكل واضح عن وقف النار أيضا في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، بمعنى أنه

0: هذا يجب الاتفاق الجديد مش بالعكس. أنا اتفقت مع أمريكا ما بعنيني اتفاق إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، ربما نكون نحن أمام أيضا سجال من هذا الموضوع. هناك يعني احتمال أيضا لأن الحرب أيضا تنفجر من جديد شيرين، هذا أيضا وارد، وإن بدأ الآن جنون، خاصة وأنه كما قلنا لبنان ممكن تكون عقبة كبيرة. وهذا يذكر بكتاب جديد كاتب عنه نحوم برنيع اليوم،
1: صحيح.
0: تحت عنوان ريجيم تشينج، اللي هو صحفيين إسرائيليين أمريكيين
1: لنيويورك تايمز،
0: كيف يعني فيه بعض النقاط. بذلك الوقت بقول بس نقطة واحدة، أنه نحوم برنيع كاتب أنه كيف نتنياهو استدرج ترامب بخبط لهذه الحرب حسب هذا الكتاب. أولا طاه هدية، بدك تدير بالك في حدا بنطيك هدية ذهب مرة شيرين تاخذ بالحسبان
1: شو تبعاتها وشو معناها. صحيح
0: فأهدى الهدية اللي هي على شكل بيفر من ذهب بعد عملية البيفرات البيجرات في أيلول 2024 اللي كنت فيها قادة حزب الله، وترامب شافها هيك وأعجبته وأمسك فيها بإعجاب وخوف. بقول إنه في واحد من المرات فرجها لضيف داخل الغرفة البيضاوية في البيت الأبيض، وحينما كان يكلب فيها الضيف قال له دير بالك تكبسش على الزر ممكن تنفجر، وهذا يشير إلى أنه نتنياهو زرع الخوف في قلب
1: هوس صار عنده
0: ترامب، وقال له أنه بما معناه أني أنا ساحر أني أنا قادر أستطيع فعل كل شيء. وهذا يمهد لما جاء في المرة الجاية قال له تعال بنروح على إيران،
1: على إيران صحيح،
0: وأعملك صحيح. نابليون ونعملك ستالين وإلى آخره. الأمر الثاني أنه أقنعوا بسهولة تحقيق الأهداف في الحرب. والأمر الثالث اللي هو أغراب الضرب الأولى اللي قتل فيها
1: المرشد
0: القيادات في حجران 2025
1: السنة الماضية، السنة الماضية.
0: شجعوا أغرى وانضم للاحتفالية لاحتفالية النصر، ما قرأ الدرس وفكر أنه هاي البداية فقط زيكو كيما في الألعاب النارية، نهايتها ربما تكون مختلفة. يخلص الاستنتاج أنه ترامب عنيف فاشل جاهل فاقد السيطرة على لسانه، ويقارن نفسه بستالين وهتلر ونابليون، وهذا دفع ترامب نتنياهو عفوا على أنه يعزف على أعصابه لترامب، على الإيجو المتضخم عنده، الأنا المتضخم عنده. وهذا قصة طويلة عريضة ولكنها حقيقية، ربما تبدو خيال ولكن هذا هو
1: هذا هو الواقع في هذه الولاية، الولاية الثانية لترامب بالفعل.
0: ولذلك ربما نجد أنفسنا في تعرجات مختلفة في هذه الحرب.
1: هذا يعني بالفعل على هذا الأساس أنه كما ذكرت قد تكون العودة واردة لهذه الحرب. نشكرك جزيل الشكر ويسعد صباحك زميلنا وديع عواودي.
0: شكراً
1: وديع. إذن يعني وديع تحدث عن الجرائم، للأسف بدأنا هذا الحديث، الجرائم المتفشية المنتشرة في مجتمعنا العربي، وأنهينا بالحرب المستمرة وسط علامات استفهام حول مستقبل المفاوضات التي تشهد تعثراً بسبب الملف اللبناني. فاصل وبعده سنعود، ابقوا معنا.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة، مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
3: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسبا لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.

0: أشجار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. ثلاث وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى جريمة القتل التي وقعت هذا الصباح في بلدة يافة الناصرة. هوية الضحية باتت معروفة، ولكن حتى الآن نتحفظ على نشر اسم المواطن الذي قتل بالفعل في هذه الجريمة. كل ما يمكن قوله أنه ابن يافة الناصرة قتل بجانب منزل العائلة، و يعني بالقرب من المنزل الذي يتواجد فيه والده ووالدته. في حال تطور أي جديد وسمح بالنشر بالتأكيد سنوافيكم بالتفاصيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلنا أنها ستنقلها إلى الولايات المتحدة، حيث كان الرئيس التركي أردوغان قد صرح بأن الصهيونية تمثل أيديولوجية قائمة على الإبادة الجماعية والتوسع والاحتلال، معتبرا أنها تشكل تهديدا لتركيا والمنطقة بأسرها. من اسطنبول أستاذ طه عودي أوغلو خبير الشأن التركي، أهلا بك أستاذ طه.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح الخير. توتر ليس جديدا، ولكن هذه المرة فيه يعني شيء من التصعيد على مستوى التصريحات المتبادلة، كيف تقرأ؟
1: يعني كما أشرت، التصريحات والتوتر ما بين تركيا وإسرائيل هو ليس جديدا، وخاصة بين الشخصين يعني أردوغان جهة ونتنياهو من جهة. هناك عوامل عديدة ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى هذه المرحلة. أعتقد حرب غزة كانت هي الشرارة الأولى لانتقال هذا التوتر إلى أعلى مستوى، والمحاولات التي يقوم بها نتنياهو التوسعية والتخريبية يعني في المنطقة، وخاصة في ظل هناك محاولات تركية وعربية وإسلامية لهناك تهدئة التوترات في المنطقة. لذا حتى هذه اللحظة أستطيع أن نقول بأن الخطاب التركي حاليا، هناك لاحظنا هناك تحول كبير في هذا الخطاب، ليس فيما يتعلق يعني بالرد على إسرائيل وعلى موضوع الحرب على غزة وقضايا أخرى، ولكن كما أشرتم هناك الدخول في العمق ضد إسرائيل وضد رئيس وزرائها نتنياهو.
0: هل يعني من الممكن أن نقول أنه في مرحلة معينة يمكن تفادي تطور هذه الأزمة في حال مثلا تغير بنيامين نتنياهو؟ لأي مدى فيها أبعاد أيضا تتعلق بالأشخاص أردوغان ونتنياهو، لأنه وصلت إلى بالفعل يعني مراحل صعبة، ربما أيضا زادتها أمس أو زادها الاعتراف الإسرائيلي من ناحية تركيا، طبعا الاعتراف الإسرائيلي بمذبحة الأرمن.
1: يعني واضح تماما بأن التوتر هو عنوانه الأبرز، هو العلاقة السيئة ما بين رئيس أردوغان ونتنياهو. تتذكرين يعني تركيا عندما تحدثت عن علاقتها مع إسرائيل ربطتها بوقت الحرب على غزة يعني بعد 7 أكتوبر، وكان هناك ضابط الإيقاع تحدث لك عن الأمريكي والدور الأمريكي الذي هو تحدث ترامب أكثر مرة في حال في ظل يعني إدارته لن تحصل أي مواجهة

0: عسكريا ما بين الطرفين. لذا أنا أتصور أعتقد العلاقة مرتبطة بشكل كبير بهناك التوتر ما بين الرجلين. إذا تحدثنا عن العلاقة التركية الإسرائيلية على الرغم هناك توتر سياسي، لكن هناك علاقات يعني تجارية، علاقات اقتصادية ما بين البلدين.
1: فتتأثر في مرحلة معينة، تعلم حتى الآن حتى مثلا مسألة السياحة، الطيران المباشر وكل ما إلى ذلك في ضوء الحرب على غزة أو منذ بداية الحرب على غزة، في مجال العودة بمرحلة معينة؟
0: يعني أنا أتصور أعتقد يعني حتى هذه اللحظة ما دامت التوترات في المنطقة، ما دام الوضع في غزة ما زال صعبا ومتوترا، ممكن أن نقول يعني أنقرة لن تتراجع، لأن هناك الحكومة التركية، حكومة أردوغان، هي متناغمة مع الشريحة المؤيدة لها، وهي المتعاطفة بشكل كبير مع الفلسطينيين ومع أهل غزة. من جهة لا تنسى بعد تقريبا سنة أو أكثر من الآن هناك انتخابات برلمانية رئاسية بالنسبة لرئيس أردوغان، في ظل الخلافات الواضحة حاليا ما بين الحكومة والمعارضة والتقدم الذي أحرزته الحكومة مؤخرا، تحدثت في متعلق باستطاعات الشعب. لذا أردوغان هو ينظر إلى هذه القضايا، يعني أي قضية خارجية بعين داخلية. عندما حقق نجاحات في سوريا، حقق نجاحات في ساحات أخرى، يربطها بالداخل التركي. موضوع إسرائيل موضوع مهم جدا. الموقف التركي تتذكرين في بداية حرب 7 أكتوبر كان نوعا ما خجولا، هذا ساهم بشكل كبير في خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية. لذا أعتقد أردوغان عندما خرج بعد الخسارة وقال وصلت الرسالة، يعني خطب الشعب وصلت الرسالة، والآن أعتقد موضوع غزة موضوع إسرائيل موضوع حساس
1: أيضا داخليا
0: داخليا. وأيضا هناك تنسي حاليا العلاقة، نعم البؤرة والمركز غزة موضوعها، ولكن هناك تنسي تنافس كبير ما بين الطرفين، ليس على الساحة الفلسطينية ولكن على الساحة الشرق المتوسط وخاصة في أفريقيا ودول البلقان أيضا.
1: طب أستاذ طه، ماذا عن الولايات المتحدة؟ إسرائيل تهدد يعني أنه الولايات المتحدة من الممكن أن تدعمها، ولكن معروف أنه الرئيس الأمريكي ينظر إلى الرئيس التركي بأنه يصفه بالحليف والصديق، ممكن يكون في دور في ترتيب الأمور أو تصعيدها للولايات المتحدة؟
0: من دون شك الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور كبير في هذا الموضوع. هناك يعني كما أشرت لك علاقة سيئة ما بين أردوغان ونتنياهو، في المقابل هناك علاقة جيدة جدا ما بين أردوغان وترامب. وتتذكرين يعني حاليا بعد أيام عندنا هنا في أنقرة قمة حلف الناتو، وهذه القمة من أهم القمم للحلف، وكان ترامب لا يريد المشاركة هي بسبب خلافات مع دول الناتو، لكنه قال بسبب أردوغان سوف أحضر، انه وجه لي دعوه. واكثر مره وجهت هناك انتقادات لنتنياهو وقال يجب عليك ان تتعامل بعقلانيه عندما تتحدث مع اردوغان، انه صديقي وانسان ذكي وحقق نجاحات. تحدث لك عن سوريا. لذا انا اتصور اعتقد يعني هناك على المدى يعني الحد القريب والمتوسط، يعني لا استطيع ان نقول هناك اي هناك توتر أو احتكاك صح التعبير عسكري ما بين أنقرة وتل أبيب، بسبب هناك أول شيء الدور الأمريكي، عضوية أيضا تركيا في حلف الناتو، كلها تساهم بشكل كبير في منع الاحتكاك، على الرغم من الصورة التي نراها ممكن تراشق إعلامي وتراشق في التصريحات.
1: أشكرك جزيل الشكر من إسطنبول، طه عودي أغلو خبير الشأن التركي، شكرا جزيلا أستاذ طه.
0: شكرا. شكرا.
1: بروفيسور إيال زيسر مختص شؤون سوريا والشرق الأوسط، بوكر توف بروفيسور زيسر.
2: بوكر توف، صباح الخير.
1: صباح الخير. لأنزة يوفيل ات يخسين بين شتيها مدينوت شي هيجيو لعود نيقوداش تشيفل خدشة.
2: أنا لا خشف شزا ما ليو موريد زوت تصرا بوليتيت بيكرا. أنا مذكير شارצות הברית בעצמה הכירה ב...

بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04

0: 0 5 8 2 0 7 1 7.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجم 32 47.

0: البستان سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: انطلق البث، انطلق النهار. صباح الفل.
6: صباح الصباح يا
5: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
7: صباح الصباح فتح يعني.
5: صباح الخير محمد.
8: صباح الخير سناء.
9: صباح الخير لشيرين يونس.
10: صباح الخير للزميل فرات نصار.

قتيل في يافة الناصرة هو السادس في البلدات العربية خلال 24 ساعة، وغضب بسبب غياب الحلول في ظل الحكومة الحالية. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات العسكرية واستئناف المفاوضات بعد جولة من التصعيد في مضيق هرمز. وإسرائيل تصاعد مقابل تركيا تهديدات متبادلة وتصريحات إسرائيلية لا تستبعد الحرب مع تركيا بسبب تفوهات أردوغان. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار عبر أثير راديو الناس، دقيقة واحدة بعد الثامنة. أهلا ومرحبا بكم من جديد. شهد المجتمع العربي تصاعدا مقلقا في وتيرة جرائم القتل، إذ قتل 6 أشخاص في خلال 24 ساعة الماضية. فقد أعلنت الفرق الطبية مقتل شاب في

0: ببلدة يافة الناصرة هذا الصباح، وذلك بعد ساعات من مقتل بكر انصيرات من الطيب جراء تعرضه لإطلاق نار، كما قتل إياد غراب من يافا إثر تفجير مركبة كان يستقلها. أما في قلنسوي فقد قتل غالب أبو راس وعدنان غانم جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار، فيما قتل مصطفى أبو لسان من يافا بعد تفجير مركبة كان يستقلها في مدينة حولن. عدد ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام بلغ 143 قتيلا. الزميل ضياء حاج يحيى، صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير لك شيرين ولكل المستمعين.
0: كل هذا خلال 24 ساعة، 6 قتلى آخرهم في يافة الناصرة، يعني رتب لنا الأمور والتفاصيل هذه الجرائم.
1: نعم شيرين، يعني بالفعل ارتفاع خطير ومقلق في وتيرة جرائم القتل في الأيام الأخيرة، وتحديدا يعني منذ نهاية الأسبوع الماضي. جريمة القتل الأولى التي وقعت ليلة الخميس وراح ضحيتها الشاب الفتى أحمد الجعبري في مدينة يافا بعد أن قتل داخل كشك في المدينة في حي العجمي. بحسب التفاصيل فإن الضحية تعرض لإطلاق رصاص من مسافة قريبة، أصيب آخر بجروح متوسطة. طبعا الشرطة في هذه الجريمة أيضا تفشل في الإعلان عن معتقلين. بعد ذلك أيضا يعني تلت هذه الجريمة أيضا شيرين عدة جرائم إطلاق رصاص أدت إلى إصابات، وكانت جزء منها يعني إصابات خطيرة وحرجة في جسر الزرقاء وفي يافة الناصرة وأيضا في قرية برطعة. طبعا كما ذكرت شيرين الجريمة المزدوجة التي راح ضحيتها عدنان غانم وأيضا غالب أبو راس في مدينة كلنسوة، جريمة قتل وقعت بالقرب من مدرسة وفي شارع يعج بالسكان وفي ساعة نهار يعني مبكرة يوم أمس. هذه الجريمة تضاف إلى الجريمة المزدوجة التي وقعت في كلنسوة قبل نحو أسبوعين، وراح ضحيتها الزوج عدنان وحنان خالد وحنان الجمل. أيضا في هذه الجريمة حتى هذه اللحظات الشرطة لم تعتقل مشتبهين أو تقدم فيها لوائح اتهام طبعا، ولا حتى في الجرائم القتل التي وقعت صحيح. في كلنسوة منذ بداية هذا العام. أيضا يعني جريمة قتل بانفجار عبوات ناسفة في مدينة يافا، إحدى الجرائم أيضا أصيب طفل الضحية بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة، والضحية إياد أبو غريب قتل على الفور من شدة الإصابة. بحسب التفاصيل فإن الضحية كان متجها لإنزال والده لإنزال ابنه إلى الحضانة، وهناك انفجرت يعني بعد دقائق قليلة انفجرت المركبة وأصيب الطفل 4 سنوات بجروح. يعني بفترة قصيرة شيرين بعد هذه الجريمة أيضا انفجار عبوة ناسفة في حولن بالقرب من مستشفى وولفسون، قتل من خلالها مصطفى أبو لسان من مدينة يافا. وصباح هذا اليوم يعني جريمة قتل في يافة الناصرة. ولكن إذا تحدثنا عن الخمسة جرائم الأخيرة التي وقعت منذ أمس وأول أمس ومنذ ليلة الخميس، نتحدث يعني شيرين عن جرائم كلها مترابطة مع جرائم أخرى قد وقعت سابقا.
0: هذا هو السؤال ضياء، يعني هذا الصباح قرأت لك خبرا في هآرتس وعنوانه يقول في قلنسوي يترقبون وكأنه الانتقام المقبل، ولكن يتساءلون من الآتي بالدور عمليا، من هي الضحية المقبلة؟
1: نعم يعني شيرين بالفعل يعني كل أهالي البلدات العربية التي تقع فيها جرائم القتل ترى وتسمع وتعلم أن الانتقامات في ظل غياب السلطة الانتقام قد يأتي، وهنالك يعني أحيانا تكون تفوهات وتصريحات من قبل العائلات المتنازعة أن الانتقام سيأتي، ولكن السؤال الذي يطرح كل هذه المعلومات الاستخبارية

0: الاستخباراتية، سواء عن النزاع الدائر في فرنسا، وهنا نتحدث يعني عن نزاع دامي كان قد بدأ في العام 2021 وقتل فيها 4 أشخاص خلال 4 سنوات، وانتهى في 2025 وكان فيه عقد راية الصلح أو عقد هدنة في هذا الصراع، ولكن قد افتتح مرة أخرى حتى هذه اللحظات يعني غير واضح لماذا افتتح، ولكن ارتكبت فيه جريمة مزدوجة. قد نقول أنه خلال أسبوعين شيرين 6 جرائم قتل في هذا النزاع، ولكن خلال 4 سنوات 4 جرائم قتل، وهذا يدل يعني عن احتدام هذه الصراعات، وعن أن الشرطة والاستخبارات لدى الشرطة والمعلومات الاستخباراتية موجودة عن كل هذا الصراع وعن كل أعضاء هذا الصراع، وكل أهالي البلدة يعني يعرفون من هم المتنازعين، وقد يكونوا يعني حتى يعلمون من هو الضحية القادم، ولكن في نهاية المطاف الشرطة يعني لا تفعل شيئا في هذه الصراعات. لا نتحدث هنا فقط عن كلامسوا، كما ذكرت أيضا في يافا هذه الجرائم هي متسلسلة ولها خلفية جرائم أخرى، وأيضا في مدينة الطيبة وأيضا على ما يبدو يعني في قرية يافا الناصرة. هذه
1: في معلومات عندك أو بعض البيانات ذكرنا يعني في اسم للضحية، ولكن حتى الآن لم يسمح بنشره أو على الأقل لم ينشر رسميا، ولكن في شوية تفاصيل من يافا الناصرة؟
0: نعم، يعني حتى هذه اللحظات الشرطة يعني تحدثنا مع الشرطة تقول أن خلفية على ما يبدو جريمة القتل هي خلفية انتقامات، لم يعرف إذا بالفعل كان للضحية يعني علاقة مباشرة لهذه الانتقامات، أو أنه قتل كما غالبية جرائم القتل التي تقع في المجتمع العربي، يكون الضحايا أبرياء ولكن ينتقم منهم بسبب ضلوع أقرباء لهم في نزاعات دامية. وهذه النقطة يعني أيضا الخطيرة شيرين في الآونة الأخيرة التي نلاحظها هو اتساع رقعة الانتقامات أو اتساع دائرة الانتقامات في المجتمع العربي، يعني قد يلقى الشخص حتى يعني مقتله في جريمة قتل يعني في نزاع ليس له ضلع فيه أو حتى لا يعلم عنه، فقط بسبب اسم عائلته أو قرابته من شخص آخر، وهذا يعني بالفعل ما يرفع من نسب الجريمة أو ما رفع من نسب الجريمة في الفترة الأخيرة. يعني قد نقول أن هنالك قبل 20 عاما أو قبل 15 عاما كانت الجريمة في المجتمع العربي، ولكن كان غالبية القتلى أو يعني كانوا
1: من الضالعين المنخرطين
0: بالفعل، ولكن ما نلاحظه بالفترة الأخيرة هي يعني هذه القضية، وهو اتساع رقعة الانتقام من الدائرة كانت الأولى الآن الثانية واليوم الثالثة والرابعة حتى.
1: طيب نشكرك جزيل الشكر زميلنا ضياء حاج يحيى، يعود إلينا في حال طرأ أي جديد. شكرا جزيلا ضياء، شكرا. ذكر ضياء أنه معظم هذه الجرائم بالفعل في الأيام الأخيرة مرتبطة بنزاعات على ما يبدو أيضا متواصلة بين أطراف من قلنسوي. دكتور ثابت أبو راس قريب المرحوم غالب أبو راس، أهلا بك دكتور ثابت، تعازينا الحارة.
2: صباح الخير. حقيقة أني في هذا الصباح المؤلم أترحم على ضحايا العنف والجريمة في مجتمعنا ككل، وبشكل خاص في كلنسوي 6 ضحايا في أقل من شهرين، مدينة كلنسوي، عدنان غانم وغالب أبو راس، خالد أو حنان الجمال، محمد عبد الكريم الزباركة، كلهم ضحايا. أشهد أن هؤلاء بعيدين عن الإجرام ولو بشكل مباشر، يعني بعيدين جدا يا ضحايا، لا انفلات، مش عارف لوين بده وصلنا الحقيقة
1: للأسف طبعا. طب شو اللي بصير يعني دكتور ثابت في قلنسوي؟ من أنت ابن البلد قريب المرحوم، نحكي شوي كمان عن المرحوم هيك يعني اللي بتعرفه عنه وعن وضعه، شو هالصراع اللي كان فيه صلح ذكر على الأقل زميلنا ضياء وعلى ما يبدو تجدد، شو قاعد بصير عندكم؟
2: نعم الحقيقة إذا بدي أحكي بس على قريبي، وهذا ينطبق على الجميع يعني على عدنان غانم خاصة، يعني حقيقة إنسان اجتماعي جدا، بشوش، بيعمل كثير ساعات، زوج ابنه بس قبل أشهر قليلة، إنسان معطاء جدا، وأنا كل هذا الحديث ينطبق أيضا على خاصة على خالد الجمال وحنان الجمال، ناس تطلع الصبح على شغلها ما لهم أي علاقة في كل الجرائم، يعني صعب أن أحكي بس عن قريبي، بدي أحكي عن الست ضحايا أنا بعتقد أنه في غياب سلطة القانون إحنا كثير بنحكي عن الشرطة.

0: واضح جدا انه في غياب للشرطة في كلنسوي او بتكون موجودة وما بتعمل شيء. يعني كانت معبي البلد في اخر يومين ثلاثة، ما شفنا حتى اعتقالات، ما في اي اعتقالات. نعم في عنا انهيار مجتمعي، الحصان المجتمعي تنهار خاصة في كلنسوي، مؤسسات كلنسوي لا تعمل، من البلدية لكل شيء آخر، في هناك انسحاب حتى للأحزاب السياسية، النشاطات الاجتماعية، فيش شيء مفعل، حتى أئمة المساجد بطل يأخذ دورهم السابق، ففي حالة فراغ، وهذا الفراغ بحاولوا يسدوه مجموعات شبابية، وفي مجموعات شبابية متخاصمة اللي هي بتأخذ القانون في إيدها وبتحاول تحل للقضايا على طريقتها، وهذا ما يحدث الآن. بدكم كلنسا ولا تختلف عن البلدات العربية، ولكن الحقيقة يعني لما يكثروا أهل الخير والمبادرات أنا بعتقد الوضع بتغير. يعني في كلنسا وقبل
1: نفش مبادرات بكلنسا كثيرة
0: كانت مبادرة الحقيقة نرفع رأسنا كلنا فيها، انتهى نزاع بين عائلتين ناطور وسلامي بعد أنا أعتقد أكثر من 10 ضحايا، صار صلحة واللي بادر إلى أهل البلد. يعني بلاش نستنى طول الوقت الشرطة تيجي وتعمل وتكيم وتحط، إحنا لازم نبادر ونحاول نعمل. فبدنا نشوف أهل خير أكثر من نشوف وحدة، وأنا بعتقد إنه هذا الوضع في كلنسوي انعكاس لحالة الانهيار المجتمعي في البلاد كلها. مجتمعنا بالحقيقة يعني لما تسمع هذا الصباح كل يوم في ضحية جديدة، في اليوم في يافة الناصرة يعني، وفي بلدات ثانية، إحنا أصبحنا مجتمع مهزوم أمام، يعني انتقلنا من مجتمع مع أزمة مأزوم لمجتمع مهزوم أمام،
1: صرنا مأزوم ومهزوم مع بعض.
0: نعم أمام الجريمة، وقاعدين بتناقش على قضايا، وانت يعني بدون ما يتوحد مجتمعنا، بدون ما يتنظم مجتمعنا، بدون ما يكون رسائل موحدة، احنا بعتقد رايحين الى الجحيم لهذا السبب. في حاجة نفكر حتى محليا. طيب الشرطة بداش تساعدنا والشرطة مش كاي مواجبة، هل ننتظر كل شيء عبين ما الشرطة او تتغير الحكومة وتتغير السياسي؟ نستطيع ان نعمل يوميا كل واحد من جانبه.
1: دكتور ثابت، إلك دور بقلنسوي، بتحاول طول الوقت منحكي معك، بتعرف كنت في مبادرات إبراهيم، التحليل، الإحصاء، اللي شو لازم ينعمل إسه في البلد مع يعني نقص هاي المبادرات، رح يكون لك دور معين؟
0: طبعا واجب كل واحد، واجبي وواجب كل إنسان يستطيع أن يؤثر على جماعته. خلينا، ما هو البلد صارت جماعات، أنا أرى كل أهل بلدي جماعتي، كل مجتمعي هم جماعتي، لكن إذا بقدر أؤثر على أقرب الناس واجبي أن أكون بهذا التأثير. نعم بدنا نتحرك، لازم نتحرك، لازم نوقف شلال الدم، لأنه البلد رايحة إلى الوراء، مجتمعنا رايح كله إلى الوراء. وأنا أتأمل، أنا أطلت بعض التواصل في كلنسوي الآن من أجل الوقف ذلك. يعني يكفي 6 ضحايا أقل من شهرين، والله حرام. يعني وهذا يعني حالة الخوف عند الناس إشي مخيف جدا. الناس ما بتطلع الشوارع زي قبل، الناس ما بتروح على الأفراح زي قبل، الكل في بيته. يعني بنعمل على حالنا حالة تجول، فيش عندنا حرية حتى التحرك بسبب الخوف، لأنه كما قال ضياء قبلي سمعته بحكي عن الدائرة الثانية والثالثة والرابعة. صحيح. اللي مش بس لما، لأنه الحقيقة المجرمين هم في بونكر، يعني كلهم في ملاجئهم محصنين، واللي هو القريب أو كبير العيلة أو عم أو خال أو يعني حتى متى عن الوقت أنه نتحرك إحنا ونستمر في مطالبة الشرطة أنها تكون بواجبها.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر وتعازينا الحارة لك ولأهل قلنسوي كمان، دكتور ثابت أبو راس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، مع
1: السلامة. خبر كنيست يواب سيغالوفيتش لشعفار زغان هسار لي بتخون بنيم يش أتيد، بوكر توف لخا.
2: بوكر توف.
1: ما تأمرها بوكر أود هروق أود كربان بخبرها عربية هبا عم زيكرا بيفيع
2: תראה, אני אומר מה שאני אומר כבר תקופה ארוכה, לצערי הרב. אנחנו, המדינה, הממשלה הזאת, לא עושה מה שחובתה לעשות, מה שצריך לעשות. אנחנו כל יום מדברים על שיש גל, מדברים, הבעיה הגדולה היא שזה לא כל יום נמצא על סדר יום. אז אתמול באמת היה יום נורא במיוחד, גם הוא היה יום שגם ראו את הדברים, פיצוצי רכבים, גם בחולון וגם ביפו. והאירועים הקשים

0: راديو الناس على إنستغرام nasradio.fm. في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعا باتا، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعا في إصابات ممنوع منعا باتا أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد،
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن محادثات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف هذا الأسبوع، وذلك بعد تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وفي أعقاب الإعلان عن فتح ممر بحري مؤقت في الجزء الواقع ضمن المياه الإقليمية العمانية من مضيق هرمز بالتنسيق بين سلطنة عمان والمنظمة البحرية الدولية. دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية من العاصمة الرياض، أهلا بك دكتور سالم، صباح الخير.
1: أهلا بحضرتك أستاذة شيرين وبالسيدات والسادة المستمعين.
0: أسألك بداية دكتور عن التطورات الأخيرة بعد الحديث عن جمود، عن توتر في أعقاب ما جرى في الليلتين الأخيرتين في مضيق هرمز، وكأنه انفراج الآن، غدا أيضا زيارة لقطر وبداية مفاوضات استئناف.
1: والله أستاذ شيرين الوضع حقيقة في المنطقة هو ملتهب دائما، واللي حدث حقيقة يعني أكثر من مراقب، يعني في الإعلام العربي والغربي وصفوه بأنها تلك المناوشات التي هدف الطرفان منها إلى الضغط كل منهما على الطرف الآخر، خاصة أن الطرف الأمريكي ربما يعني اعتقد أو فهم أن الجانب الإيراني بدأ يصر على نقاط معينة وبدأ يضع موضوع مضيق هرمز في المقدمة، وكأن الجانب الإيراني يريد استثمار الظرف الجغرافي أو ما يسمى بالمكسب الجديد مضيق هرمز، ليس للضغط على الجانب الأمريكي فقط ولكن لابتزاز العالم، لأن إيران تقول أسعار الطاقة ستعود للارتفاع، سيكون هناك نقص في موارد الطاقة خاصة النفط، الدول التي تصدر النفط وهي الدول الخليجية في المقام الأول لن يسمح لها بإخراج نفطها، أنا المتحكمة في اقتصاد العالم. فبعد أن يعني تراجع السلاح النووي وإنتاج السلاح النووي ورعاية السلاح النووي إلى مرتبة ربما متأخرة لم نعد نسمع به حتى في التحليلات أو في الخطابات الرسمية،
0: صحيح.
1: تقدم إلى الواجهة موضوع مضيق هرمز. مضيق هرمز أنا أعتقد أنه استنفذ شروطه، بمعنى التصعيد فيه أو دعينا نقول مناوشات استنفذ شروطها في اليومين الماضيين، ولعل الإعلان عن عودة المفاوضات، لعل الإعلان عن لقاء محتمل قريبا في الدوحة، وهذا الاجتماع الخاص بالدوحة هو يشير إلى مطلب إيراني ملح وهو الأموال، أنا أعتقد أنه يخلق حالة من التهدئة، لكن هذا لا يعني أننا أمام مذكرة تفاهم قوية، مذكرة تفاهم قوية بوجود هذه الاختراقات أو المناوشات أصبحت أو تكشفت بأنها أكثر ضعفا، هذا رقم واحد. الشيء الآخر، بدل أن يفكر المجتمع الدولي أن الطرفان ربما يعززان قدرتهما من التفاهم والوصول إلى حلول ترضيهما وترضي العالم وتنزع فتيل هذا الصراع، هم لا زالوا يعودون للمربعات المتأخرة ويعودون إلى حالة من حالات ربما الهدنة، والخوف كله أختي العزيزة

0: إذا هو ليس أيضا القدرة، يعني من يعود إلى الوراء قد يعود إلى الوراء كلية، بمعنى أن الهدنة قد تعود إلى مربعات الصراع الأولى ويدخلون العالم. وتتذكرين ويتذكر السادة المستمعين الكرام أن الدول الإقليمية ودول العالم بذلت جهودا جبارة في الوصول إلى هذه المرحلة، فكأن الطرفان يستهينان بكل ذلك ويهدران كل ذلك ويعودون إلى المربعات الأولى. لكن ما نأمله في القادم أن تتحرك الأمور إلى الأمام. طيب رغم أن ليس
1: تقول يعني هدنة هشة أو مذكرة هشة، ولكن في الوقت نفسه عمليا ملف مضيق هرمز استنفد في هذه المرحلة. ماذا عن مثلا الأموال المجمدة؟ الملف الأساسي المعقد هو الملف اللبناني، خاصة أنه إسرائيل تصر على الفصل، يعني توصلت إلى اتفاق إطار مع لبنان وتفاهمات معينة، يعني لا ترتقي لمستوى توقعات كل اللبنانيين، ولكن على الأقل في جبهتين فيما يتعلق في لبنان.
0: يعني بالنسبة لموضوع الأموال، الكل يدرك أن الجانب الإيراني بحاجة شديدة شديدة شديدة جدا للمال، وربما يعني كما يقولون الرافعة التي ممكن أن تبيض وجه الجانب الإيراني أو تجعله يتحدث إلى جمهوره بأنه أنجز حلا أو أنجز نصرا سياسيا، لأنهم سيصورونه حتما بالنصر، هو أن تعود الأموال وأن يشعر بها الشعب مباشرة لكي تهدأ كثير من المخاوف. لأن الشعب الإيراني اليوم أختي الكريمة يعيش حالة ضائقة غير مسبوقة، على مستوى التضخم، على مستوى نقص الحاجيات، على مستوى الوظائف، على مستوى كل شيء تقريبا. الدواء غير موجود، استقرار غير موجود، نسبة يعني من يعملون انخفضت، قيمة العملة متدهورة بشكل لم يكن مسبوق. فالإيرانيون بحاجة إلى هذا المال. الجانب الأمريكي هو يعني يعترف ومقر ويتفهم أن هناك أموالا ستعود للإيرانيين، وهي في المحصلة الأخيرة نحن كمراقبين نعرف أنها أموال إيرانية، هي ليست أموال أمريكية أو لم يعطيها أحد الإيرانيون. لكن العقدة هو أن الجانب الأمريكي يريد الاستفادة من كم هذه الأموال الضخمة. أختي العزيزة الأموال تقدر ب 120 مليار وربما أكثر. الذي سيدفع الآن هو فتات لا شيء، يعني 6 أو 7 مليار لا شيء، خاصة للضائقة التي في في في في إيران. الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي أيضا أختي العزيزة يريد أن يستثمر، أو يقول أنا لم أعطي كل شيء كما أعطته الإدارة السابقة. الإدارة السابقة يعيرونها بأنها شحنت الأموال في طائرات وهبطت بها في مطار طهران، لكن هم يقولون الآن سنبيع للجانب الإيراني سلع وخدمات وخاصة المنتجات الزراعية. فكأن الجانب الأمريكي يكسب على الجانبين. هذه هي ربما يعني لب المشكلة في موضوع الأموال، وكل جانب يحاول الاستفادة قدر المستطاع. الجانب الإيراني هو محاط بمجموعة من الضغوطات، خاصة الضغوطات الداخلية وضغوطات المؤيدين أو المناصرين. موضوع لبنان، الجانب الإيراني يعرف أن هناك عزما أمريكيا إسرائيليا وربما دعما دوليا بأن تفصل المسارات، بمعنى الجانب اللبناني الرسمي يحضر ليكون هو متخذ القرار الرسمي والدولي، والذي يعترف بكل ما يتخذه المنظومة الدولية كاملة. أما ربط المسارات ففي تقديري هو يعني ربما للتهدئة أو لاستثمار الضغط الإيراني على الجهات التابعة لها بين قوسين حزب الله لكي تفعل هذا ولا تفعل هذا لا أكثر. أما عملية الفصل فهي قادمة لمحالة، خاصة مع تطور المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وخاصة مع التزام إسرائيل بالخروج من الأراضي اللبنانية. كلما كان هناك انسحابا كلما كان
1: إذا
0: هذا
1: كان.
0: تقوية للجانب الإيراني اللبناني الرسمي وجعله يحتل مساحة أكبر في الداخل اللبناني. ولو تلاحظين أختي العزيزة يعني قبل يومين كان هناك خروج لما يسمى بالمايتورسيكلات لأنصار حزب الله، ولم تدم إلا ساعات قليلة بعد ذلك أظهر الجيش نوع من الحزم، نوع من القوة أن لا تقطع الطرق. وشاهدنا أمس طوال 24 ساعة كاملة الصراع عبر اللوحات أو الواجهات الجداريات كما يقولون أو اللافتات، هذا يحرق لافتة وهذا يترك لافتة، بمعنى أن

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كولموبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كولموبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: قارعة الفنجان. ليش هو في فنجان بشبه فنجانة؟
2: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.
6: أهلا ومرحبا بكم من جديد. صدقت لجنة تعيين القضاة الشرعيين أمس على تعيين قاض شرعي جديد من المجتمع العربي، استكمالا لتعيين 5 قضاء خلال الفترة الأخيرة. كما عينت لجنة تعيين القضاء ما يزيد على 40 قاضيا في مختلف المحاكم والألوية في البلاد، بينهم 7 قضاة من أبناء المجتمع العربي. لكل هؤلاء نقول ألف مبروك، ويعني سدد الله خطاكم بالتوفيق. طبعا حديث عن المحاكم الشرعية، وكذلك في نهاية الخبر تحدثنا عن المحاكم المدنية. سعادة القاضي عبد الحكيم سمارة، رئيس المحاكم الشرعية، أهلا بك، صباح الخير.
7: أهلا بكم، حياكم الله أنت والمستمعين.
6: يعني بداية، أهمية هذه التعيينات، وإنه خاصة إنه بنحكي عن ألوية اللي فيها كثير مواطنين، إذا بدنا نحكي عن محكمة القدس الشرعية، وممكن يكون في نقص كمان في القضاء.
7: نعم، يعني على مدى سنوات عديدة عانت محكمة القدس الشرعية من نقص في القضاء.

0: وهي أكبر محكمة موجودة في المحاكم الشرعية من حيث عدد الملفات، ولذلك يعني كان في نوع من التراكم ونوع من التأخير في التقاضي وفي فض الخصومات بين الناس على مدى بعيد جدا، مما اضطرنا إلى أن نقوم بانتداب قضاة المناطق يعني مشكورين يعني ينقذ الوضع في القدس، والقدس يعني بلد مهمة وبلد يعني يجب أن يولى الاهتمام. فالآن نحن يعني نكون بهذه التعيينات قد يعني سددنا هذه الثغرة التي كانت يعني تعتبر جرح نازف في المحاكم الشرعية.
1: عندما نتحدث عن يعني محكمة القدس الشرعية من ناحية عدد المواطنين تقول إنه الأكبر، ومن ناحية كمان الملفات قديش يعني الملفات
0: نعم يعني عشرات آلاف الملفات في السنة، ولذلك يعني كان القاضي القضاء الموجودين يعني أحدهم اللي هو سماحة القاضي محمد زبدي يعني خرج إلى التقاعد وبقي قاضي واحد، وأصبح التراكم يعني فظيع جدا ولا يمكن احتماله، ولذلك يعني قمنا بإجراء يعني انتداب قضاء من كل المناطق من الجليل ومن المثلث ومن أجل إنقاذ الوضع، حتى تم هذا الإنجاز وتم تعيين هؤلاء القضاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر هذا التعيين هذا الاختيار، لأنه لسه ما تم التعيين، يكون في إن شاء الله قريبا في بيت
1: رئيس الدولة،
0: وننتهي من هذه المعضلة. القدس كما قلت منطقة كبيرة يعني وواسعة، وباقي المحاكم يعني نستطيع أن نتعايش مع الوضع القائم، وإن كنا نحتاج أيضا إلى تعيينات جديدة وقريبة إن شاء الله.
1: هذه المسألة يعني تستغرق وقت في ولاية عمليا مسألة التعيينات، ولا أنه بطلب وحسب الوضع يعني كيف بيكون والاكتظاظ؟
0: المفروض يعني هذا التعيين جاء متأخرا يعني أكثر من 5-6 سنوات، ونحن الآن بحاجة إلى قضاء آخرين، وسنعمل على تعيينهم وعلى تعيين الكوادر التي تعينهم.
1: إلى جانب كثرة الملفات سعادة القاضي والاكتظاظ كمان، هل من تحديات أخرى بالنظر إلى أنه تحدثنا عن فترة اللي فيها بالفعل كل مسألة ما عرف بالانقلاب القضائي والأزمة اللي كانت وسببت بالتأخر بعقد اللجان وما إلى ذلك؟
0: في التعديل القانوني الأخير الكنيست يعني منحت المحاكم الشرعية كما الربانية منحتها صلاحية التحكيم في القضايا التي ليست من اختصاصها، اللي هي الحقوقيات التي بين الناس. وأيضا هذا يلقي على عاتق المحاكم الشرعية يعني واجبات أكبر في محاولة الإصلاح بين الناس والتجسير على الخلافات التي بينهم، والتي هي من الأسباب الرئيسية في العنف والجريمة المنتشرة في المجتمع. ولذا المحاكم الشرعية تحتاج إلى يعني إعادة تأهيل من جديد في فهم كيفية التعامل مع التحكيم المتفق عليه بين الأطراف في حل النزاعات الحياتية التعاملية فيما بينهم، وهذه يعني مسؤولية جديدة تناط بالمحاكم الشرعية.
1: سعادة القاضي عبد الحكيم سمارة رئيس المحاكم الشرعية، شكرا جزيلا لك، شكرا بالتوفيق.
0: شكرا لكم، شكرا. ونبارك للذين تم اختيارهم.
1: بالتأكيد، شكرا جزيلا. مونديال.
2: هذه الفقرة برعاية هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا، العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.

0: فادي مصطفى. يسعد صباحك فادي.
1: يسعد صباحك شيرين انت وكافة المستمعين. تحياتي.
0: شو اخر تطورات المونديال؟
1: انا استمع بفكر تخيلي غدا هيك امكانية ادخال الفار للمحاكم سواء شرعية او عادية.
0: يعيدوا ويشوفوا شو
1: تقارير ممكن تساعد في كثير قرارات. اليوم كنا طبعا بالامس مع ليلة مميزة فيها كندا تسجل التاريخ وتفوز في اخر دقيقة على جنوب افريقيا وتبلغ طبعا ثمن النهائي. بالامس انطلقت عمليا مرحلة 32 وكندا مع التاريخ طبعا بعد 90 دقيقة هيك شوي مخيبة للأمال. ستوكس يسجل هدف في الوقت الإضافي والآن طبعا وبانتظار الفائز بين هولندا والمغرب ستكون طبعا مباراة أصعب. اليوم في الساعة 8 مساء الموعد مع مباراة قوية بين اليابان والبرازيل. بذكر البرازيل بلشت شوي هيك بصعوبة المونديال بعد تعادل 1-1 مع المغرب. واضح أن الأفضلية راح تكون في يوستن للجماهير البرازيلية اللي أمنت أماكنها بكميات أكبر من اليابانيين. ولكن اليابان فريق منظم شيرين لا يستهان به وسمعنا أنشيلوتي بيحكي
0: فريق وجمهور. صحيح
1: نعم فريق وجمهور وبلعب ويعني هو من بتعرف امبارح حكينا في ناس العالم على أنه هذا المونديال هذا الفريق قال حتى 2050 يجب أن نرفع كأس العالم. واليابان نحن عودتنا إذا خططت نفذت وإذا أوعدت نفذت. ولكن بانتظارهم السامبا البرازيلي بإيقاع صعب جدا. البرازيل مفروض تكون اليوم أفضلية في هذه المباراة والبرازيل بتعي جيدا أنه 90 دقيقة إقصاء لا مجال للأخطاء في هذه المباراة. كافة يعني العواطف ستكون جانبا مع نيمار بدون نيمار. التشكيلة الأفضلية التي ستكون في خدمة أنشيلوتي. ثم الساعة 11:30 مساء ليلا ألمانيا مع برغواي. طبعا بذكر أنه ألمانيا آخر مباراة خسرت للإكوادور فريق حتى الآن باهت الأداء غير مقنع لا يشبه ألمانيا ولا يشبه الماكينات الألمانية. برغواي فريق محارب جدا يعتمد على السرعة يعتمد على القدرة البدنية العالية. ولكن باعتقادي يعني ألمانيا ستكون مع الخبرة وستحاول أن
0: تعديل النتيجة وتجاوز المرحلة.
1: نعم. أما محبي المغرب في الرابعة صباحا المغرب مع هولندا. أنا بذكر بس أنه نحكي على فريقين اللي من التوب 10 في العالم شيرين كمان هولندا وكمان المغرب. راح تكون مباراة قوية. يعني من اعتقد أنه المغرب لن تكرر ما فعلته في قطر حتى الآن نرى المغرب على خد المسؤولية وقد تحمل المسؤولية. وباعتقادي يعني هذا الفريق جميل. مع محمد سلامي المدرب ممكن أنه يأخذ البرتقالي إلى التمديد. أتوقع المستهرة تبلش الساعة 4
0: كمان
1: وتمتد إلى التمديد. صعب أشوف فريق اللي راح يعني يسجل كميات في هالمباراة. باعتقادي راح نروح للتمديد وثم إلى ضربات الترجيح وهي تكون الأولى هيك أتوقع في هالمباراة. نأمل أن أكون مخطئ وأنه 90 دقيقة بلوس
0: المغرب تحسن بالفعل
1: نقول في النهاية ديما مغرب إن شاء الله
0: يا رب. طيب يعني منستنى وهي ذكرت كمان الأوقات لكل المعنيين أهم شيء 4 الفجر انتظروا
1: خلينا صحيح
0: بالضبط. شكرا جزيلا لك زميلنا فادي مصطفى. شكرا
1: إلى اللقاء. شكرا. إلى اللقاء.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: 70 مزدحم من طمرة حتى النعمة طريق ساحل جنوبا من مفترق حفتسالت حتى بوليغ وستي شمالا من نتسانيعوز حتى حرشيم. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي مصطفى وليد زعبي طاهر يونس ومحمد زيدان. هندسة الصوت محمد علي أبو ليل. التنسيق والإنتاج ماجي علوطي. الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. وعلى التطبيق ناس حملوه بالمناسبة الزميل موسى بصول. أطيب المنى في أمان الله وحفظه.

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك.

0: بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
7: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا 32-47.
8: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
11: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
12: يسعد صباحكم من دير السبع.
13: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفشها دفشي.
14: الله يصبحكم بالخير، من قرية نين.
15: صباح الخير
16: من أعالي الجليل، من قرية نحن.

0: جريمة جديدة هذا الصباح في يافة الناصرة، مقتل شاب بإطلاق نار، ووقفات احتجاجية ودعوات للتحرك في البلدات العربية بعد يوم دام قتل فيه 5 شبان خلال ساعات. تطورات جديدة في أدوية السمنة والسكري تعرض في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للسكري. ومنافسات كأس العالم تشتد، مواجهات حاسمة اليوم تبدأ بالبرازيل أمام اليابان وتستكمل بلقاء ألمانيا والباراغواي. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الاثنين 29 من يونيو حزيران. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. والبداية مع جولة على آخر الأخبار، والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف.

0: قتل رجل في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في بلدة يافة الناصرة، وأعلنت الفرق الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته بعد العثور عليه داخل مركبة وهو مصاب بجروح نافذة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي إلى 143 قتيلا منذ بداية العام الحالي، بينهم 12 سيدة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس محلي يافة الناصرة ماهر خليلي إن منطقة الناصرة تشهد تصاعدا جديا في الجريمة في ظل غياب أي فعل حقيقي من قبل الشرطة.
1: للأسف الشاب بالثلاثينات من عمرهم قتل، أمر مؤسف كثير على مدار سنوات إحنا وأيامات بنحكي على الوضع في المجتمع العربي، وطبعا يافة الناصر بشكل خاص بما أنها تربط منطقة الناصر ومنطقة حيفا وشارع 75 وحكيات اللي بتصير فيها المطاردات والأشياء الأخرى. للأسف بدأ على حالة خاصة بغض النظر عن قضية العنف العامي، ولكن كمان بدأ بشكل خاص هذه المنطقة، حتى القتل مش بعيد عن البيت وأجت الوالدة وأجت الوالد، وكل الموضوع صعب. أكيد إحنا ناس اللي عندنا مشاعر وعندنا أحاسيس اللي بهاي اللحظة، أكيد الإنسان واحد بضعف بهاي الأمور، وأكيد هذا الشيء بيأثر بشكل سلبي على الوضع العام اللي كان فيه بالمنطقة. بدون أدنى شك كل إنسان هو غالي على أهله وغالي على مجتمعه، وأكيد غالي علينا، وهذا شيء كبير بالمجتمع اللي بيصير. من هون إحنا عن جد بنطالب المسؤولين تأخذ قرارات معنية. للأسف قديش حكينا بس ما بجيب فائدة، ولازم إحنا كمان نكون واعيين في المجتمع نفسه كناس مسؤولين وكأبناء المجتمع. اليوم إحنا بنشوف للأسف بنحضر كل كلمة إنه القاتل المقتول منه، وهذا صعب ما يكون.
0: وجاءت هذه الجريمة عقب يوم دام شهد 4 جرائم قتل في الطيب ويافا وقلنسوة وحلون أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. دكتور ثابت أبو راس تحدث لراديو الناس عن الضحية مشيرا إلى غياب الجهد المنظم لمكافحة الجريمة في المدينة.
2: عدنان غانم خاصة حقيقة إنسان اجتماعي جدا، بشوش، بيعمل كثير ساعات، زوج ابنه بس قبل 10 قليلة، إنسان معطاء جدا. كل هذا الحديث ينطبق أيضا على خاصة على خالد الجمل وحنان الجمل، ناس تطلع الصبح على شغلها ما لهم أي علاقة في كل الجرائم. يعني أنا بعتقد أنه في غياب سلطة القانون، وإحنا كثير بنحكي عن الشرطة، الشرطة واضح جدا أنه في غياب للشرطة في كلنسوي، أو بتكون موجودة وما بتعمل شيء. يعني كانت معبي البلد في آخر يومين ثلاثة، ما شفنا حتى اعتقالات، ما في أي اعتقالات. نعم في عنا انهيار مجتمعي، الحصان المجتمعي تنهار خاصة في كلنسوي، مؤسسات كلنسوي لا تعمل، من البلدية لكل شيء آخر، في هناك انسحاب حتى للأحزاب السياسية، النشاطات الاجتماعية فيش شيء مفعل، حتى أئمة المساجد بطل يأخذ دورهم السابق، في حالة فراغ، وهذا الفراغ بحاولوا يسدوه مجموعات شبابية، وفي مجموعات شبابية خاصمة اللي هي بتأخذ القانون في إيدها وبتحاول تحل القضايا على طريقتها، وهذا ما يحدث.
0: صدقت لجنة تعيين القضاء الشرعيين على تعيين قاد شرعي جديد من المجتمع العربي استكمالا لتعيين 5 قضاة شرعيين خلال الفترة الأخيرة. كما صدقت لجنة تعيين القضاء على تعيين أكثر من 40 قاضيا في مختلف المحاكم والألوية، بينهم 7 قضاة من المجتمع العربي. في حديثه لراديو الناس قال رئيس المحاكم الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة إن التعيينات هامة جدا، لكنها لا تحل مشكلة الاكتظاظ القائمة في المحاكم الشرعية.
3: عانت محكمة القدس الشرعية من نقص في القضاء، هي أكبر محكمة موجودة في المحاكم الشرعية من حيث عدد الملفات، ولذلك يعني كان في نوع من التراكم ونوع من تأخير في التقاضي وفي فض الخصومات بين الناس على مدى بعيد جدا، مما اضطرنا إلى أن نقوم بانتداب قضاة المناطق، يعني مشكورين ينقذوا الوضع في القدس. والقدس يعني بلد مهمة وبلد يعني يجب أن يولى الاهتمام، فالآن نحن نكون بهذه التعيينات قد يعني سددنا هذه الثغرة التي كانت يعني تعتبر جرح نازف في المحاكم الشرعية.
0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وآخرين من دول منخرطة في المفاوضات بأن الولايات المتحدة اقترحت عقد قمة في الدوحة اعتبارا من يوم الغد لاستئناف المحادثات مع إيران بعد توقفها بسبب القتال حول مضيق هرمز. وبحسب الصحيفة يتركز النقاش على أمن الملاحة في المضيق وسط اتفاق مبدئي على

استئناف الحوار وإنشاء خط ساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لتفادي أي تصعيد مستقبلي. في السياق، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، محددا المسارات التي وصفها بل أكثر أمانا. في المقابل، أعلنت المنظمة البحرية الدولية وسلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقت في المياه العمانية والعمل على استئناف إخراج السفن وإجلاء البحارة العالقين بعد توقف العمليات إثر هجوم استهدف سفينة حاويات. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يعتمد في البرلمان اللبناني ولن ينفذ بصيغته الحالية. ووصف بري الاتفاق بأنه اتفاق إملاءات لا يحفظ حقوق لبنان، مؤكدا رفضه للصيغة المطروحة. أفادت تقارير لبنانية نقلا عن مصدر يتابع المفاوضات بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأميرال براد كوبر سيصل إلى لبنان قادما من إسرائيل لبحث آليات تنفيذ الترتيبات الأمنية المرفقة باتفاق الإطار، ولا سيما تشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على التنفيذ. وأضاف المصدر أنه لا تعديلات على نص الاتفاق، وأن المناطق التجريبية تشكل إطارا لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان وصولا إلى انسحاب كامل. نقلت تقارير لبنانية عن مصدر دبلوماسي رفيع عن احتمال اندلاع جولة قتال جديدة في لبنان خلال الأشهر المقبلة لا يزال قائما، مرجحا أن تكون أكثر اتساعا وعنفا، ومحذرا من أنها قد تشمل كل لبنان دون استثناء وفق المصدر. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة تدمير مجمع أنفاق تابع لحزب الله في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. قال أنه كان يستخدم لتخزين الطائرات المسيرة والأسلحة والمواد المتفجرة. وأضاف بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالعملية، مؤكدين أن الجيش سيواصل عملياته في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية قرية عبدين في ريف درع الغربي، ما دفع سكان القرية إلى مغادرة منازلهم. ولفتت وسائل أعلام سورية إلى حركة نزوح جماعي من المنطقة بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية إسرائيلية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتعامل بجدية كبيرة مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنها ستبلغ الولايات المتحدة بما وصفه بدعوات إلى القضاء على إسرائيل. وفي المقابل، أدانت تركيا اعتراف الحكومة الإسرائيلية بالإبادة الجماعية للأرمن، معتبرة أن القرار يهدف إلى التغطية على ما وصفه بجرائم غزة وصرف الأنظار عن القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. في الرياضة، تأهل المنتخب الكندي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم بعد فوزه القاتل على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل سجله ستيفان أوستاكيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. إلى ذلك، تستكمل اليوم منافسات دور 32 بمبارتين بارزتين، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي مع اليابان، فيما تواجه ألمانيا منتخب باراغواي في مواجهتين حاسمتين لحجز بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي. وإلى أحوال الطقس، ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة، وخلال ساعات المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا. ختام النشرة، الآن نعود إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شين. يكونوا بخير، إلى اللقاء.

0: القادمة. نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل نتحدث عن الجرائم في المجتمع العربي وبشكل خاص مشاركة العشرات من أهالي يافا بالأمس في وقفة احتجاجية تنديدا بتصاعد جرائم القتل والعنف التي أودت خلال الأيام الأخيرة بحياة 3 شبان. فاصل ونواصل معكم ونفتتح الساعة الأولى بكل ما يتعلق بتطورات العنف والجريمة.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: مرحبا، معكم دكتور فيكتور عبدو المختص بطب الأطفال. ابنكم أو بنتكم حركتهن ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام أو دائما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوها للآخر، المعلمة كل وقت بتحكي لكم إنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف إنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بصنع فرق كبير بمستقبل طفلك بكرة.
1: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس. غرفة الأخبار مع فافشيني.
2: عدنا بعد الفاصل وننطلق في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار. شارك العشرات من أهالي يافا بالأمس في وقفة احتجاجية تنديدا بتصاعد جرائم القتل والعنف التي أودت خلال الأيام الأخيرة بحياة 3 شبان. قتل الفتى أحمد الجعبري في جريمة إطلاق نار، فيما قتل الشابان إياد حرب ومصطفى أبو لسان في جريمتين منفصلتين إثر تفجير عبوات ناسفة زرعت داخل مركبتيهما في تصعيد خطير بأساليب تنفيذ الجرائم. الناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في يافا عبد أبو شحادي ينضم إلينا. عبد صباح الخير.
3: صباح النور عزيزي.
2: يعني في أعقاب طبعا هذه التطورات الخطيرة، يافا هيك مجددا تتحول لساحة احتجاج وغضب، حدثني بداية عن تنظيم الوقف الاحتجاجي والأجواء اللي سادتها.
3: أولا عزيزتي إذا في مجالك المرة رسالة لجميع تحديدا في الداخل، نحن يعني مضبوط حزنانين في يافا بسبب الظروف الأخيرة، بس احنا شايفين ومأمنين انه اليأس والإحباط هذا مش مشروع سياسي، واحنا رافضين اليأس ورافضين ان نستسلم، وراح نطلع على الميدان وراح نتظاهر واحنا ضايلين هنا. هاي الرسالة الأولى، واحنا نتمنى كمان جميع البلدان اللي بتعاني من نفس المشاكل ما تمررهاش مرة الكرام، مهم تكون رسالة من أهل البلدان العربية لا منظمات الجريمة وكمان بالشرطة.
2: واعتقد انه هاي رسالة هامة عابد، لأنه دايما يعني نقول في تعويل كبير على الحراك الشعبي في هذا السياق.
3: صحيح، ولكن كمان إلنا يعني إحنا إيش الرسالة اللي نمرقها على الأولاد، وإيش الرسالة اللي نمرقها للشباب ومنهم كمان المتورطين بالعنف والجريمة، إنه إحنا كأهل بلد رافضين، وبدنا نزرع كمان أمل للجيال القادمة إنه الهجرة هذه مش حال، إحنا نضل هنا ورح نناضل ورح نصنع مستقبل أفضل. وبغض النظر إيش الظروف، وأنا مقتنع عزيزتي إنه في مشروع للمؤسسة

0: تخلق اليأس تحديدا هلا فتره الانتخابات في داخل المجتمع العربي. فاذا في مجال هيك رساله لجميع البلدان انه يخرجوا للميدان ويتظاهروا ومرهاش مر الكرام. بالنسبه للاحداث الاخيره اللي صارت بيافا وبالنسبه للوقف الاحتجاجي، احنا عزيز اخذنا قرار يعني في الهيئه ومع جميع المؤسسات اليافيه، احنا فايتين على فتره اللي راح يكون فيها يعني عده نشاطات وفتره نضاليه، واحنا من ناحيتنا يعني هاي الاحداث مش راح تمرق وممنوع تمرق. احنا يوم الخميس راح يكون عندنا خيمه اعتصام، وطلبنا من كل الامهات السكالة والاخوات انه يجوا يحكوا قصتهم عشان باقي المجرمين يسمعوا كيف بيحرقوا قلب الاميات بيافا. تيجي دعينا كل الاميات اللي اخر 30 و40 سنه فقدت اولادها بهاي المدينه تيجي تحكي قصتها عشان الابضيات اللي عندنا في البلدان العربيه تيجي تسمع انه هي لما تقتل قلبها للام هاي وبتحرق قلوب الاميات والنساء عندنا في المجتمع، الاميات اللي مش راح تنسى الاولاد اللي قتلوا. فهي الاولى. الشغله الثانيه، احنا يوم الجمعه منظمين مخيرات على مسود في مدينه يافا. والشغله الثالثه، وين من نصائح احنا نصائح نحكيها لكل البلدان العربيه، احنا راح نطالب في اقاله قائد محطه الشرطه في يافا عشان واضح في قرار سياسي من فوق. شرطه يافا والشرطه في المركز تحديدا مش مشغوله في العنف والجريمه، الجماعه مشغولين بشغل امر واحد جاي من قرار سياسي من فوق، وهو ملاحقه العمال الطفه اللي جايين يترزقوا، يعني الاكثر شريحه يعني مستضعفه اللي بحاجه لشغل. الشرطه الموجوده بيافا بس هاي المشغوله فيها، تفكر محلات تجاريه بيافا بسبب انه في عمال من الضفه مع تصريح او بدون تصريح. فاحنا راح نشكل ضغط كمان على الشرطه، وراح نشكل ضغط ميداني، وراح نطلع اليوم راح ننشر عريضه حنختم فيها اهل البلد، وبنتوجه للجميع يعني شاركوا في كل النضالات، بين اذا كان محلي وبين اذا كان القدس، بين اذا كان بيافا باللب برامل او باقي البلدان. احنا ممنوع نمرقها مر الكرام. يعني ايه بقول للناس، يعني مظبوط المظاهرات بتحلش المشاكل، بس ايش الرسائل السياسيه والاجتماعيه احنا بنبعتها ونمرقها لانفسنا انه هاي الاشياء مقبوله؟ فانا بقول لك وبقول لجميع المستمعين، احنا مش قابلينها ورافضين هذا الواقع، واحنا اهل يافا شوي عندين بنيجي، احنا يعني عندنا ارث تاريخي من النضال اللي بيرجع من الستينات والسبعينات. احنا راح نكمل وراح نعيش هنا وراح نبني مستقبل افضل وراح نناظر، مش راح نمرها مر الكرام، ومش راح نخلي الياس يفوز علينا.
1: عبد، بما أنه عم نحكي على تصعيد خطير حتى في يعني أساليب الجريمة، وحكينا على زرع عبوات ناسفة في المركبات، وأنت عم بتقول في خطوات رح تقوموا فيها مثل خيمة الاعتصام ومظاهرة الأعلام السوداء، هل في توجه أو عمل على أنه يعني يكون في حراك قطري اللي ينطلق من يافا نظرا لهاي التطورات الخطيرة؟
0: أنا على صعيد الشخصي عزيزتي أنا بآمن بالنشاط المحلي اللي لازم يكون بكل البلدان، وهيك يتحول قطري. مش شايفين انه بفيد انه يكون بس البلد واحدة، لازم كل البلدان تطلع، كل البلدان اللي كنت بتعاني من هاي الآفة على نفس المستوى. يعني فيش حدا، يعني فيش بلد عربية اليوم فيش بتعانيش. فإحنا لازم نطور استراتيجياتنا انه خليهم هم ينشغلوا بالمظاهرات، لازم بكلامسة ويطلعوا، لازم بالطيبة يطلعوا، لازم بإم الفحم يطلعوا. احنا يعني بنتأمل انه اللي بنبلشوا بيافا يكمل لباقي البلدان، وتشكل ضغط عشان الظروف اللي احنا عايشينها والارقام اللي احنا بنشوفها والتصعيد الخطير في استخدام يعني ذكرت العبوات الناسفه، في يعني اخطر منها اللي نازله توصل للشوارع، والجيل جيل الشباب اللي يعني مثلا هاي معطى جديد وصلنا انه جيل المعدل لاستخدام السلاح في مدينه يافا 19 سنه، يعني احنا بنحكي على اولاد. فالمؤسسه لازم ترد على هاي الاجوبه، وبرايي يعني الامل الوحيد انه ما يكونش بس في محل واحد، ما يكونش على سبيل المثال بس في سخنين او بس في يافا، كل البلدان لازم تطلع، ومجتمعنا لازم يعرف انه عليه المسؤوليه.
1: طبعا انه عم نحكي على مسؤوليه مجتمع عبد، يعني كمان هذا الصوت اللي احنا بنسمعه واللي بيقول انه يعني ما بنقدر بس نحمل الشرطه المسؤوليه، واضح لنا جميعا انه الشرطه متقاعسه، ولكن في المقابل يعني هناك من يقول انه لازم نواجه خليني اقول الحواضن الاجتماعيه للجريمه. وين بتشوف المسؤوليه المجتمعيه؟ وين بتبدا مسؤوليه يعني المجتمع بموازاه مسؤوليه الحكومه والدوله اللي المفروض انها تقوم فيها؟
0: هلا عزيزتي، انا جاي مجالي الاكاديمي من الفلسفه السياسيه، وانا بامن ومقتنع في الروايه اللي احنا بنحكيها لانفسنا. احنا كيف نوصف حالنا؟ هل احنا بنوصف حالنا ناس يأسانة، او بنوصف حالنا كياس مناضله، او بنوصف حالنا كجزء من شعب وجزء من قضيه؟ الحراك الجماهيري والرسائل اللي بتطلع هاي بتمرق رساله جدا قويه للشباب اللي بيفهموا واللي بيسمعوا. بالاخر احنا بنحكي على ابناء مجتمعنا انه هاي الاشياء فيها اشياء ممنوعه وفي اشياء مسموحه. لما احنا ك كمجتمع.

0: بنضل نحكي على هذا الموضوع. وأعطيك كمان مثال من تاريخنا في يافا. بالثمانينات والتسعينات المساجد في مدينة يافا تحولوا لمراكز معالجة المدمنين المخدرات. صرت أسأل أنا في مجال الدراسة, يعني صرت أسأل ليش أكرنه بسبب المشكلة اللي كانت لبديك الفترة بالنسبة كبيرة من الإسلام العربي كانت تستعمل المخدرات. إما في المساجد أخذت عاتقها كل يوم جمعة في خطبة الجمعة تحكي على أزمة المخدرات وفتحت مراكز, فتحت المساجد كمراكز لإدمان للمدمنين للمخدرات. وقدرت تساعد بشكل جوهري بتقليل نسبة المخدرات في مدينة يافا, هاي بدون المؤسسة الرسمية. ولكن الرواية الدارجة في داخل المجتمع العربي إنه المخدرات هذا إشي ممنوع وإله خطوط حمر وممكن يؤدي إلى أزمات كمان في العيلة وكمان في المجتمع. بالآخر علينا مسؤولية كمان لبناء رواية أفضل, رواية بتزرع أمل عند الناس, ورواية كمان بتقول إنه إحنا أبدا, إحنا يعني مش إحنا أنا مش شايف علي إنه أنا مش شايف إنه إحنا ضعاف, أنا بالعكس أنا شايف إنه في كتير قوة بالمجتمع العربي وغالبيه مجتمعنا مجتمع
1: لا طبعا مش منطلق ضعف. ولكن يعني عبد انت ايضا دائما بتتحدث عن هذا الموضوع, واحنا بنعرف انه هاي الجهود اذا كان على المستوى المحلي او القطري جدا مهمه, وهي ممكن تكون عامل ضاغط بشكل كبير. ولكن ايضا كل ما يتعلق ب يعني الجريمه المنظمه وجمع السلاح, وحكينا عن هذا الموضوع يعني بشكل مطول, هاي مسؤوليه اللي ما منفع ان نحطها على عاتقنا. هون بدي اسالك كمان في ذات السياق, كيف عم بيكون تاثير يعني هاي الجرائم على النسيج الاجتماعي في يافا؟ عبد شو عم تلمسوا من الناس من الشارع؟
0: يعني بصراحة يعني الواحد اللي يمشي بيافا بحس بالحزن بكل محل. كل دكان اللي بتفوتي عليها بتسأل الناس كيف الحال, الكل بقول لك نفس برضو نفس الجواب, يعني كيف الحال بده يكون منيح بهاي الظروف. بس هذا بورج انه احنا كمان يعني بنحب الشباب, بنحب مجتمعنا, وهذا بيدل انه في نسيج وفي مجتمع وانه غالبية الناس رافضة, ولازم نتذكر حالنا فيه عشان ما نيأسش انه غالبيه
1: يتحول هذا الرفض كمان لمشاركه في هاي الاحتجاجات السلميه. عبد شو الجدول الزمني؟ تحدثنا عن الخيمه الاعتصام, عن ايضا الاعلام السوداء, مظاهره الاعلام السوداء, وين راح يكونوا؟
0: احنا اليوم راح ننشر عريضه نختم فيها اكبر عدد من المواطنين, وراح نتوجه كمان للمجتمع اليهودي العايش في مدينه يافا. يوم الخميس راح يكون في خيمه اعتصام اللي فيها راح يكون فيه روايات كل الإمايات الثقالة, يعني ضمن الرسائل اللي بنمرقها للشباب. ويوم الجمعة راح تكون مسيرة أعلام سوداء, وراح يكون لاحقا كمان أيام إحداث في مدينة يافا. وراح نطور يعني كل ما يحمر الوقت أكثر كل ما راح يكون فيه أكثر
1: مشروع. نعم, وإحنا رح نتابع معكم. عبد بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة, طبعا سنتابع في كل ما يتعلق بهذه الخطوات الاحتجاجية. عبد أبو شحادي الناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في يافا. إلى مستشار مركز أمان المركز العربي لمجتمع آمن الأستاذ تيسير محميد أيضا ينضم إلينا. أستاذ تيسير صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يعني أيضا هذا الصباح مع الأسف الشديد يعني استفقنا على جريمة جديدة في يافا الناصرة, مقتل شابي, جريمة إطلاق نار. خليني أسألك بداية من زاوية مركز أمان, كيف عم بتشوفوا هذا التصعيد الخطير خلال 24 ساعة الأخيرة على وجه الخصوص؟
2: أول شيء طبعا أحداث مؤلمة ومؤسفة ومقلقة. نحن لا نتحدث عن آسيا, نحن نتحدث عن حرب. يعني نحن في ساحة حرب لما نحكي عن ست جرائم قتل في 30 ساعة على مدار 30 ساعة. يعني نتحدث عن حرب يتطلب منا التحرك, أن ننتفض كمجتمع. نحن لا نتحدث عن حدث موضعي يعني أو عن حدث عربي, نحن لا نتحدث عن منطقة بحد ذاتها إن كانت يافا أو الطيبة, نحن نتحدث عن آفي أو جريمة أو جرائم منظمة تجتاح كل المجتمع العربي ولا تفرق بين كبير ولا صغير.
1: صحيح, وعم نحكي عن ستة قتلى, وهذا يعني إضافي لهيك في أيضا مصابين, ومن بينهم كان مصاب طفل أيضا.
2: مع كل أسف يعني نحن يعني نحصي فقط عدد القتلى, بنحكي عن 143 جريمة قتل منذ بداية العام وعن 23 جريمة منذ بداية الشهر. وكما تصفين أختي الكريمة بأننا لا نتحدث عن الأيتام ولا عن الأرامل ولا عن المصابين. أكيد يعني الحادث أو الحدث جلل.
1: طب الآن بما يتعلق أيضا بدور الشرطة, يعني إحنا مع كل جريمة نقرأ بيان الشرطة وكأنه في بيانات جاهزة, ما في اعتقال لمشتبهين وفتح تحقيق في ملابسات الجريمة. كيف بتنظروا كمان لهذا التعامل؟ يعني وكأنه باتت هاي خلينا نقول المصطلحاتك تعبير كأنها وسيلة لتقليل المسؤولية الرسمية بدل ما فعلا نسمع

0: بداية تحقيق جد اللي في نهاية المطاف يفضي لاعتقالات ولمحاسبة جدية.
1: في نوعين من القضايا والمشاكل والصراعات. في صراعات اللي هي مجتمعية اللي المجتمع يعني يستطيع أن يجد حلول ويطرح حلول، ونحن في مصلحون من أجل الحياة ومركز أمان بنعطي إحنا حلول لمثل هذه القضايا المجتمعية اللي هي معروفة للجميع. ولكن هناك قضايا معقدة اللي يعني خلينا نقول منظمات إجرامية أو منظمات إرهابية، هذه فعلا كما ذكرتي يعني نحن نأمل أن الشرطة تعطي أجوبة، المؤسسات الرسمية، الدولة، قرارات حكومية، يتم سن قوانين معينة لمعالجة هذه الآفة. نحن كمجتمع نعم يعني علينا مسؤولية، ولكن يعني هذه القضايا أكبر من حجم يعني المنظمات المجتمعية.
0: نعم أستاذ تيسير، أكيد يعني سمعت على الأقل جزء من حوارنا مع عبد أبو شحادي قبل لحظات، وتحدثنا عن الأوضاع في يافا وكذلك عن الخطوات الاحتجاجية اللي عم بتكون وكمان اللي رح تنظم خلال الأيام المقبلة. خليني أسألك في هذا الواقع، من وجهة نظركم شو المطلوب الآن من المجتمع العربي نفسه؟ يعني كيف نوازن بين تحميل الدولة والحكومة مسؤولياتها الأساسية وبين أنه كمان إحنا نقوم بواجبنا المجتمعي؟
1: أنا مش ضد الوقفات الاحتجاجية ولا المظاهرات ولا الاستنكارات، ولكن هي ليست الحل. أنا بقول ممكن أتفق مع الزميل السابق أنه يجب إقامة لجان إصلاح منطقية أو محلية في كل بلد لتعطي أجوبة سريعة للتدخل السريع في القضايا الملحة. ولكن أخرى مرة القضايا المعقدة اللي هي خلينا نقول هي تعرف على أنها قضايا منظمات، هي يعني خلينا نقول هي من مهمة الشرطة أو الدولة. فلذلك يجب يعني أن نطور الآليات، ولذلك نحن مثلا في مدينة أم الفحم طورنا آلية معينين بحيث أنه أطلقنا مشروع أسميناه الأمل، بحيث أنه هناك تعاون بين الشرطة ورجال الإصلاح ومركز الحوار والوساطة. في مدينة شفا عمر كذلك هناك عندنا الشيخ محمد سواعد مدير هذه المنطقة، ويعطي أجوبة لمنطقة شفا عمر ومحلة، والشيخ عباس ذكور في منطقة عكا، والدكتور نور محاجني في منطقة وادي عارة. نحن نتعامل مع القضايا، نتعاون مع الشرطة، مع مؤسسات الدولة، مع السلطات المحلية، مع لجان الإصلاح المحلية والقطرية لنعطي أجوبة. وفي يعني خلينا نقول يعني أنا بديش يكون لي رأي سياسي، ولكن خاصة ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية، بطلب من القوائم العربية وليست قائمة بحد ذاتها يعني أن يضعوا هذا الموضوع على رأس سلم أولوياتهم، تكون خطة حكومية. لا لا لا أريد أن أصرح تصريحات كي لا أحسب على طرف معين، لأني أنا إنسان مهني وبهمني أنه إحنا يعني نعطي حل شافي وافي للمجتمع العربي الذي يعاني. المجتمع، أنت سألتي الزميل السابق عن النسيج الاجتماعي، عن أي نسيج اجتماعي؟ أنا من هون بدي أوجه رسالة لرؤساء السلطات المحلية، يجب إصلاح منظومة السلطات المحلية، يجب إصلاح منظومة جهاز التربية والتعليم. نحن نتحدث عن مسارين، مسار علاجي ومسار وقائي، يعني يجب أن لا نغفل عن المسار الوقائي الذي يبدأ في البيت والمجتمع وجهاز التربية والتعليم، ثم يعني نعتمد المسار العلاجي اللي فعلا يعني نستعين فيه بالشرطة والدولة والمؤسسات الرسمية.
0: أستاذ تيسير، بما يتعلق على سبيل المثال بالتربية والتعليم، وين بتشوفوا التقصير؟ يعني لما بتقولوا يجب أنه نكثف ونطور، لأنه يعني كل المدارس تعمل على زرع هذه القيم، في أيضا برامج وبرامج لا منهجية في المؤسسات التربوية، وهذا بالأمر الهام. يعني عم بسأل تحديدا عن هاي الفئات العمرية لأن هن أيضا المستقبل، وهن بيعانوا من بين طلاب المدارس أبناء الضحايا واللي بسمعوا كل ليلة إطلاق الرصاص في حارات وفي بلدات العربية. وين بتشوفوا لازم الأمور تتغير بأي جوانب في منظومة التربية والتعليم؟
1: أول شيء أنا بديش أعمم، يعني في مدارس
0: طبعاً واضح مش عم نعمم، نسأل بشكل يعني خلينا نقول بعناوين العريضة.
1: طبعاً على أساس إنه ما حدا يفهمنا خطأ، في عنا مدارس وفي عنا رجال تربية وتعليم وفي ناس متخصصين نعتز ونفتخر فيهم، ولكن في شريحة في المجتمع العربي اللي هم بيقولوا لهم الشباب اللي في دائرة الخطر معروفين بكل بلد هم معروفين.

0: واقفين 200 300 طالب يتم تأطيرهم وخلينا نقول يعني إيجادهم يعني بيكونوا في المرحلة الإعدادية. يجب إنه نعمل مسح ونعرف وين هذول موجودين ومين هم ونعمل لهم أطر تربوية ونبني لهم خطط تعليمية وتربوية مناسبة وناهلهم وناهلهم ممكن يعني ناهلهم من خلال يعني تأهيلهم مهني على أساس يكون عندهم مهنة مستقبلية
1: ولحتى يعني نقلل بشكل كبير احتمالية انزلاق أيضا ل يعني كل ما يتعلق بموضوع العنف والجريمة وبالذات إنه بنحكي على نسبة مش قليلة وهذا وفق يعني معطيات أيضا في جهات مختصة أصدرتها بنحكي على شباب غير مؤطر اللي هن خارج أي إطار لا مهني ولا تعليمي.
0: طبعا طبعا شباب غير مؤطر بس هاي الشباب الغير مؤطر إذا إحنا نلتقي بهم مبكرا في مرحلة إعدادية منوفر على حالنا جهد كبير جدا. ليش ليش نلتقي فيهم هم صاروا خلينا نقول اعضاء في منظمات اجراميه وقتها نقعد نقول شو الحل؟ الحل بسيط جدا، جهاز التربيه والتعليم. انا بحكي معك من خلال تجربي، انا كنت مدير مدرسه صناعيه في ام الفحم اللي كانت تتعاطى وتتعامل مع طلاب من هذا النوع. لما حطينا لهم خطط وبرامج تربويه مهنيه من دون تدخلات سياسية ولا منفعية ولا اعتبارات غير مهنية كانت النتائج طيبة، ولكن عندما يكون هناك اعتبارات سياسية وعائلية وانتخابات ومحاصصة هناك يعني من يدفع الثمن هذه الشريحة.
1: السلطات المحلية هيك بسؤال أخير أيضا بما أنك ذكرت بهذا الجانب وذكرت نموذجين من بلدين أو مدينتين أستاذ تيسير، وين بتشوفوا الأمور اللي لازم كمان تتغير أو تأخذ اتجاه آخر أو منحة آخر بتعامل السلطات المحلية ورؤساء السلطات المحلية في بلداتنا العربية مع ملف الجريمة والعنف؟ طبعا
0: إحنا يعني خلينا نقول أنا مش قاعد بفشي سر إنه المنظمات الإجرامية يعني انحدرت ودخلت أيضا للسلطات المحلية. اليوم في سلطات محلية عربية تدار من قبل المنظمات الإرهابية أو الإجرامية، هذا مش سر موجود في الأخبار ومعلومة لكل مواطن. فأنا بقول رسالتي لرؤساء السلطات المحلية وللي بده يترشح لرئاسة السلطات المحلية بقول له يا كالتالي، مش بكل ثمن تكون رئيس بلدية، مش تأخذ تمويل لدعايتك الانتخابية كي تصل إلى كرسي رئاسة البلدية بكل ثمن ثم تدفع أنت الثمن والمواطنين كلهم يدفعوا الثمن. نحن نعاني اليوم من من من من, من هذه الآفة بشكل وندفع ضريبة، ندفع ضريبة أبنائنا ومستقبلنا من أجل إيش؟ من أجل يعني تحقيق مكاسب شخصية وحزبية وعائلية أحيانا.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة أستاذ تيسير محميد مستشار مركز أمان المركز العربي لمجتمع آمن، هذا بما يتعلق بيعني هذه الجهود إن كان على المستوى المحلي وكذلك أيضا المستوى القطري بالعنف والجريمة، ملف العنف والجريمة والتعامل معه في هذه الأوقات الصعبة. وعم نحكي أيضا خلال يعني 24 ساعة الأخيرة الحصيلة لا تعقل، يعني جريمة تلو الأخرى وأيضا صباح هذا اليوم جريمة جديدة في يافة الناصري، كما افتتحنا نشراتنا الإخبارية مع هذه الجريمة، يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف من أبناء المجتمع العربي إلى 143 قتيلا من بداية العام الحالي لغاية اليوم. في هذا السياق كنا قد تحدثنا صباح اليوم في راديو الناس لرئيس مجلس محلي يافة الناصرة ماهر خليلي، قال إنه منطقة الناصرة تشهد تصاعدا جديا وتصعيد خطير في الجريمة في ظل غياب أي فعل حقيقي من قبل الشرطة.
2: للأسف الشباب بالثلاثينات من عمرهم قتال، أمر مؤسف كثير على مدار سنوات إحنا وأيامات بنحكي على الوضع في المجتمع العربي، وطبعا يافت الناصر بشكل خاص بما أنها تربط منطقة الناصر ومنطقة حيفا وشارع 75 وحيثيات اللي بتصير فيها المطاردات والأشياء الأخرى. للأسف بدأ على حالة خاصة بغض النظر عن قضية العنف العامي، ولكن كمان بدأ بشكل خاص هذه المنطقة، حتى القتل مش بعيد عن البيت وأجت الوالدة وأجت الوالد وكل مضاد صعب. أكيد احنا ناس اللي عندنا مشاعر وعندنا احاسيس اللي بهاي اللحظه كذا الانسان واحد بضعف بهاي الامور، واكيد هذا الشيء بيأثر بشكل سلبي على الوضع العام اللي كانت فيه وبالمنطقه. بدون ادنى شك كل انسان هو غالي اهله وغالي على مجتمعه واكيد غالي علينا، وهذا شيء كبير بالمجتمع اللي بيصير. من هون احنا عن جد بنطالب المسؤولين تاخذ قرارات مهنيه. للاسف قديش حكينا بس عم ما بجيب فائده، ولازم احنا كمان نكون واعيين في المجتمع نفسه كناس مسؤولين وكابناء المجتمع. اليوم احنا بنشوف للاسف بنحضر كل كلمه من القاتل المقتول منه، هذا صعب ما يكون.

0: طبعا هذه الجريمة جاءت عقب يوم دام شهد جرائم قتل في طيبي ويافا وقلنسوة وحلون أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. أيضا كنا قد تحدثنا صباح اليوم لدكتور ثابت أبو راث، تحدث لراديو الناس عن يعني الضحايا وأشار أيضا إلى غياب الجهد المنظم لمكافحة الجريمة طبعا بشكل عام أيضا في المجتمع العربي.
1: عدنان غانم خاصة حقيقة إنسان اجتماعي جدا، بشوش، بيعمل كثير ساعات، زوج ابنه بس قبل 10 قليلة، إنسان معطاء جدا. كل هذا الحديث ينطبق أيضا على خاصة على خالد الجمل وحنان الجمل، ناس تطلع الصبح على شغلها ما لهم أي علاقة في كل الجرائم. يعني أنا بعتقد أنه في غياب سلطة القانون، إحنا كثير بنحكي عن الشرطة، الشرطة واضح جدا أنه في غياب للشرطة في كلنسوي أو بتكون موجودة وما بتعمل شيء. يعني كانت معبي البلد في آخر 2 3 أيام، ما شفنا حتى اعتقالات، ما في أي اعتقالات. نعم في عنا انهيار مجتمعي، الحصان المجتمعي تنهار خاصة في كلنسوي، مؤسسات كلنسوي لا تعمل، من البلدية لكل شيء آخر، في هناك انسحاب حتى للأحزاب السياسية، النشاطات الاجتماعية، في شيء مفعل، حتى أئمة المساجد بطل يأخذ دورهم السابق، في حالة فراغ وهذا الفراغ بحاولوا يسدوه مجموعات شبابية، وفي مجموعات شبابية خاصمة اللي هي بتأخذ القانون في إيدها وبتحاول تحل القضايا على طريقتها وهذا ما يحدث.
0: وهذا كان مقتطف من حديث دكتور ثابت أبو راس لراديو الناس صباح هذا اليوم، وهو طبعا قريب ضحية غالب أبو راس من قلنسوة. نخرج إلى فاصل، ومن بعد الفاصل نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. سنتحدث عن رفع ضريبة الأرنونة في منطقة أو مدينة طيبي، وكذلك أيضا عن مناقشة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيسة خلال الفترة المقبلة مشروع قانون يقضي بخفض ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 17%. إذن فاصل ونواصل معكم.

0: فستان سفرتكم دائمة.
1: وإسا وأخيرا
2: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كولموبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كولموبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: خليني بداية يعني طبعا إحنا مش المرة الأولى اللي بنحكي فيها بالأيام الأخيرة عن كل ما يتعلق برفع ضريبة الأرنونة في مدينة الطيبة. حاليا عم نحكي عن مقترح لرفعها بنسبة 13.5%. كأصحاب مصالح تجارية شو موقفكم وشو الخطوات اللي أخذتوها في هذا الصدد؟
1: أولا يسعد صباحك، يسعد صباح جميع المستمعين. إحنا مشكلتنا هي ما بدت قبل 13%، مشكلتنا كانت قبل 13% هي برفع أسعار بعض التصنيفات المنتجات الصناعية اللي هي المخازن والكراجات، هي أساس المشكلة. اللي في سنة 2026 كان ارتفاع في حوالي 170% خاصة في فئة المخازن، فهين بدأ أساس المشكلة. والإشي كمل كيف كلها بالعامية اللي زادت الطين بل اللي هو 13% اللي ترفعها البلدية على
0: جميل. طب هذا الرفع أستاذ بهاء اللي وصل كيف ما أنت عم بتقول لنسبة 170%، شو كانت يعني أسبابه؟ لما فحصتوا الموضوع شو كانت الأجوبة أو الإجابات اللي سمعتوها؟
1: إحنا أولا الإجابات اللي سمعناها إنه الوزارة الداخلية هي اللي بعثت لنا أمر في رفع نسبة الأرنونة، وطبعا هذا كان مش دقيق 100%. إحنا بسبب هذا إحنا عيننا محامي، قدمنا اعتراض رسمي للبلدية ما يسمى بالعبرية هسقا، انتظرنا رد من البلدية وحتى نكمل القضية بشكل قانوني 100%. اللي احنا طبعا حسب بعد استشارتنا مع المحامي اللي بيمثلنا بيمثل جميع أصحاب المصالح، طبعا قال بكل صراحة انه هذا الارتفاع غير قانوني وغير مقبول، راح نكمل القضية هذه لحتى المحاكم على انه نرجع التسعير حسب سابقتها.
0: يعني الان في مسار قانوني بلش، ولكن بالمقابل في عندكم خطوات احتجاجية ومن ضمن الوقف اللي تحدثنا عنه.
1: نعم 100%. احنا اللي بدأنا في الخطوة في الوقف الاحتجاجية امبارح اللي هي كل ما هي 13%، طبعا بالاخر البلدية هي تراجعت خلينا بس نص اللي هي مش 13% هي 3% اللي هي من الارتفاع اللي مربوط في جدول غلاء المعيش اللي هي بيرتفع على كل الدولة، وال 10% تبعت البلدية، فالبلدية بعدها تراجعت ل 6% الارتفاع اللي هي طالبة ترفعه، بعدها تراجعت ل 3.5%. بس احنا خلينا نفصل بين شغلتين، اللي احنا مطلبنا في المنطقة الصناعية احنا البلدية تجاوبت معنا، يعني نزلتنا في الأسعار، حتى عرضت علينا المستندات اللي للتصويت اللي هي كانت المفروض تكون جلسة امبارح، ولكن امبارح الجلسة تأجلت لليوم. 3.5% هذه احنا هسه المفروض اللي المعارضة هي اللي تعالج هذا الموضوع. احنا خلينا نقول كموضوعنا البلدية تجاوبت لمطالبنا ونزلت الأسعار زي ما احنا طالبين. طب الجلسة طبعا مربوط في التصويت، تصويت الأعضاء
0: طبعا. طب بهاء يعني بما يتعلق بالارتفاع بصرف النظر إذا تراكمي هو بصف 9% ولا 6% ولا 13، ولكن إحنا عم نحكي على ارتفاع، ومثل ما أنت تفضلت أنتوا بالسنة أو سنة ونص الأخيرة كان في عندكم ارتفاعات أخرى، عم نحكي كمان كأصحاب مصالح بطبيعة الحال في غلاء كهرباء وأجرات وضرائب ويمكن تراجع قوة شرائية أو إنتاجية، شو هذا الوضع بخلق يعني عندكم كأصحاب مصالح تحديدا في المنطقة الصناعية؟
1: طبعا 100% كلام في الصميم. يعني احنا في ظل يعني خلني بداها من ايام جائحه كورونا، يعني المصالح التجاريه بتعاني من ايام جائحه كورونا، مرورا في الحروبات، مرورا في الوضع الاقتصادي العام السيء. يعني احنا تواصلنا مع البلديه وطلبنا جلسات معها، اخذنا لهم قائمه محلات اللي فكرت في المنطقه الصناعيه بشكل نهائي وانتقلت على محلات ثانيه او فكرت بالمره. يعني فاحنا يعني حاولنا نعرض عليهم مشكلتنا بشكل مباشر، يعني حتى طلب منهم زيارة يزورونا في المنطقة الصناعية لناخذهم على محلات اللي هي سكرت، محلات مثلا بنايات فارغة مش لكن حدا يستأجرها بسبب الوضع العام، بسبب الأسعار الأرنونة. يعني مجرد مثال، يعني اللي بيجي يستأجر مثلا لفئة كراج مثلا في الطيبة بطالبين أرنونة 140 شيكل بالمقابل في البلدان المجاورة اللي هي مستواها زي مستوانا مثلا كلنسوة طيرة كفر قاسم بتسعوا تقريبا النص، هناك الأغلى واحد
0: تقريبا النص شكل. أقل النص. ب50%
1: 76 شيكل أغلى واحد في هذا البلاد، بس بينما في الطيبة بيطالبوا أو بدفعوا الناس كذا سنة 143 شيكل. هاي احتلفيات اللي احنا طبعا البلدية جاوبت معنا ونزلتها ل 75 شيكل، يعني خلال اشي في المعقول يعني.
0: نعم، يعني على الأقل بما يتعلق بهذا الجانب كان في تجاوب، لأنه في يعني صوت منطقي سمع، وكمان زي ما عم تحكي كان في مقارنات مع بلدات اللي هي تقريبا بنفس المستوى الاقتصادي. بهاء هيك بسؤال أخير خليني أسألك، اليوم وين

0: كل هاي القضايا واقفة؟ شو بعد في عندكم مطالب؟ كيف رح تستمروا؟ حكينا في مسار قانوني الآن يعني بدأتوا فيه.
1: تمام 100%. المسار القانوني هو بيتعلق في سنة 26 اللي هي للأوامر الدفع اللي استلمناها عن سنة 26. جلسة اليوم هي متعلقة في الضريبة لسنة 27. فإحنا بنحاول نعالج الموضوع هذا لسنة 27 من هسا على البضاعة.
0: يعني قبل ما خلينا نقول الموضوع يتفاقم أو يتحول لقرارات.
1: بالضبط.
0: طيب وإحنا راح نتابع معكم أيضا في هذا الموضوع. بدي أشكرك على هذه المشاركة معنا وهذه يعني التفاصيل المتعلقة بأصحاب المصالح في المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة على وجه الخصوص الأستاذ بهاء عازم، جزيل الشكر لك. طيب بما أنه عم نحكي عن أصحاب مصالح وكل ما يتعلق بهذه الضرائب، نبقى في سياق متصل. من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيسة خلال الفترة المقبلة مشروع قانون يقضي بخفض ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 17%، كما وينص مشروع القانون على سحب صلاحية وزير المالية في تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة أو المعم على الصفقات المنفذة في البلاد. الاقتصادي ومستشار الضرائب الأستاذ ساهر بركي ينضم إلينا. أستاذ ساهر صباح الخير.
2: صباح الخير أخت إفاف لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك أستاذ ساهر. خليني أسألك بداية، كيف بتنظر لهذا التطور بما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وتقديم مشروع القانون هذا؟
2: يعني زي ما لاحظنا أخت إفاف أنه تم مؤخرا تقديم مشروع قانون من قبل حزب يهدوت التراء وأيضا من قبل أعضاء كنيسة آخرين من حتى من الائتلاف ومن المعارضة لخفض نسبة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 17%، كما كانت يعني عليه قبل بداية عام 2025، حيث أنا ذاك ارتفعت إلى 18% وطبعا بحجة تسديد أجهزة ومصاريف الحرب آنذاك. طبعا 1% ارتفاع ويعني ممكن يؤثر بشكل كبير على غالبية أو كل المنتجات عمليا والخدمات الأساسية اللي بيحتاجها المواطن. فمنشوف أنه تأثير هذا القانون يعني له يعني عدة أطراف. أولا هناك راح يكون توفير بنسبة 1% على كل منتج أو خدمة المواطن وتخفيف غلاء المعيشة. هذا هدف، الهدف من تقديم هذا الاقتراح لخفض القيمة المضافة إلى 17%. ولكن من جهة أخرى هناك خسارة لخزينة الدولة بقيمة 8.5 مليار إلى 9.5 مليار شيكل سنويا. وأيضا هناك هذا القانون إذا في حال أنه انخفض ضريبة القيمة المضافة، هذا قد يبعث برسالة سلبية للأسواق وشركات التصنيف الائتماني في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
0: قديش يعني بتشوف أنه هذا المشروع القانون هيك هو فعليا بالاتجاه الاقتصادي أم سياسي، أم نقدر نقول ولا مرة بنفس يعني هذا عن ذاك؟
2: يعني منشوف انه هذا الاقتراح لاقى ايضا معارضة بالرغم انه اعضاء كنيسة اللي يعني اقترح هذا الاقتراح بخفض ضريبة القيمة المضافة من 18 الى 17%، ولكن شفنا انه هناك في معارضة شديدة من قبل سلطة الضرائب ووزارة المالية. بالمقابل هناك ترحيب كبير لهذا الاقتراح طبعا من قبل الجمهور. يعني هذا الاقتراح حسب رأيي يعني جوابا لسؤالك جاء عشية انتخابات الكنيسة، أي أنه اقتراح حسب رأيي سياسي أكثر منه اقتصادي، وذلك طبعا لكسب أصوات أكثر من الجمهور لصالح حزب معين اللي قدم هذا الاقتراح. يعني هذا الاقتراح ممكن أنه يكون إيجابي بالنسبة للمواطنين ويخفف عنهم في كثير من يعني منتجات والخدمات، ولكن من جهة أخرى يعني لماذا جاء هذا الاقتراح الآن بالذات قبل الانتخابات بعدة أشهر؟ هذا سؤال كبير طبعا يجب أن نسأله. لذلك نحن نرى بأن هذا الاقتراح أكثر منه سياسي من أنه اقتصادي في هذه الحالة. طبعا
0: في تخوفات من إقرار هذا، يعني واضح أنه في شرائح كثيرة ممكن تستفيد من أنه يرجع بالمناسبة أو ترجع قيمة ضريبة القيمة المضافة لـ 17%، بس في تخوفات أستاذ ساهر؟
2: يعني هناك تخوف أخت عفاف من إقرار هذا الاقتراح يعني وخفض نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 17% وخسارة خزينة الدولة إلى ما يقارب كما تحدثنا 9 مليار شيكل سنويا أو أكثر حتى، لأن الحكومة يعني ستبدأ بإيجاد تخوف إنه الحكومة ممكن تبدأ بإيجاد مصادر بديلة لسد هذا العجز، والتخوف الأكبر هو إمكانية تقليص طبعا الخدمات الأساسية للجمهور. يعني ممكن أنه يخسروا 9 مليار شيكل، لكن يجب أن يعوضوا نفسهم هذه الحكومة وخزينة الدولة، ولكن هذا سيكون على حساب خدمات أساسية للجمهور. وأيضا هناك تخوف آخر أخت عفاف، وبالرغم من خفض طبعا نسبة ضريبة القيمة المضافة 1%، إلا أنه التجار أو قسم من التجار على الأقل لن يخفضوا الأسعار ليضيفوا يعني الانخفاض بضريبة القيمة المضافة إلى أرباحهم، وبذلك طبعا لن يستفيد المواطن من هذا الانخفاض بضريبة القيمة المضافة. يعني ممكن أنه التجار يستغلوا هذا الانخفاض ما يخفضوا الأسعار، وبذلك هم يرفعوا أرباحهم، والمواطن طبعا هو اللي راح يتأثر بشكل كبير من هذا الموضوع، ما راح يستفيد بشكل كبير. احنا ما ممكن نعمم، ولكن ممكن انه كثير من التجار يعملوا هاي العملية، وبذلك المواطن يبقى ضحية في هذه الحالة.
0: احنا لانه يعني المفروض ننهي، بس بجملة أخيرة في عنوان اقتصادي كمان لا يقل أهمية أستاذ ساهر، كل ما يتعلق بأسعار الوقود، وعلى ما يبدو هذا الانخفاض اللي راح يكون مطلع شهر تموز يوليو المقبل رح يكون ملموس أكثر من الانخفاض السابق.
2: صحيح، يعني كما تفضلت أخت عفاف، مع مطلع شهر تموز سينخفض سعر لتر الوقود ب 32 أجورة ليصل إلى 7 شيكل فارزة 48 أجورة. طبعا السبب أخت عفاف لانخفاض أسعار الوقود عالميا، وذلك يعود لفتح مضيق هرمز تدريجيا، يعني بما جعل يعني الوقود تدفق أكثر إلى أرجاء العالم بكميات أكبر، ولذلك يعني انتبهنا أنه راح يكون مع مطلع شهر تموز الشهر القادم انخفاض 32 أجورة، انخفاض جيد طبعا بعد أن وصل إلى ذروته بشهر أيار الماضي، حيث وصل لتر الوقود إلى 8 شيكل فارزة 0.7 أجورات. يعني ولولا ارتفاع سعر الدولار بالآونة الأخيرة لانخفض سعر اللتر الوقود إلى أقل من 7.48، ولكن ارتفاع سعر صرف الدولار طبعا حال دون ذلك. وأيضا للتذكير فقط نقطة أخيرة أخت عفاف، إنه سعر لتر الوقود في البلاد هو من أعلى الأسعار في العالم، وذلك طبعا يعود لفرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة البلو الذين يشكلون طبعا ثلثي سعر لتر الوقود. لذلك أنا برأيي الحكومة أيضا يجب أن يكون لها دور بخفض الضرائب على سعر لتر الوقود ليرحموا الناس أكثر، لأن سعر الوقود ما زال
0: يعني على أمل، وما ننساش أنه سعر الوقود هيك بيأثر مش بس على أنه نعبي سيارتنا بنزين، بيأثر على كل القطاعات بشكل مباشر. أستاذ ساهر بركي، جزيل الشكر لك على هذه الإيضاحات، الاقتصادي ومستشار الضرائب، شكرا، صباح الخير.
3: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 70 مزدحم من طمرة حتى مفرق الناعمي، وشارع 85 غربا مزدحم من مفرق بلدة المكر وحتى مفرق عكا الشرقية. مع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة تلتقون الزميلة رجاء كناعني موجز لآخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ملفات وموضوعات الساعة الثانية، ابقوا معنا.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد الأعذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية.

عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: سفرتكم دايمة.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
5: أحلى صباح من قرية كفر برعم.
6: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوي.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قتل عدنان رياحني في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في بلدة يافة الناصرة. وأعلنت الفرق الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته بعد العثور عليه داخل مركبة وهو مصاب بجروح نافذة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي إلى 143 قتيلا منذ بداية العام. في حديثه للراديو قال رئيس مجلس محل يافة الناصرة ماهر خليلي إن منطقة الناصرة تشهد تصاعدا جديا في الجريمة في ظل غياب أي فعل حقيقي من قبل الشرطة.
1: للأسف الشباب بالثلاثينات من عمرهم قتال، أمر مؤسف كثير على مدار سنوات احنا وايامات بنحكي على الوضع في المجتمع العربي، وطبعا يافة الناصر بشكل خاص بما انها تربط منطقة الناصر ومنطقة حيفا وشارع 75 وحكيات اللي بتصير فيها المطاردات والاشياء الاخرى. للاسف بدا على حالة خاصة بغض النظر عن قضية العنف العامي، ولكن كمان بدا بشكل خاص هي المنطقة، حتى القتل مش بعيد عن البيت واجت الوالدة واجت الوالد، وكان الموضوع صعب. اكيد احنا ناس اللي عندنا مشاعر وعندنا احاسيس اللي بهاي اللحظة أكيد الإنسان واحد بضعف بهاي الأمور، وأكيد هذا الشيء بيأثر بشكل سلبي على الوضع العام اللي كانت فيه بالمنطقة. بدون أدنى شك كل إنسان هو غالي على أهله وغالي على مجتمعه، وأكيد غالي علينا، وهذا شيء كبير بالمجتمع اللي بيصير من هون. إحنا
0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وآخرين من دول منخرطة في المفاوضات بأن الولايات المتحدة اقترحت عقد قمة في الدوحة اعتبارا من يوم الغد لاستئناف المحادثات مع إيران بعد توقفها بسبب القتال حول مضيق هرمز. وبحسب الصحيفة يتركز النقاش على أمن الملاحة في المضيق وسط اتفاق مبدئي على استئناف الحوار وإنشاء خط بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لتفادي أي تصعيد مستقبلي. في السياق، قال التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، محددا المسارات التي وصفها بالأكثر أمانا. في المقابل، أعلنت المنظمة البحرية الدولية وسلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقت في المياه العمانية والعمل على استئناف إخراج السفن وإجلاء البحارة العالقين بعد توقف العمليات إثر هجوم استهدف سفينة حاويات.

0: قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يعتمد في البرلمان اللبناني ولن ينفذ بصيغته الحالية. ووصف بر الاتفاق بأنه اتفاق إملاءات لا يحفظ حقوق لبنان، مؤكدا رفضه للصيغة المطروحة. أفادت تقارير لبنانية نقلا عن مصدر يتابع المفاوضات بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأميرال براد كوبر يصل إلى لبنان قادما من إسرائيل لبحث آليات تنفيذ الترتيبات الأمنية المرفقة باتفاق الإطار، ولا سيما تشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على التنفيذ. وأضاف المصدر أنه لا تعديلات على نص الاتفاق، وأن المناطق التجريبية تشكل إطارا لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان وصولا إلى انسحاب كامل. نقلت تقارير لبنانية عن مصدر دبلوماسي رفيع أن احتمال اندلاع جولة قتال جديدة في لبنان خلال الأشهر المقبلة لا يزال قائما، مرجحا أن تكون أكثر اتساعا وعنفا، ومحذرا من أنها قد تشمل كل لبنان دون استثناء. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة تدمير مجمع أنفاق تابع لحزب الله في بلدة مجدلزون جنوب لبنان. قال أنه كان يستخدم لتخزين الطائرات المسيرة والأسلحة والمواد المتفجرة. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية قرية عابدين في ريف درعا الغربي، ما دفع سكان القرية إلى مغادرة منازلهم. ولفتت وسائل أعلام سورية إلى حركة نزوح جماعي من المنطقة بتزامن مع تحليق طائرات مروحية إسرائيلية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتعامل بجدية كبيرة مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنها ستبلغ الولايات المتحدة بما وصفه بدعوات إلى القضاء على إسرائيل. في المقابل، أدانت تركيا اعتراف الحكومة الإسرائيلية بالإبادة الجماعية للأرمن، معتبرة أن القرار يهدف إلى التغطية على ما وصفته بجرائم غزة وصرف الأنظار عن القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة، وخلال ساعات المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا. ختام الموجز الآن، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: صباح الخير جارنا.
4: أهلاً أهلاً، صبحك بألف خير.
3: صباح الخير أم خليل.
5: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
6: يسعد صباحك يا حلو.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. سبع دقائق بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا وننطلق وإياكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، ومنقول عن جديد صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين. إذن نرافقكم حتى الساعة 11:00.

0: صباحي هذا اليوم ننطلق في ساعة ثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جريمة جديدة هذا الصباح في يافة الناصرة ومقتل شاب بإطلاق نار، وقفات احتجاجية ودعوات للتحرك في البلدات العربية بعد يوم دام قتل فيه 5 شبان خلال ساعات. تطورات جديدة في أدوية السمنة والسكري تعرض في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للسكري. ومنافسات كأس العالم تشتد، مواجهات حاسمة اليوم تبدأ بالبرازيل أمام اليابان وتستكمل بلقاء ألمانيا والباراغواي. وإلى ملفنا الأول في إطار الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار، وافقت لجنة التخطيط والبناء في لواء الشمال على مخطط لإنشاء حي سكني جديد في أراضي السيليزيان بمدينة الناصرة. يتضمن المخطط بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية ضمن مبان يتراوح ارتفاعها بين 3 طوابق و16 طابقا. طيب، كان من المفترض أن نتحدث بداية للناطق بلسان بلدية ناصرة مؤنس نخاش، ولكن يعني ما في رد على الرغم من التنسيق المسبق. سنحاول مجددا. الآن نتحدث لمراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي الأستاذ هاني نجم، ينضم إلينا. أستاذ هاني صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا كل جميع المستمعين.
0: نحكي من الجانب الاقتصادي بداية، خليني أسألك، يعني لما بنحكي أستاذ هاني عن موافقة لجنة التخطيط والبناء على هذا المخطط، وعم نحكي عن إنشاء حي سكني جديد، خلينا نحكي عن الحاجة في مدينة الناصري، وبنحكي على 2000 وحدة سكنية، يعني قديش منتوقع أنه تخفف بشكل حقيقي أزمة السكن في المدينة؟
1: المضبوط، الجواب يعني بدي يكون أوسع شوي صغير. يعني هو بالأول نحكي عن المنطقة أول شيء، الموقع اللي نتحدث عنه. إحنا بنحكي عن موقع اللي هو عمليا مضبوط اسمه يعني متحام سيليزيان، بس هو مش بالضبط بالسيليزيان، هو وين عمليا حي الجليل، قبال حي الجليل عمليا من الناحية الجنوبية وين مدرسة نعمان، بننزل عمليا للغرب من منطقة مدرسة نعمان. الصراحة يعني أنا شفت الخطة اللي تقدمت عمليا وكل المستندات عمليا درستهم. أنا كمان يعني من ضمن شغلي هو أنا متخصص عمليا في مجال العقارات، وفي إشكالية صراحة في الخطة وفي تنفيذ الخطة.
0: شو الجوانب الإشكالية منحب توضح لنا؟
1: في إشكالية في تنفيذ الخطة من ناحية زمنية، يعني إحنا نحكي على خطة اللي يمكن كمان 10 سنين يعني يتم تنفيذها، إشي مش بكرة الصبح يعني. هي إذا نفذت الخطة، لأنه حسب رأيي في أمور اقتصادية ما فحصتش صح في القصة، حسب رأيي الشخصي يعني والمتواضع. وأنا شفت أنه ما كانش في
0: رأيي الشخصي والمهني طبعا
1: أو المهني، ما كانش في مخمن عمليا اللي برافق الخطة كيف أنا شفت بالمستندات كلياتها. في ضريبة تحسين عالي جدا بتطلع على الخطة، في هناك خط كهرباء اللي هو موجود على عمدان اللي بسموها ميتها عليون، اللي النقل تبعه مش هوين ومش سهل. في محطة للتعامل مع كل المي والبيوف وكذا لازم إقامتها عمليا، في أراضي خاصة وفي أراضي عامة. الأسعار تعيط الأراضي هناك في المنطقة حاليا غالية جدا، فالزيادة عمليا تعيط نسبة البناء بدها تزيد أكثر أسعار الأراضي، والتنافسية عمليا تعيط يعني مستثمر خاص أمام أراضي دولي في مواقع مختلفة في حي الجليل. أنا شايفها جدا صعبة يعني صراحة، يعني بعرفش ليش رافع عليك برنامج. أما في حال إذا نجح يعني هيك برنامج وكانت أسعار لي أسعار معقولة، فلا بأس يعني طبعا أكيد إحنا،
0: ولكن
1: يعني
0: مع العوامل اللي عم تذكرها أستاذ هاني لا يبدو أنه الأسعار راح تكون معقولة. هاي إذا أنا يعني فهمت صح العوامل اللي أنت ذكرتها اللي عم تجعل من هذا المشروع في نهاية المطاف يمكن
1: في معطى آخر، اللي هو أنه المستثمر اشترى الأراضي عمليا كلياتها بسعر جيد لا بأس فيه من الكنيسة عمليا قبل سنوات. السؤال شو كيف هو بتحدد أرباحه، وهل يعني هو بده يروح هو بده يبني المشروع هذا هذا كلياته ولا هو بده يحاول يبيع لمقاولين أو يبيع لناس خاصين. الأمور يعني من ناحية اقتصادية أنا متأكد يعني المفروض تنفحص أكثر يعني بشكل متعمق مش بس من ناحية هندسية. إذا نيجي نحكي على الناصري كلياته كناصري يعني هذا الإشي الجانب المهم، إحنا بدنا نشجع عمليا طبعا بناء حديث وبناء يعني حضاري في الناصري في كل أحياء الناصري وفي كل المناطق، ولكن الناصري بتواجه مشكلة جدا كبيرة، في هناك هجرة سلبية

0: عمليا من البلد. يعني أنا كنت موجود في مؤتمر أو في مؤتمر تشاوري عمليا اللي بلدية النصر مع يعني طاقم كبير من المهنيين ومن أبناء المدينة قبل كم يوم، اللي عمليا تحدثنا عمليا عن خطة عمليا للناصر للسنوات القادمة. في هناك أزمة، في مشكلة، الناصر سكانها قاعدة بتطلع من البلد، يعني بالذات الطبقة اللي نسميها معماد بناين بلوس، يعني الطبقة الوسطى زائد قاعدة بتطلع من البلد، وفي حاجة عمليا لتهيئة كل الظروف عشان عن جد الطبقة الوسطى اللي بتقدر تدعم الاقتصاد وبتقدر تحسن الظروف تضلها موجودة في البلد. وهذا واجب كبير جدا على البلدية وعلى الدولة وعلى المواطنين نفسهم، وبتأمل انه نقدر نعمل هذا الاشي. لسه كمان اشكالية بالموجودة بهاي البرامج كلها تبعية الشوارع، مثلا هي مثلا الشوارع، يعني انت اليوم بدك تيجي تبني حي هالكد كبير، طب انت بدك تيجي تطلع على حي الجليل، تطلع حي الصفافي، تطلع حي السلزيان، طب الشوارع ضيقه، الشوارع اليوم فيها حركات سير، كيف انت بدك تيجي تعمر كمان 2000 وحده سكن بهاي الشوارع الحاليه؟ المفروض يكون في حل عمليا وعلاج عمليا للشوارع من اجل الخروج من
1: هذا سؤال جوهري بما يتعلق بالبنيه التحتيه. يعني
0: طبعا البنيه التحتيه، المي، البيوف، الكهرباء، الاتصالات، يعني في أشياء اللي هي كبيرة بدها شغل كبير. الموضوع مش أنه إحنا على الورق عملنا تخنيت وبرنامج
1: أنه كأنه كمان لما بتطرح مشاريع إسكان كبيرة ومنحكي على 2000 وحدة سكنية أنه ما يكونش في، يعني أنه الشقق والحديث عن تفاصيل الشقق تسبق البنى التحتية، لأنه هذا بالأمر الهام.
0: لا بزبطش، ما هو هنا بزبط، يعني هو مجبورين يعملوا بالأول، يعني هو واحد من الشروط عشان أنت تقدر تقدم تأخذ رخصة حتى في الخطة نفسها، هو أنه يكون في بالأول البنى التحتية معمولة. وهنا في جزء من الأراضي، هي الأراضي اللي هي أصحابها هي ناس يعني خاصيين اللي بدهم يجوا يشاركوا عمليا بهاي المبالغ.
1: بس أستاذ هاني، كمان من وجهة نظرك المهنية، كيف ممكن مع الإشكاليات اللي أنت يعني تحدثت عنها أن تكون لجنة التخطيط والبناء وافقت على هذا المخطط؟
0: ولجنة التخطيط والبناء بتفوتش على موضوع قد أنت بدك تربح قد أنت بدك تخسر، يعني هاي مش زي بروجكت في مشاريع اللي اسمها بينوي هناك بفحصوا أنت شو بدك تربح شو بدك تخسر، في تاكن معين تشتغل. هون لا، هنا انت حر، انت يعني مبادر، انت حر شو بدك تساوي. انا بتامل انه انا صدقا يعني انا يعني احنا بالاخر بدنا مصلحه البلد، وبدنا يعني كمان المبادر يعني انه عن جد يكون عامل النجاح الاقتصادي الصحيحه. بتامل انا عملت فحص موضوع ضرائب التحسين، التكاليف كلياتها، شو امكانيه البيع بالسوق. يعني اليوم غاد، اعطيك مثال بالوضع الحالي، غاد اليوم الدنم بنباع بسعر المتر بنباع 5700 شيكل المسجل بشكل رسمي لسلطه الضرائب. طب 5700 لما انت تقدر تعمل عليه 70%، طب اليوم لما انت تعمل عليها انت الارض اكثر بكثير بده يغلى سعرها بشكل جدا كبير، وانت بدك تنافس اراضي تانية اللي هي مناقصات بتطلع فيها الدولة، لما بشكل معطى قطري عمليا الاراضي خلال 3 سنين الاخرانيات بمناقصات الدولة نزلت ما يعادل 20% سعرها. يعني في شيء انا شخصيا يمكن غايب عني، لان انا يعني انا بس درست الخطة يعني واطلعت عليها على السريع، بتأمل انه في دراسه حقيقيه كمان من البلديه.
1: احنا هي كانت الاسئله اللي بدنا نوجهها، بس يعني ما في جواب من قبل الناطق بلسان بلديه النصر. اكيد رح نحاول مجددا على الاقل نشراتنا المقبله. استاذ هاني، عاده لما بنحكي على مثل هاي المشاريع، هل بيكون في عند البلديه على سبيل المثال ادوات او ضمانات معينه بانه رح يتخصص جزء من هاي الوحدات لازواج شابه او حتى باسعار اللي يمكن احتمالها؟
0: لا، هون لما الاشي مش حكومي ما بتقدر، هون سوق حر. يعني بالحكومة في اشي حلو بالخطة موجود انه 20% من وحدات السكن هي حديث مسافة 80 متر، وهذا اشي رائع جدا. هاي البيوت السكن الصغيرة هي جيدة ومنيحة للأزواج الشابة،
1: بس اليوم كمان مع اسعار العقارات في البلاد، يعني في هاي الفترة ممكن كمان شقة بمساحة 80 متر تكون سعرها ما يقدر يتحملوه أزواج شابة.
0: صحيح، كمان الحديث صحيح، في أزمة كبيرة جدا في السكن مش بس بالمجتمع العربي، قطريا بشكل جدا بشكل عام. المفروض التفكير بحلول من خارج الصندوق اللي بتلزم عمليا يعني تدخل الحكومة. يعني كان واحد منهم كان موضوع طبعا يعني محير المترا أو محير المشتكين البيت للساكن، ولكن في هناك حلول أخرى. المجتمع العربي يعني فيه كمان مركبات ومعطيات تختلف عن المجتمع اليهودي.
1: في هاي الحلول الحكومية يعني دايما إحنا كمان بنسلط الضوء على هذا الموضوع، وكأنه يعني نسبة الأشخاص اللي بترسى عليهم المناقصات خلينا نقول كتير أقل من طبعا الحاجة، ومن عدد يعني عشرات الآلاف من الناس اللي بتقدم هذا بأقل
0: صحيح
1: تقدير.
0: صحيح، الحل الحل يعني عشان واضحين أكثر يعني الحل هو إنه يمكن أجل وقت إنه يعني يكون عندنا مش كمان مدينة إضافية، كمان 10 مدن إضافية من 48 لليوم إحنا بصفر عمليا. صحيح.

0: مقابل يعني في حل سياسي، في قرار سياسي كبير جدا لازم يتخذ لتوسيع، إما لتوسيع مسطحات الأراضي في المجتمع العربي بشكل كبير جدا، وإما عمليا إقامة عمليا أراضي إقامة يعني مدن أو قرى حديثة عمليا للمجتمع العربي على أراضي الدولة عمليا. غير هيك في أزمة جدا جدا كبيرة يعني، وساعتها يعني اللي بيصير قاعد عشان الدولة تفهم، يعني اللي بيصير انه بالاخر يعني نوفا جليل وكرمئيل وحيفا وعكا بصير اغلبها عربي، يعني عشان يكون واضح يعني، لانه ما فيش حل تاني يعني.
1: صحيح.
0: يعني كمان هذا حل يعني، احنا بالعكس نادي الناس روحوا اشتروا حريش واشتروا كذا، يعني مش غلط عشان يضل في لنا بصمة بكل محل ومحل.
1: صحيح، ولكن هيك بالعنوان العريض يمكن عم نحكي انه المشاريع اللي ما بتكون حكومية وكأنه هيك من زاوية اذا بدأ اطلع عليها عدالة اجتماعية واقتصادية بتتحول لمشاريع اللي هي عبارة عن فرصة للمستثمرين اكتر من الناس اللي عندها حاجة، او معظم الناس اللي عندها حاجة بشقق.
0: بالاخر عفاف المستثمر هذا اجى وحط مبالغ طائله جدا، مئات ملايين الشواقل، وبالاخر هو بده يربح.
1: طبعا هذا مشروع ربحي بالنسبه له.
0: بس انا باجي بقول انه الدوله نعم تتحمل مسؤوليه للتعامل، انه مش كل الناس تقدر تشتري دار مليون ونص شيكل.
1: صحيح.
0: الدوله لازم يكون في عندها مسارات معينه، يعني كان في مثلا مسار تبع الايجار للمدى البعيد، المناقصات ما نجحتش اغلبها لانها ما كانتش عمليا فيها كمان يعني نجاح اقتصادي. لازم الدوله تيجي تعطي دعم اكثر عشان تحفز عمليا المستثمرين الكبار يجي يفوتوا على هيك مسارات. طلع كمان مرة الوزارة الموجودة حاليا، إن كان وزارة مالية إن كان وزارة الإسكان وكذا، في شغل اللي هو شغل أكثر سياسي، اللي هو متجه نحو مستوطنات، نحو الحريدين.
1: طبعا طبعا واضح يعني، وين عم بتروح الميزانيات والجهود
0: يعني،
1: وين
0: يعني
1: مشاريع التوسع بعيدة عن المجتمع
0: عشان
1: العربي.
0: عشان الشفافية بخطة 550 كان في هناك تخصيص مبالغ طائلة جدا للتخطيط في المجتمع العربي، وبرامج كبيرة جدا، وهي الميزانيات كلياتها تقريبا كلياتها ألغيت عمليا من ماي جولان ومن وزير الإسكان ومن وزير المالية وغيرهم وغيراتهم، أو أكلنا هوا فيها يعني بالعربي هيك العامية. يعني للأسف الشديد في برامج كتير كانت متقدمة، كان ميزانيات لبنى تحتية عمليا لمناطق اللي حدد إنه هاي المناطق فين نقدر نعمل فيها بنى تحتية، كلياتها تعطل.
1: صحيح، يعني هاي الحكومة بتهتم بالتوسع الاستيطاني، وحتى إنها تغمض عينيها عن البؤر الاستيطانية العشوائية في أراضي الضفة الغربية، ولكن بالمجتمع العربي صفر توسع يعني من ناحية مشاريع حكومية، وزيادة على هيك بتهدم البيوت العربية.
0: صحيح.
1: أيضا.
0: صحيح.
1: هذا هو الواقع. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة أستاذ هاني.
0: شكرا
1: جزيلا على هذه المداخلة. طبعا من الجانب المهني والاقتصادي تحدثنا للأستاذ هاني نجم، مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي. شكرا جزيلا. قبل أن نخرج إلى فاصل هيك نعرج على أبرز العناوين والتحديثات من خلال تطبيق ناس وتراجع الشيكل أمام الدولار واليورو بضغط من الأسواق العالمية. إيران وسلطنة عمان تبحثان مستقبل مضيق هرمز في ضوء مذكرة التفاهم، وبعثة إنقاذ إسرائيلية تصل إلى فنزويلا للمشاركة في عمليات البحث وانتشال الناجين. طبعا للتذكير بإمكانكم تحميل تطبيق ناس عبر هواتفكم الذكية لمتابعة كل التطورات والأخبار لحظة بلحظة، وكذلك أيضا مقتطفات من حديثنا وحواراتنا مع ضيوفنا بما يتعلق بالملفات في أو في إطار برامجنا الإخبارية. نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
11: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
12: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: 26 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية مباشرة إلى الشأن الصحي، وهذا موضوع اللي يعني أعتقد بهم كثار. كلنا بنسمع هيك في نقاشاتنا ومجالسنا عن كل ما يتعلق بالسمنة وكذلك أيضا السكري، والجديد أنه المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للسكري كشف عن تطورات جديدة في أدوية علاج السمنة والسكري، أبرزها حقنة تجريبية تعطى مرة واحدة شهريا بدلا من الحقن الأسبوعية، كما وعرضت أدوية أخرى أظهرت نتائج واعدة في خفض الوزن الزائد وتقليل الدهون العميقة في الجسم. نناقش هذا الموضوع ونستوضح كل ما يتعلق بهذه التطورات. ينضم إلي بروفيسور نعيم شحادي، مدير مشروع سفير الجليل للسكري ورئيس المنظمة الإسرائيلية للسكري أيضا. صباح الخير بروفيسور نعيم.
2: صباح الخير عفاف إليك ولجميع المستمعين.
1: أهلا فيك معنا. هذا موضوع غايف الأهمية وإحنا دايما منسلط الضوء عليه، على اعتبار أنه يعني السكري مع الأسف بات وباء عالمي، والسمنة كذلك أيضا، وفي مجتمعنا على وجه الخصوص. قديش إحنا أمام تحول فعلي بروفيسور نعيم في علاج السمنة والسكري، أم نتحدث عن تحسين في طريقة استخدام الأدوية؟
2: أكيد هنالك يعني بمختصر مفيد انقلاب إيجابي في مجال علاج السمنة وعلاج السكري. أنا شاركت، يعني أنا كنت في هذا المؤتمر، كنت في المؤتمر في نيو أورلينز في أمريكا، وقمت بإعطاء أيضا محاضرة. أنا الوحيد من البلاد اللي قام بإعطاء محاضرة علمية خلال هذا المؤتمر، وأيضا تابعت وسمعت عدة محاضرات من المواضيع اللي حضرتك ذكرتيها. فالتجديدات اللي تم التشديد عليها خلال هذا المؤتمر يمكن تقسيمها إلى أربع يعني أذرع من الأمور. أولا مثل ما ذكرت حضرتك، توسيع المدة الزمنية بين الحقنة والأخرى. تم اليوم تم

0: يعني إعطاء بعض النتائج عن حقن شهري اللي تعطى مرة في الشهر، ولكن هذه الحقن ما زالت في المراحل الثانية والثالثة من الأبحاث السريرية، يعني هي غير موجودة اليوم في الاستعمال، يعني ستدخل للاستعمال بتصور خلال سنة أو أكثر. الموضوع الثاني المهم أنه اليوم صاروا يجمعوا عدة هرمونات لعلاج السمنة مع بعض. يعني كلياتنا كنا نتحدث إحنا عن هرمون واحد اللي اسمه GLP-1 أو GLP-1، ولكن اليوم هنالك هرمونات أخرى بذكرها بسرعة، GIP وجلوكاجون، اللي هي كمان بتأثر على موضوع الجوع والشبع. اليوم تم يعني استعمال مجموعة من الهرمونات في حقن وحدة، وهذا أيضا من التجديدات اللي بهذه الطريقة يمكن الحصول على نتائج أفضل في تخسيس الوزن وتخفيف من الأعراض الجانبية هاي الحسنة بهذا الموضوع. الموضوع الثالث المهم طبعا التشديد على سلامة استعمال هذه الأدوية. يعني هناك كان في كتير أبحاث اللي بتلخص الأعراض الجانبية اللي حدثت خلال السنوات الماضية وبتشدد من جديد على سلامة استعمال هذه الأدوية. فباختصار في عنا اليوم أدوية جديدة يمكن أن نستعملها مرة بالشهر إلى تأثيرات جميلة وجيدة جدا على تخسيس الوزن. يعني اليوم وصل احنا حوالي 28-30% تخسيس وزن مشابه للعملية الجراحية لتخسيس الوزن.
1: طب فعاليتها يعني بنقدر نحكي بروفيسور انه عم نحكي عن حقنة اسبوعية، فعاليتها يعني وفق الابحاث والنتائج للتجارب السريرية نفس الشيء مثل الاسبوعية؟
0: قريب نعم، نفس الشيء مثل الأسبوعية وشهرية، وإلى تأثيرات على الوزن مشابهة للعمليات الجراحية. فإحنا قراب جدا من هذا الموضوع. هنالك أكثر من 20 نوع أدوية جديدة في هذا المجال، ومثل ما ذكرت لحضرتك إنه بعدنا يعني الشيء ما موجود اليوم بالاستعمال، ولكن موجود في البرنامج الموافقات والتأشيرات حتى خلال السنة القادمة إن شاء الله تدخل أدوية جديدة في هذا المجال لمصلحة المرضى المحتاجين لهذا العلاج.
1: طب بروفيسور نعيم، لما منقول لمصلحة المرضى وبالذات يعني اليوم في كتير حتى أطباء عائلة اللي بتعاملوا مع الأشخاص اللي عندن يعني على مدار فترة طويلة من حياة سمنة زائدة، إن المرضى وكأنه في تشخيص معين بتعاملوا معه لارتباط هذا الموضوع بكتير أمراض مزمنة وعلى رأسها السكري، وفي حماس عالمي كبير لهاي العلاجات، ولكن بالمقابل أيضا في مخاوف لما بيكون في ناس عم تستخدمها بدون إشراف طبي لأهداف تجميلية. يعني إحنا صرنا نسمع بروفيسور عم فكر، يعني حضرتك بتعرف كمان هيك حالات ناس اللي بتنزل 5 كيلو من وزنها بتقول بدي أروح أخذ حقن. خلينا نحكي شوي على المخاطر لما ما بيكون في إشراف طبي وبيكونش الإنسان يستوفي المعايير ليستخدم هاي الحقن.
0: أكيد كل علاج، أول كل علاج يعطى بوصفة طبية يجب أن يكون تحت مراقبة طبية، هذا أول قانون. وهي الحقن جميعها لا تعطى إلا بوصفة طبية، مدام وصفة طبية على هذا الأساس يجب المراقبة الطبية. وفي كتير مخاطر نادرة، ولكن إذا بنستعملها بشكل غلط المخاطر هاي بتزيد، مثل الأعراض الجانبية، التقيؤ، وجع البطن الشديد. في ناس اللي بديت في العلاج بجرعة عالية جدا وتاني يوم كانت نايمة بالمستشفى حتى تحصل على إنفوزيا أو تحصل على تغذية عن طريق الشريان بسبب الأعراض الجانبية. كل دواء له مخاطر، ولكن هذه الأدوية وجميع الأدوية الحسنات فيها كتير أكتر من المخاطر. والشرط الأول والأخير استعمال هذه الأدوية بعد شرح طبي وتحت مراقبة طبية.
1: بروفيسور في اليوم سوق سودا اللي بتنباع فيها حقن معينة من أنواع معينة طبعا بأضعاف سعرها عن طريق الوصفة الطبية اللي مصادق عليها وبإشراف طبي، هل في مراقبة لهذا الموضوع؟ يعني كيف عم بتتابعوه كأطباء مختصين أنتوا كمان من جانبكم؟
0: للأسف الشديد اللي ذكرتيه صحيح. طبعا احنا كطباء مش وظيفتنا المحاربة، او منقدرش احنا ندور ونعاقب او نكتشف مين اللي عم بيقوم. اللي وظيفته هي وظيفة الشرطة ووزارة الصحة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة الخطرة، يعني خطرة من ناحية تأثير سلبي على المرضى.
1: وخلينا هيك بس نسألك كمان بروفيسور، الأدوية بطبيعة الحال مش مناسبة للجميع، دائما منشدد على المختص المرافق والإشراف الطبي،

0: مين الشرائح اللي يعني حتى تمنع منعا باتا أو المفروض إنها تتجنب هاي الأدوية والحقن؟
1: بشكل أولي الناس اللي كان عندهم في السابق التهاب في البنكرياس هدول ممنوع إنه يأخذوا هاي الأدوية. الناس اللي كان في عندهم ورم سرطاني في الغدة الدرقية ممنوع يأخذوها إلا تحت مراقبة الطبيب. فهدول أول شريحتين اللي إحنا والناس اللي وزن عادي يعني تصور إنسان وزنه عادي متقدم في العمر استعمال هاي الأدوية ممكن يتنزله بالوزن أكتر يتضعف وتخفف في كتلة العضلات الموجودة وعنده وتخسيس كتلة العضلات تؤثر سلبا على عمر الإنسان وعلى عمله اليومي وبتزيد خطورة الوقت يوقع ويكسر الأطراف وغير هيك.
0: وبالمقابل بروفيسور نعيم في ناس يمكن اللي تستوفي المعايير ولكن لأجل قصص صارت وحتى مع مشاهير اللي هاي القصص موجودة على منصات التواصل بتصير تتجنب. هل أثبتت علاقة؟ لأنه في ناس اللي قالت صار عندها التهابات جدار المعدة مثل ما حضرتك ذكرت كمان بنكرياس ومضاعفات خطيرة. هل إذا شخص بتلقى هاي الأدوية أو الحقن على وجه الخصوص بإشراف طبي في احتمالية إنه يصير فيه مضاعفات خطيرة؟
1: كل دواء ممكن يصير منه مضاعفات خطيرة، بس بكون الإنسان موجود تحت إشراف طبي فيمكن أول إشي منع استعمال الجرع الغلط حتى تؤدي لهاي
0: طيب انقطع الاتصال مع بروفيسور نعيم شحادي، بدنا نحاول نجدد فقط لنأخذ كلمات أخيرة وتوصيات. إذن عم نسمع أنه في مجموعة من الأدوية الجديدة من ضمن أيضا الحقن اللي يعني هيك بتخسر الأشخاص اللي عندن وزن زائد من هذا الوزن اللي ممكن يكون له علاقة مباشرة مع ظهور أمراض مزمنة تقليل الدهون أيضا هذا بالأمر الهام. ولكن بشدد بروفيسور نعيم شحادي كما نستمع دائما من المختصين على أهمية الإشراف الطبي وأصلاً إنه يعني نأخذ الموافقة من خلال المختصين والأطباء. بروفيسور نعيم إحنا معك مجدداً، كنا نحكي عن الأشخاص هيك اللي سمعوا عن حالات معينة يمكن هني بيستوفوا المعايير بس بيصيروا يخافوا إنهم يتوجهوا يطلبوا الأدوية.
1: أكيد فلازم تتوجهوا تطلبوا وتفهموا طبعا القرار الأول والأخير للمريض أو للمعالج. بس أنا بتأكد بعد تلقي الشرح المناسب هو بأخذ القرار المناسب والصحيح. بعطيكم مثل بسيط عن حالات اللي أنا صادفتها. مثلا كان في عندي مريض اللي كان عنده وجع رأس وكانت مريضة تأخذ أكامول كل ساعتين، كانت تأخذ الأكامول بجرعات عالية، أخذ الأكامول بجرعات عالية أدى إلى إصابة في الكبد من تسمم من الأكامول. يعني حتى الأدوية البسيطة اللي إحنا بنطلع عليها كبسيطة وبنخدها بدون وصفة طبية إذا استعملناها غلط ممكن إلنا نصل إلى تعقيدات خطرة بجسمنا. فأهم إشي سمع الشرح الطبي من الطبيب، وضع فحص ملائمة جسمك لهذا العلاج، وبعد تلقي العلاج التواجد واستعمال العلاج حسب الإرشادات والاستمرار في المراقبة الطبية.
0: نعم، توصياتك أخيرا نسمع منك بروفيسور نعيم، توصيات بما يتعلق بهذا العدد الكبير من أبناء مجتمعنا كمان اللي عندن سكري، البالغين على وجه الخصوص سكري من النوع الثاني والناس اللي عندها وزن زائد ومش عم تأخذ الموضوع بجدية.
1: أكيد أولاً الوزن الزائد والسكري في بدايتها هاي بداية لأمراض خطيرة اللي بتعطي تعقيدات مستقبلية بالعينين بالكلى وبالأوعية الدموية. القنطر وقاية، درهم وقاية خير من قنطار علاج. أنا دائماً بنصح إحنا بنحكي على الأدوية ابدوا بنمط حياة صحي، هذا هو الأساس، نمط حياة صحي، تغذية سليمة، رياضة وتخسيس الوزن. ولكن إذا فشلت هذه المحاولات يجب الالتجاء للدواء المناسب اللي بيمنع السمنة وبيمنع السكري مستقبلا.
0: ونمط الحياة الصحي كمان حتى مع تلقي الحقن أو الأدوية هذا بالأمر الهام مثل ما دايما بتقول بروفيسور نعيم شحادي. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة ودايما هيك بتفيدنا بالمعلومات المهنية والبحثية الموثوقة بما يتعلق بهذا الموضوع لأنه ممكن يكون فيه جوانب خطيرة. بروفيسور نعيم شحادي مدير مشروع سفيرة الجليل للسكري ورئيس المنظمة الإسرائيلية للسكري. هذا بما يتعلق بموضوع هذه الحقن، التجارب السريرية اللي لازالت جارية أيضا، وسمعنا من بروفيسور نعيم التوصيات ومهم دائما استشارة المختصين والابتعاد بشكل تام عن يعني تلقي هذه الأدوية عن طريق السوق السوداء. سمعنا عن كتير حالات اللي صار عندها مضاعفات خطيرة على صحتها جراء تلقي هذه الأدوية بدون أي متابعة أو إشراف طبي.

0: يلا من هذا الموضوع الهام والصحي إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
8: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مند البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. إحدى وأربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. بعد قليل سننتقل لكل ما يتعلق بالرياضة، أجهزة البث التلفزيوني التي تشهد طبعا نشاط ملحوظ بسبب منافسات المونديال، وكذلك أيضا أبرز عناوين الرياضة. ولكن ما قبل كل هذه الأخبار التي تفرض نفسها، وسنستمع لتفاصيل جديدة متعلقة ب اعتقال شاب من سكان بلدة البعني بعد مطاردة ليلية انتهت بضبط مسدس، هذا وفق بيان الشرطة. الزميل مراسلنا في منطقة الشمال مبدا فرحات يوفينا بالتفاصيل. مبدا صباح الخير.
1: صباح الخير عفاف لكل جميع المستمعين.
0: يعني ماذا في تفاصيل هذه القضية وفق بيان الشرطة؟
1: نعم، يعني بحسب بيان الشرطة، بعد مطاردة ليلية ضبط مسدس واعتقال شاب قرب مفترق الرامي، وبحسب بيان الشرطة المشتبه بها وهي من سكان قرية البعني، حاولت الفرار خلال تفتيش مركبة قرب مفترق الرامي قبل أن تتم ملاحقتها وتوقيفها فيما عثر على مسدس خلال المطاردة. وبحسب بيان الشرطة، يعني نتحدث عن بيان الشرطة قبل قليل، أعلنت الشرطة لواء الشمال اعتقال شابة تبلغ من العمر 21 عاما وهي من سكان قرية اللبيني بعد مطاردة ليلية انتهت بضبط مسدس، وذلك في إطار حملة أطلقت عليها الشرطة إثم شبكة حديدية لمكافحة الجريمة وضبط الأسلحة غير القانونية. وبعد المطاردة تم اعتقال الشابة والتي تبلغ من العمر 21 عاما وإحالتها للتحقيق، وستطلب المحكمة الشرطة اليوم من المحكمة

0: فترة البطولة. وكيل أجهزة بي إن سبورت الأستاذ فادي محميد ينضم إلينا. فادي صباح الخير.
1: صباح الأنوار إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك ويعطيك العافية. أكيد هيك في خلينا نقول طلب غير مسبوق هاي السنة, ولا إنه منقدر نقول مثل كل مرة بيكون فيها بطولات وعلى رأسها المونديال بطولة كأس العالم؟
1: صدقاً أنت بتعرف الأجواء اللي احنا كنا عايشينها قبل المونديال بثلاث أربع أسابيع, أجواء الحرب وهي الشحنات اللي كانت بالمنطقة, ما كناش صراحة نتوقع أنه راح يكون إقبال هيك قوي. وزيد على ذلك أنه المونديال كان موجود تعس بالمناطق اللي هي صعبة من ناحية توقيت لإلنا,
0: صحيح.
1: أنا بحكي للشرق الأوسط ولأوروبا حتى لآسيا. بس طبعا استغرام للإشي, أسبوع قبل بداية المونديال بلشنا نحس أنه في قفزة اللي هي رهيبة وغير مسبوقة, حتى أكثر من اللي كان بقطر وأكثر حتى اللي كان ب.
0: طب كيف بتفسرها فادي إذا منقول يعني غير مسبوقة أكثر حتى من قبل أربع أعوام, أكثر من المونديال اللي كان أو أقيم في قطر؟
1: اختفاف المونديال قاعد بثبت مرة ورا مرة إنه هو الحدث الأكبر والأكثر انتشاراً بالكرة الأرضية طبعاً. يعني تخيل قديش في معادلات اللي كانت ضد المعادلات الموجودة اليوم بالمونديال, إنه موجود بأميركا وسياسة أميركا وتعرف كل هاي الأشياء, صحيح. ومن ناحية التوقيت وعكس كل المجريات بيجي طلب غير مسبوق على أجهزة طبعاً البث التقني للمونديال. هذا الشيء بثبت أخرى مرة أنه المونديال هو الحدث الأشرس والحدث الأكبر الأعمق المطلوب أكثر. وأنا متأكد يعني طبعاً في تصاعد رهيب حتى هسه الحدي بالمونديال, أنه الدور الأول خلص وكان بكلها بلشت جد من ناحية المباريات ومن ناحية التوتر ومن ناحية الإقصاء الموجود هسه بالمنتخبات الكبرى كيف بدها تبلش تلعب مع بعض. احنا قاعدين نشوف اشي اللي هو غير مسبوق بعالم كرة القدم بالشغلات اللي هي بتخص البي ان.
0: وبما يتعلق بهذا الموضوع يعني بقدرش نقول لك الظروف الاقتصادية بتأثر, لانه كيف عم نسمع منك برضو في اقبال غير مسبوق, هيك انت وصفت هذا الطلب فادي. يعني الناس وكأنه مش عم بتروح, بتعرف اليوم في طرق يمكن كتير انه الانسان يحضر ويتابع هاي المباريات, حتى في مواقع اللي بتنقلها يعني بشكل خلينا نقول مش قانوني, ولكن مع هيك عم بتقول في إقبال غير مسبوق على الأجهزة المعتمدة.
1: صحيح. واختفاف في شغلة اليوم موجودة بالعالم التكنولوجيا, اليوم في كثير شغلات قاعد الشركات الكبرى بتعملها اللي هي تشوش على كل هاي الأشياء اللي هي التهكير والأشياء اللي بتعرف الغير قانونية خلينا نقول اللي يخربوا عليها واللي ما يعتمدوا الناس عليها. طبعا كبداية المونديال انت بتعرف فيه هي أجهزة اللي فيه موجود تهكير وهيك شغلات, بس بشدة المباريات وبالمباريات القوية فبصير كثير هيكون تقطيعات وتقطيشات بالمباريات, صحيح. والناس اللي بتحب كرة القدم والمدمن
0: بزعجها جدا هذا الاشي,
1: الاشي جدا مزعج. وانت قلت جملة حلوة حبيتها قبل ما افوت المداخلة, انه في شريحة ناس اللي هي ما بتحضر كرة القدم عادة بصحوا قبل المونديال انه اجل المونديال, هي اللي في شريحة من هاي النوعية.
0: والله وانا منن يا فادي اتابع مباراة بمباراة.
1: تخيلي انه انا استغربت السنة انه هاي الشريحة اخرى مرة رجعت على السوق بكلوها, نسيتها انا بتعرف خلص الاربع سنين بنسوق كثير شغلات,
0: صحيح.
1: بترجع اخرى مرة هاي الشريحة نفسها وبتثبت حالها, بتطلع من خلينا نقول الدب البندا بطلع من سباته وبطلب ان انا بدي احضر المونديال. فانت بتسال الشخص هذا شو كان عندك, قال انا ما بحضر كره قدم, انا ما خص كره القدم, اما مونديال انا بدي احضر. تخيلي قديش الشيء غريب, خاصه انا مثلا من الاشخاص اللي بيعشقوا كره القدم وجاي من عالم كره القدم وموجود بكره القدم, انه في شريحه اللي لما بيجي مونديال فهم بحطوا كل الاشياء على جنب وبدهم يحضروا مونديال. بالنسبه للاشياء الماديه اللي انت بتقوليها اخت عفاف, الاشياء الماديه اللي احنا عايشينها اخر فترات من يوم الكورونا والحروبات اللي احنا بنخوضها, هون بحكي انا بالداخل الموجودين صعوبات شتى يعني صراحه, بس اخرى مره بالنسبه لهم المونديال خط احمر الأحمر.
0: أيوة. يعني طب فدي الناس ممكن في ناس اللي أنت قلت هيك جمعة قبل حسيته قديش الطلب غير مسبوق، في ناس بعد لليوم يعني وكأنه مش دغري مش من

0: والمونديال بيستنوا شوي لتحمى الأمور لتدخل يعني في مراحل حاسمة أكثر بعد لسه في طلب؟
1: طبعا هسه بنرجع للدي ان اي العربي. الدي ان اي العربي انت بتعرفي انه ما بفطن قبل باسبوع، ما بفطن قبل باسبوعين ببلش المونديال، هنا بفطن انه اجى المونديال.
0: أيوة.
1: فبكون عادة بكون اول اسبوع اسبوعين من المونديال هيكون اقبال رهيب. طبعا بعد اسبوعين بصير في شويه انحدار، وانت برجع اخرى مره الشد حتى بالدورات الإقصائية لما المنتخبات القوية اللي هي مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، هاي المنتخبات العريقة بتبلش تواجه بعض فبرجع أخرى مرة الإقبال يزيد.
0: طب أنتوا في تحديات هيك بسؤال أخير أسألك بتواجهكوا، يعني مثلا غير قصة الضغط بيكون مثلا في تخوفات من مخزون الأجهزة، المواعيد مش دايما هيك بتقدروا بمواعيد يمكن الزبون بطلبها، أعطال مفاجئة بتصير
1: أخرى مرة؟ صدقا من خبرتنا طبعا بالمونديال، طبعا إحنا منجهز حالنا التصاعدي من ناحية أجهزة ومن ناحية توفير من ناحية طواقم، عادة إحنا ما بيكون في أي خلل من هاي المنظومة. تنسيش برضو من جهة ثانية إنه دائما بالتكنولوجيا في اللي خلينا نقول في خرابات معينة، طبعا بالبي إن سبورت بما إنه بيعتمد على الستلايت فما بيكون في أي خرابات، يعني ما بيعتمد على الإنترنت وما بيعتمد مثلا يعني خلينا نقول تعريفات معينة ولا هكدروت ولا هاي الشغلات. فإحنا من هذا المنسوب دائما في عنا اللي هو خلينا نقول انسجام مع الزبائن. طبعا بيكون ضغط وإحنا دائما نعمل الماكسيموم إنه خلال يوم أو يومين يكون الإشي، طبعا الناس بتتفهم طبعا هذا الإشي. الحمد لله اليوم خلينا نقول اليوم 20 تقريبا وقفنا مع الزباين خلينا نقول وقفة إزلام، وإن شاء الله أنه من هون لأخرى أسبوع 10 أيام تبدأ تبلش هسه بالإقصاءات اللي هي بالمونديال، رح نكون طبعا عند ظن الجميع.
0: وإحنا رح نتابع معكم أيضا، جزيل الشكر ويعطيك العافية فادي محميد وكيل أجهزة بي إن سبورت، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وهيك حكينا عن هذا الإقبال وفادي بشدد غير مسبوق في المونديال الحالي حتى مقارنة بمونديال قطر قبل 4 أعوام.
2: هذه الفقرة برعاية هات جول، فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
0: وإلى الزميل مبدى فرحات ينضم إلينا الآن بما يتعلق بعناوين المباريات. يا مبدى صباح الخير مجددا.
3: صباح الخير.
0: لسه بالسياق إيجابي أكثر.
3: طبعا يعني زي ما بقولوا بلشنا باليوم الأول من مباريات دوري الـ 32، يعني بلش الجد الحقيقي للمونديال، ما عاد في تعادل ولا إصلاح تصحيح أخطاء، يا بتفوز يا بترجع على بلادك. أيوة. هيك المونديال اليوم صار. طبعا دور الـ 32 كانت مباراة بين كندا وجنوب أفريقيا، مباراة صعبة، كانت كل منتخب كان خايف يهاجم ويترك مساحات، وكل دقيقة كانت تمر كان الضغط يزيد أكثر. المباراة طولت وكل الناس كانت مفكرة أنه رايحة على تعادل أو أشواط إضافية، لحد ما إجت اللحظة اللي غيرت كل مجرى هاي المباراة. كندا خطفتها بالوقت القاتل بهدف نظيف 1-0 عن طريق اللاعب ستيفن أشتريكين اللي استغل إبعاد خاطئ من المدافعين وسدد مباشرة للجول، وطبعا ما تردد للحظة وسجل هدف خلى كندا يعني تمشي للدور الأدوار الجاي. هدف بسيط بس قيمته كانت كبيرة، لأنه بالمونديال أحيانا لقطة واحدة بتختصر 90 دقيقة، وهنا جمال الأدوار الإقصاء ممكن مباراة تكون نايمة 90 دقيقة وبثواني أخيرة يعني تنقلب الدنيا فوق تحت الليلة. طبعا كندا تأهلت للمرحلة القادمة، جنوب أفريقيا ودعت المونديال وستعود إلى بلادها، والليلة الجمهور على موعد مع مباريات أقوى وأثقل، أهم البرازيل ضد اليابان، مباراة فيها متعة برازيلية أمام تنظيم ياباني صار يفرض حاله بالعالم وفي كرة القدم. والحلوة عفاف يعني أنه توقيت المباراة يعني مناسب الساعة 8 مساء، يعني الواحد بيقدر يتابع وهو مرتاح ويعيش أجواء المونديال بدون سهر وتعب.
0: أيوة مع أقل معاناة.
3: طبعا مع أقل معاناة، وأيضا يعني في تمام الساعة 11 مساء مباراة أخرى ستكون في دورة 32 ألمانيا ضد البرغواي، مباراة مثيرة أيضا ممكن تكون مباراة حماسية. طبعا هاي حلاوة المونديال زي ما بقولوا بلش الجد إسا. وطبعا كندا بعد الفوز

0: تنتظر مباراة منتخب المغرب أمام منتخب
1: على الأربعة الفجر، يعني هي تعتبر يوم غد.
0: هاي الألعاب يعني بدنا نحضرها يعني، فتطلع الساعة يعني بدك تنجبر تضلك قاعد سهران للساعة 4 الصبح عشان
1: أيوة. هاي بنطلب بكرة من سناء ومحمد يحضروها، بما أن الدنيا يصحوا بكير على هذا النهار يحضروها ويقولوا لنا مباشرة
0: ويلخصوا لنا المباراة.
1: صحيح. طيب احنا رح نتابع مبدا، بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه الاحاطه. اكيد مباريات مثل ما قال الزميل مبدا فرحات حاسمي، وهيك بلش الجد بما يتعلق بهذه المباريات في اطار بطوله العالم المونديال. شكرا جزيلا الزميل مبدا فرحات.
2: روق علي شوي مشيني على ضوء.
1: ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على المتابعة، والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بسول. لحظات وتلتقون على رأس الساعة الزميل الرجاء كنعني وموجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان وإلى اللقاء.

0: طيبة. أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
0: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قتل عدنان رياحني في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في بلدة يافة الناصرة. أعلنت الفرق الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته بعد العثور عليه داخل مركبة وهو مصاب بجروح نافذة. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 143 قتيلا منذ بداية العام. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس محل يافة الناصرة ماهر خليلي إن منطقة الناصرة تشهد تصاعدا جديا في الجريمة في ظل غياب أي فعل حقيقي من قبل الشرطة.
1: للأسف شاب بالثلاثينات من عمره قتل، أمر مؤسف كثير على مدار سنوات إحنا وأيامات بنحكي على الوضع في المجتمع العربي، وطبعا يافة الناصر بشكل خاص بما أنها تربط منطقة الناصر ومنطقة حيفا وشارع 75 وحيثيات اللي بتصير فيها المطاردات والأشياء الأخرى. للأسف بدأ على حالة خاصة بغض النظر عن قضية العنف العامي، ولكن كمان بدأ بشكل خاص هذه المنطقة. حتى القتل مش بعيد عن البيت، وأجت الوالدة وأجى الوالد، وكان الموضوع صعب. أكيد إحنا ناس اللي عندنا مشاعر وعندنا أحاسيس اللي هاي اللحظة، كذا الإنسان واحد بضعف بهاي الأمور، وأكيد هذا الشيء بيأثر بشكل سلبي على الوضع العام اللي كان فيه.
0: أعلنت الشرطة اليوم اعتقال شابة تبلغ من العمر 21 عاما من سكان بلدة البعني بعد مطاردة ليلية انتهت بضبط مسدس، وذلك في إطار حملة أطلقت عليها الشرطة اسم شبكة حديدية لمكافحة الجريمة وضبط الأسلحة غير القانونية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وآخرين من دول منخرطة في المفاوضات بأن الولايات المتحدة اقترحت عقد قمة في الدوحة اعتبارا من يوم الغد لاستئناف المحادثات مع إيران بعد توقفها بسبب القتال حول مضيق هرمز. وبحسب الصحيفة يتركز النقاش على أمن الملاحة في المضيق وسط اتفاق مبدئي على استئناف الحوار وإنشاء خط بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لتفادي أي تصعيد مستقبلي. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم أنه هاجم 3 مواقع لحزب الله في النبطية ومفدون جنوبية لبنان، وذلك فيما قال أنه ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف قوات في المنطقة الأمنية وفق البيان. إلى ذلك نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة داخل الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في مواقعها الحالية. أفادت تقارير لبنانية نقلا عن مصدر يتابع المفاوضات بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم سيصل إلى لبنان قادما من إسرائيل لبحث آليات تنفيذ الترتيبات الأمنية المرفقة باتفاق الإطار، ولاسيما تشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على التنفيذ. وأضاف المصدر أنه لا تعديلات على نص الاتفاق وأن المناطق التجريبية تشكل إطارا لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي في المناطق

0: التي يحتلها في جنوب لبنان وصولا إلى انسحاب كامل. إلى ذلك نقلت تقارير لبنانية عن مصدر دبلوماسي رفيع عن احتمال اندلاع جولة قتال جديدة في لبنان خلال الأشهر المقبلة، لا يزال قائما مرجحا أن تكون أكثر اتساعا وعنفا، ومحذرا أنها قد تشمل كل لبنان دون استثناء وفق المصدر. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مجمع أنفاق تابع لحزب الله في بلدة مجدل زون جنوب لبنان، وأضاف بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل أبلغ الولايات المتحدة مسبقا بالعملية، مؤكدين أن الجيش سيواصل عملياته في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية قرية عابدين في ريف درعا الغربي، ما دفع سكان القرية إلى مغادرة منازلهم. ولفتت وسائل إعلام سورية إلى حركة نزوح جماعي من المنطقة بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية إسرائيلية. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة، وخلال ساعات المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
2: أحلى صباح من

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
3: البستان سفرتكم دائمة.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ.

0: الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. يعقد المفتش العام للشرطة داني ليفي مساء اليوم اجتماعا خاصا مع كبار قادة الشرطة لبحث سبل تعزيز مكافحة الجريمة، وبحسب البيان سيخصص الاجتماع لبحث الخطوات الكفيلة بتكثيف عمليات إنفاذ القانون ضد التنظيمات الإجرامية، لا سيما تلك النشطة في المجتمع العربي، وذلك في ظل استمرار موجة جرائم القتل وإطلاق النار التي تشهدها البلدات العربية خلال الأيام الأخيرة. قتل عدنان رياحني في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في بلدة يافة الناصرة، وأعلنت الفرق الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته بعد العثور عليه داخل مركبة وهو مصاب بجروح نافذة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي إلى 143 قتيلا منذ بداية العام. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس محلي يافة الناصرة ماهر خليلي إن منطقة الناصرة تشهد تصاعدا جديا في الجريمة في ظل غياب أي فعل حقيقي من قبل الشرطة.
1: شباب في الثلاثينات من عمرهم كتأمر مؤسف كثير على مدار سنوات احنا وايامات بنحكي على الوضع في المجتمع العربي، وطبعا يافة الناصر بشكل خاص بما انها تربط منطقة الناصر ومنطقة حيفا وشارع 75 وحكيات اللي بتصير فيها المطاردات والاشياء الاخرى. للاسف بدا على حالة خاصة بغض النظر عن قضية العنف العامي، ولكن كمان بدا بشكل خاص هي المنطقة، حتى القتل مش بعيد عن البيت واجت الوالدة واجت الوالد، وكان الموضوع صعب اكيد. احنا ناس اللي عندنا مشاعر وعندنا احاسيس اللي بهاي اللحظة أكيد الإنسان واحد بضعف بهاي الأمور، وأكيد هذا الشيء بيأثر بشكل سلبي على الوضع العام اللي كانت فيه وبالمنطقة. بدون أدنى شك كل إنسان هو غالي على أهله وغالي على مجتمعه وأكيد غالي علينا، وهذا الشيء كبير بالمجتمع اللي بيصير.
0: أعلنت شرطة لواء الشمال اليوم اعتقال شاب تبلغ من العمر 21 عاما من سكان بلدة البعني بعد مطاردة ليلية انتهت بضبط مسدس. وبحسب بيان الشرطة أوقفت القوات مركبة مشبوهة لإجراء فحص روتيني، وخلال عملية التفتيش جلست المشتبه بها خلف مقود المركبة قبل أن تنطلق مسرعة وتحاول الفرار من المكان، ما دفع أفراد الشرطة إلى ملاحقتها وضبطها. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن النشاط النووي لبلاده سيظل متوافقا مع احتياجات إيران وفي إطار السياسات المعلنة، معلنا مشددا على التزام طهران بطمأنة المجتمع الدولي بشأن طبيعة برنامجها النووي. إلى ذلك أفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة مؤقتا مع الترتيب لعقد اجتماع واستئناف المحادثات بين الجانبين، وأضاف أن المشاورات الفنية بشأن بنود مذكرة التفاهم ستتواصل، مؤكدا أن الاتفاق يتيح في الوقت الراهن حرية حركة السفن. عقدت اللجنة الإيرانية العمانية المشتركة الخاصة بمضيق هرمز أول اجتماعاتها في مسقط، حيث بحث الجانبان تطورات المضيق وآليات إدارته مستقبلا وفق ما أعلنه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي. في السياق قال التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، محددا المسارات التي وصفها بالأكثر أمانا. أفادت الوكالة اللبنانية بأن فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها الميدانية في النبطية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم أنه هاجم ثلاثة مواقع لحزب الله في النبطية ومفدون

0: جنوبية لبنان، وذلك فيما قال إنه ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف قوات في المنطقة الأمنية وفق البيان. إلى ذلك نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله أن الجيش لم يتلقى حتى اللحظة أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة داخل الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في مواقعها الحالية. وإلى أحوال الطقس، ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة، وخلال ساعات المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بتوقيت العالم مع زميل فراس الخطيب، كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: أهلا أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. إذن أنا فراس خطيب، يرافقني في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإنتاج ميرال الصفدي. اليوم سنطرق باب ملفات كثيرة دولية، بالأساس هذا البرنامج الذي نطرق فيه الملفات الدولية والعربية على حد سواء في هذه القرية الكونية التي نعيشها. نبدأها مع الكثير من، يعني خلينا نقول، تحركات دولية كثيرة. نبدأها الحضور الإسرائيلي في لبنان بين التحالف والعداء. منذ قيام إسرائيل لم تكن علاقتها بلبنان قائمة فقط على المواجهة، أيضا كانت على التحالفات من التعاون مع بعض القوى اللبنانية في مقدمتها حزب الكتائب، واليوم هنالك الدولة اللبنانية. دائما هنالك طرف متحالف مع إسرائيل، على الأقل يعني ليس لديه مشكلة كبرى مع إسرائيل، وطرف آخر في عداء مع إسرائيل. سنبحث هذا الملف تاريخيا. العلاقات التركية الإسرائيلية على المحك، ما كان يبدو مستحيلا قبل سنوات يبدو اليوم أقل استحالة، وانظر المواجهة العسكرية بين إسرائيل وتركيا. في هذه المرحلة طبعا تبدو الأمور بعيدة، ولكن النغمات التهديدية تبدو واضحة الآن من الجانبين. بالأمس أو في هذه الأيام اعترفت الحكومة الإسرائيلية بمذبحة الأرمن، ليس فقط تاريخيا وكيف وصفت، إنما هي تبين الأزمة التي وصلت العلاقات إليها العلاقات التركية الإسرائيلية. بريطانيا بعد 10 سنوات، في مثل هذا الأسبوع قبل 10 سنوات صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما منح شكلا جديدا لأوروبا الجديدة. هناك من يقول بأن بريطانيا تراجعت، هناك من يقول بأن بريطانيا ستجني ثمار هذا الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات، وربما النتائج تأتي نوعا ما متأخرة. كأس العالم، كم كيلوغرام من الذهب في الكأس؟ أين يذهب بعد الفوز به؟ كل هذه التحركات والكولسات أيضا سنكون معها في ملفنا الرياضي التاريخي في شهر المونديال. الكاتب والصحفي أنطوان شلحت، سلامات.
1: سلامات فراس، أهلا بك.
0: طمنا عنك، أمورك تمام؟
1: تمام الحمد لله، الله يخليك.
0: ممتاز. إذن يعني نبدأ هيك، تم توقيع ما يعرف بالاتفاق المرحلي بين الدولة اللبنانية، احنا مجبورين نقول الدولة اللبنانية لأنه عشان نفرقها عن حزب الله وعن قطاعات أخرى داخل لبنان وبين إسرائيل. إذا بدنا نحكي على الاتفاق ممكن أن نضعه في سياق تاريخي. الكثير من الاتفاقيات كانت نوعا ما بين إسرائيل وبين أجزاء من لبنان، ولا مرة كانت مع لبنان كاملة بسلام، ولا مرة كانت مع لبنان كاملة في حرب. كيف تصف العلاقة اللبنانية الإسرائيلية على مدار السنوات

0: أستاذ أنطوان؟
1: يعني توصيفك في البداية أنه كان عبارة عن تحالفات مع بعض القوى اللبنانية توصيف دقيق، يعني أكثر من ذلك. بالعكس، إسرائيل أقامت ميليشيات موالية محلية في لبنان، خصوصا في جنوب لبنان. تذكر أنه مثل هذه الميليشيات مرة كان قائدها سعد حداد، بعد ذلك في 1982 بعد ما عرف بحرب لبنان الأولى وإقامة الحجام الأمني في منطقة جنوب لبنان، أقامت إسرائيل ميليشيا موالية لها باسم جيش لبنان الجنوبي.
0: صحيح.
1: اللي كان يقودها الجنرال أنطوان لحد. وبعد الانسحاب من الحجام الأمني بشكل أحادي جانب في عام 2000، حتى أنطوان لحد انتقل من جنوب لبنان. طبعا تم حل جيش لبنان الجنوبي وانتقل أنطوان لحد للسكنة في تل أبيب.
0: صحيح.
1: بالإضافة إليه كبار ضباط هذا الجيش وعناصره أيضا موجودون الآن هنا في داخل إسرائيل، وتوفي في تل أبيب.
0: صحيح. صحيح.
1: طبعا حتى مذكراته نشرت باللغة العبرية، يعني أنت بتذكر ترى.
0: طبعا طبعا.
1: اللي حكى فيها عن سيرته الذاتية يعني لم تصدر إلا باللغة العبرية.
0: أنا قابلته شخصيا في.
1: والله.
0: طبعا قابلته
1: لما كان هون، يعني
0: لما كان هون كان عنده مطعم في تل أبيب.
1: نعم.
0: وبسموه بالمطعم الجنرال، يعني حتى هو يعني
1: الجنرال طبعا.
0: الجنرال مشهور. يعني كانوا ندوه الجنرال قلب المطعم. تحدث عن خيبة أمل كبرى من إسرائيل
1: طبعا.
0: وقال إنه طعنوني في ظهري. يصف اليوم الذي كان فيه، بقول أنا كنت في فرنسا لإقناع الفرنسيين إنه ييجوا بقوات محل القوات الإسرائيلية قبل الانسحاب. أتفاجأ إنه تحدث إلي وقالوا إنه الجيش ينسحب، إنه بقدرش أرجع على لبنان، وأنا طبعا. ما عنديش غير البدلة اللي لابسها. أنا أذكر ذلك يعني موثق الآن يعني في مقابلة.
1: أكيد
0: طبعاً. فضل.
1: طبعاً يكون عنده خيبة أمل لأنه هو كان مرتزق وعميل، يعني دائماً العميل له مهمة محددة زمنياً ومضمونياً.
0: وعلماً بأنه بس هيك ملاحظة ديش أقطعك، هو ينفي صفة العمالة ويقول أنه أنا كنت بدي بس حياة أفضل للجنوب، يعني هذا ما قاله في وقت.
1: يعني هاي سرديته طبعاً. وهذا ما يحاول أن يبرر به الفعل التي أقدم عليها. طبعاً ممكن أن يكون هذا أيضاً تفسيراً مثل ما أقدم عليه، ولكن لا شك أن جيش لبنان الجنوبي كان جيش عميل للجيش الإسرائيلي. وإسرائيل هاي سياستها، هاي واحدة من سياساتها القائمة في عقيدتها الأمنية القومية، يعني دائما كانوا يفكروا العلاقات على أساس العمالة. مثلا بالسابق كان في نظرية اللي أوجدها بن غوريون، إقامة علاقات مع ما يسمى بدول الطوق الثاني. أنه بتعرف في دول الطوق الأول، الدول الحدودية كلها كانت معادية لإسرائيل بما في ذلك لبنان، أن حاولوا أن يقيموا علاقات مع دول الطوق الثاني اللي أبعد من المناطق الحدودية. في هذا الإطار مثلا أقاموا علاقة مع إيران في أيام حكم الشاه، وأقاموا علاقة مع تركيا. العلاقة مع إيران كانت علاقة استراتيجية.
0: صحيح.
1: الآن طبعا يقيمون مثل هذه العلاقة مع دولة مثل الهند، مع دولة مثل أذربيجان. يعني هاي جزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية. الهدف منا طبعا أنه يستخدموا كل هؤلاء العملاء من ناحية أمنية ومن ناحية استخباراتية. وفي هدف آخر منها هو تفخيخ الواقع الداخلي السياسي. يعني اليوم لما بيحكوا عن ما يسمى باتفاق الإطار، طبعا يعني انت اكيد تابعت التحليلات الإسرائيلية
0: طبعا.
1: كل التحليلات الإسرائيلية مش مقتنعة انه اتفاق الإطار سيؤول الى المآلات التي يتم الحديث عنها، وخصوصا مآل نزع سلاح حزب الله، يعني اللي إسرائيل مش قادرة ان تنفذه. في بعض القادة العسكريين السابقين بيقولوا لإسرائيل إذا أردت نزع سلاح حزب الله وتحويله إلى حزب سياسي، أنت بحاجة لأن تحتلي كل لبنان. تخيل، هل الدولة اللبنانية قادرة على تحقيق مثل هذا الهدف؟ عمليا الهدف الأسمى أو الأبعد مدى من وراء الاتفاق الإطار هو زرع الفتنة، تفخيخ الواقع السياسي اللبناني. وهذا ما يشير إليه أيضا العديد من يعني الذي المطلعين على الداخل السياسي اللبناني. لاحظ أيضا
0: حتى محللين إسرائيليين يعني يطرقون هذا.
1: طبعا بعدين بالداخل السياسي اللبناني اليوم نشرت خريطة الأحزاب المؤيدة للاتفاق، هي

0: يعني من ناحية عددية هي أقلية، أغلب الأحزاب متحفظة من الاتفاق
1: طبعاً.
0: والتحفظ لا يشمل فقط ما يسمى بالثنائي الشيعي، لا يشمل أحزاب كل الطوائف، يعني مش قضية طائفية أو قضية دينية، لا هي قضية وطنية من الدرجة الأولى.
1: سؤال أنطوان، يعني في في في مرحلة ما أنت تتحدث عن تحالف وعن يعني كانوا متعاونين مع إسرائيل، ولكن في المقابل نتحدث في يعني سبعينيات القرن الماضي ثمانينيات القرن الماضي كان التحالف مع الكتائب اللي بشير لجميل انتخب رئيس وهو كان حليفا لإسرائيل. يعني لا نتحدث فقط عن قطاعات مهمشة أو أقلية كما هو اليوم، يعني تاريخيا إسرائيل تحالفت مع قوى لديها حضور، لديها أيضا قبول دولي، وما أدى أيضا إلى اغتيال بشير لجميل في ذلك الوقت في 82.
0: نعم صحيح طبعا بدون شك، يعني التحالف الرئيسي كان مع تنظيم الكتائب اللي هو يعني حزب كان من الأحزاب الكبرى، الآن طبعا هو مش حزب كبير، يعني انت بتعرف انه
1: طبعا
0: خلفة أحزاب أخرى، حزب القوات اللبنانية اللي زعيمه كان جزء من الكتائب سمير جعجع، وهناك طبعا التيار الوطني الحر اللي هو طيار وطني بكل ما في الكلمة من معنى، وأقرب ل يعني قوى المقاومة وإلى آخره. بالتأكيد هذا التحالف مع الكتائب كان تحالف مهم، وهو اللي ساعد إسرائيل في ما عرف باسم حرب لبنان الأولى، لما يعني احتلت بيروت وكانت الحرب ضد منظمة التحرير الفلسطينية من أجل القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وانتهت بطردها،
1: طرد المنظم إلى تونس.
0: إلى تونس طبعا. وحزب الكتائب بالمناسبة فرات، يعني هون يجب أن نعيد إلى أذهان المستمعين، هو من قام بارتكاب مجزرة، دفعته إسرائيل إلى ارتكاب مجزرة صبرا وشتيلة.
1: أها
0: بتتذكر
1: بعد
0: يعني مظبوط
1: بعد اغتيال
0: جميل. نعم بعد اغتيال جميل مظبوط، إسرائيل تتحمل المسؤولية عن المجزرة لأنه هي غضت الطرف عن دخول قوات الكتائب إلى هاتين المخيمان من أجل ارتكاب المجزرة، ولذلك تتحمل المسؤولية، ولكن من ارتكب المجزرة هو حزب الكتائب. يعني هذه هي الغايات القصوى التي تطلع إلى إسرائيل إلى تحقيقها من وراء مثل هذه التحالفات. الآن انتقل الموضوع ربما إلى مرتبة أكثر تقدما، إنه هي عم بتحاول تقيم تحالف ليس مع أطراف أو أحزاب سياسية، إنما مع الدولة اللبنانية، ومن خلال الدولة اللبنانية تريد أن تقيم علاقة مع المؤسسة الأمنية مع الجيش اللبناني. بس هذا يصطدم حتى الآن بعقبات كثيرة.
1: بس أنطوان يعني إحنا بنحكي عن فترة اللي هي ب82، يعني أصلا حزب الله تأسس في 82، يعني إحنا حتى قبل ذلك كان المشكلة مع في جنوب لبنان مش حزب الله ولا الثنائي الشيعي، حتى في من كان متحالف مع إسرائيل أو على الأقل يغض الطرف عن يعني عن الدخول الإسرائيلي لجنوب لبنان. في المقابل كان في كل الوقت حدا اللي هو موجود ضد إسرائيل في جنوب لبنان. لماذا برأيك تحليلك الآن تصمم إسرائيل على مثل هذه التحالفات اللي مرة مع الدولة اللبنانية، مرة مع حزب الكتائب، مرة مع هيك، وكل الوقت فيه خلينا نقول يعني العدو اللي يعني بتعرف المتنقل، مرة حزب الله، مرة منظمة التحرير، مرة فئات أخرى. يعني شو الهدف لما كل هاي المرة فشلت كل هاي المحاولات الإسرائيلية، لماذا تصمم على مثل هذا الأسلوب مرة أخرى؟
0: يعني لأنه هي هيك، يعني مثل ما قلت، يعني عقيدتها السياسية قائمة على محاولة جذب قوة من الداخل، من داخل كل دولة ودولة على حدها، من أجل تفخيخ هذا الوضع الداخلي وتجزيته، إلا إذا نشأ وضع أنه كل الدولة تقوم باتفاقية تطبيع معها. يعني أنت لاحظ أنه إسرائيل لا تقوم بمثل هذه التحركات مثلا في دولة مثل مصر بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر، أو في دولة مثل الأردن بعد توقيع معاهدة السلام مع الأردن. هي تتطلع، يعني أنت لاحظ أنه باتفاق الإطار الذي تم توقيعه، التطلع الأبعد مدى لإسرائيل هو أن تكون لبنان جزءا من اتفاقيات أبراهام. يعني هاي التطلع لهذه الاتفاقيات هي جزء من العقيدة السياسية لنتنياهو، لأنها تساعده على الهروب إلى الأمام من حل القضية الفلسطينية، من أجل الالتفاف على القضية الفلسطينية، لأن نتنياهو بحاول أن يقلب المعادلة في الشرق الأوسط بدل أن

0: تكون القضية الفلسطينية هي حل القضية الفلسطينية هي الطريق للسلام الشامل في الشرق الأوسط، يحاول أن يجري اتفاقيات تطبيع مع بعض الدول في الشرق الأوسط من أجل الالتفاف على قضية القضية الفلسطينية، وإذا ما كان هناك بحث لتسوية القضية الفلسطينية أن تتم هذه التسوية بحسب الإملاءات الإسرائيلية.
1: حتى الآن هذه السياسة لم تنجح، يعني
0: لم تنجح ولن تنجح، يعني أنا أستطيع أن أقول إنها لم تنجح ولن تنجح لا في المستقبل المنظور ولا في المستقبل البعيد. هناك يعني مفكرين إسرائيليين بتحدثوا إنه إذا إسرائيل تريد أن تكتب لنفسها البقاء يجب أن تكون جزءا من الشرق الأوسط، وأن حتى في البعض يذهب أبعد من ذلك ويقول يجب أن تتخلى عن عقيدتها الصهيونية. هذا موضوع يعني يستحق ربما جدلا نقاشا موسعا آخر.
1: أنطوان شلحت الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك على هذه الإضاءة، تعطيك ألف عافية. أخذتنا
0: تحياتي
1: إلى التحالفات الإسرائيلية في لبنان، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: إلى اللقاء.
1: طيب إحنا يعني هذا لبنان بحسب ما يقول أنطوان شلحت بأنه يعني العقيدة مستمرة في تحالف مع أوساط داخل لبنان، ولكن حتى هذه اللحظة لم تنجح إسرائيليا. نخرج الآن إلى فاصل قصير بعد نواصل.
2: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: إذن عدنا راديو ناس 103.307.8 FM. الآن إلى أوروبا، إلى الملف الذي يعني يشغل الكثيرين الآن في هذه المرحلة بكل ما يتعلق في القضايا. بريطانيا في مثل هذا الأسبوع قبل 10 سنوات عقد كامل على التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي ما يعرف ببريكزيت. هذا الموضوع طلعت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدل 28 دولة صفوا 27 دولة في ذلك الوقت، وذلك كان يعتبر هزة أرضية سياسية من العيار الثقيل. هنالك من تنبأ بانهيارات داخل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي بعد سنوات مش راح يكون موجود. زعزع هذا التصويت أو هذا الاستفتاء المنطقة بأكملها، لكن الاتحاد الأوروبي ما تفكك رغم التهديدات. الآن سنفحص هذا الموضوع. بعد 10 سنوات احنا بنشوف انه في هنالك عدم استقرار سياسي في بريطانيا. نستمع الى هذا التقرير بعدها يعني نخوض في غمار هذا الملف.
0: يصادف هذا العام مرور 10 سنوات على استفتاء بريكزيت الذي غير وجه السياسة البريطانية، بعدما صوت البريطانيون في 23 من يونيو حزيران عام 2016. أنصار الخروج رفعوا آنذاك شعار استعادة السيطرة، وتعهدوا باستعادة السيادة على القوانين والحدود والهجرة، إضافة إلى تحرير الاقتصاد البريطاني من القيود الأوروبية وإبرام اتفاقيات تجارية مستقلة مع دول العالم. لكن بعد عقد كامل لا يزال الجدل قائما حول حصيلة بريكزيت. فمن جهة استعادت لندن استقلالها في رسم سياساتها التجارية والهجرة، وأبرمت اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول. ومن جهة أخرى واجه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة، بينها تراجع حجم التجارة مع أوروبا وارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير ونقص العمالة في بعض القطاعات، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ولعل أبرز تداعيات بريكزيت كانت على الساحة السياسية الداخلية، فمنذ الاستفتاء شهدت بريطانيا حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، وتعاقب على رئاسة الحكومة 6 رؤساء ووزراء خلال 10 سنوات فقط. ويعكس هذا التعاقب السريع حجم الانقسام السياسي الذي أحدثه بريكزيت والصعوبات التي واجهتها الحكومات المتعاقبة في إدارة تداعياته. كما أعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي فتح ملفات داخلية حساسة، أبرزها دعوات إلى استقلال اسكتلندا وترتيبات الحدود في إيرلندا الشمالية، وهي قضايا ما تزال تلقي بظلالها على السياسة البريطانية. وبعد 10 سنوات يبدو أن بريكزيت لم يعد مجرد قرار بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بل محطة تاريخية أعادت رسم ملامح الاقتصاد والسياسة البريطانية، فيما لا يزال البريطانيون منقسمين حول السؤال ذاته: هل كان الخروج قراراً أعاد للمملكة المتحدة سيادتها، أم خطوة دفعت ثمناً اقتصادياً وسياسياً باهظاً؟
1: الصحفي المقيم في لندن عصام كرماوي، يعطيك ألف عافية.
2: أهلاً فراس.
1: يعني بداية 10 سنين احنا كنا مع بعض في تغطية ذلك الحدث الجلل في بريطانيا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 10 سنين انت تعيش في بريطانيا في لندن، ما الذي حدث؟ إلى أي مدى هل الإنجليز ندمانين على هذا القرار، ولا أنه يعني هنالك من يقول النتائج ستأتي متأخرة والوضع يصير أفضل؟
2: يعني سؤال يحمل الكثير من الأسئلة. كما ذكرت في المقدمة أو ذكر من أعد المقدمة
1: زميل رجاء كان
2: هناك حالة عدم استقرار سياسي كما ذكرتم. الآن نحن على وشك أن يكون هناك رئيس وزراء سابع خلال السنوات 10 الماضية، وهذا شيء غير مسبوق في بريطانيا أن لا يستمر. صحيح. يعني أي رئيس وزراء بمعدل أكثر من عام ونصف ويتم تغييره، وهذا طبعا يعبر عن حالة عدم الاستقرار السياسي. بالنسبة لموضوع بريكزيت، هل استفادت بريطانيا من خروجها من الاتحاد الأوروبي؟ يعني كان هناك تصريح لجون ميجر وهو رئيس وزراء سابق في التسعينيات من حزب المحافظين، وقال إنه لا يستطيع أن يشير إلى أي إنجاز لبريكزيت. قال إنني أبحث عن إنجاز واحد ولو ضئيل لكي أشير إليه، لكن لا يوجد. هناك الكثير من الناس الذين يقولون نفس الكلام. استطاعت الرأي تشير إلى أنه البريطانيين يعني لو تم إعادة الاستفتاء الذي جرى عام 2016 لصوت معظمهم لصالح البقاء. معروف فراس أنه الذين صوتوا كانت نسبة التصويت لصالح الخروج هي حوالي 52%. صحيح. يعني لم تكن هناك نتيجة عالية، لكن هذا يعود إلى وعود أطلقت في ذلك الوقت من قبل السياسيين في الحملة الانتخابية عن أنه سيكون هناك استعادة للسيادة، وأن العضوية في الاتحاد الأوروبي تهدد وتقوض سيادة بريطانيا. كان أيضا حديث عن أنه سيكون هناك ازدهار اقتصادي لأن بريطانيا ستتحرر من قيود الاتحاد وتقوم بعقد الكثير من الصفقات والاتفاقيات. أيضا مسألة الهجرة والمهاجرين، كل هذه الأمور لعبت دورا في إقناع الناس من أنه هناك فوائد كبيرة في الخروج، لكن حتى الآن لا يوجد مثل هذه الفوائد، والناس الذين صوتوا لصالح الخروج يقولون الآن

0: أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا.
1: سؤال الآن، يعني أنت ذكرت شغلة مهمة بكل ما يتعلق بالأوساط التي دعمت هذا الموضوع. نرى بأنه جزء كبير من اليمين المتشدد هو من دعم هذا الموضوع، يعني إذا بتأخذ ماجي الفراج الآن، ولكن بدي تفسر لي يعني كيف أنه الناس اللي يرون بأنه تقول غالبية ستصوت مع البقاء في حال أجري الآن حسب التقديرات، ولكن في المقابل نرى بأنه قوة ناجي الفراج وهو من اليمين المتشدد تتصاعد في بريطانيا.
0: يعني قوة ناجي الفراج تعود إلى إخفاق الحكومات في عدة قضايا، منها مثلا ارتفاع يعني غلاء المعيشة. أهم شيء يقلق الناس هو الارتفاع في الأسعار، صعوبة الحياة، تراجع الخدمات مثل خدمات الصحة والتعليم والتقاعد، وأيضا الخطوات التقشفية التي اتخذت في الأعوام الماضية سواء من الحزب المحافظين وأكملها حزب العمال في العامين الأخيرين بزعامة كير ستارمر. كل هذه الأمور تؤدي إلى السخط والغضب، وذلك يفسر إلى حد كبير التصويت لفراج في الانتخابات المحلية وحصوله أيضا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت قبل عامين على 5 مقاعد. يعني فراج يأخذ أصوات من حزب المحافظين بالأساس، ويمكن القول أن هذه أصوات تعبر عن الغضب التي يطلق عليها بالإنجليزي protest vote. يعني الناس المزعجة من أداء الحكومة تصوت لأي شخص ينتقد هذه الحكومة، لا تعني أنه هناك اقتناع كبير أو شعبية لأفكار ناجي الفراج، لكن هي غضب من أداء الحكومات الموجودة في السلطة. هذا يعني بشكل مبسط. لكن أيضا فراج يعني يتهم من قبل الكثيرين أنه كان أحد المسؤولين عن بريكزيت، لأنه قدم معلومات تبين أنها كاذبة ولم تكن صحيحة حول مسألة أن بريطانيا ستوفر ملايين الجنيهات الاسترلينية من خلال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. هذا طبعا لم يحصل، لدرجة أن هناك من يطالب بمحاكمة فراج وبوريس جونسون الذي كان رئيسا للوزراء بعد ذلك، لأنهم يعني في خلال الحملة للتصويت تحدث عن معلومات مغلوطة تبين أنها مغلوطة ومبالغ فيها وتفتقد إلى الدقة حول الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد البريطاني من البريكزيت والخروج من الاتحاد.
1: يعني ذكرت عدم الاستقرار السياسي في بريطانيا، الآن نحن على موعد مع انتخاب رئيس جديد لحزب العمال الذي سيحل وسيصبح رئيسا للوزراء. احنا بنعرف أنه عادة الاستقالة هي تكون من رئاسة الحزب، والحزب يختار شخصية جديدة لتكون في رئاسة الوزراء. الاسم المطروح هو أندي بيرنهام. من هو هذا الشخص الذي على ما يبدو سيصبح رئيسا لوزراء بريطانيا في الأيام المقبلة أو على الأقل مع بداية شهر تموز؟
0: من المتوقع أن يعني يتولى أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في 20 من شهر تموز المقبل إذا لم يكن هناك تحدي، ويبدو حتى الآن أن حزب العمال الحاكم لا يريد أن تكون هناك منافسة على زعامة الحزب، بل سيكون أقرب إلى التتويج، لأنه أندي بيرنهام هو المرشح الأكثر حظا. عاد إلى البرلمان بانتخابات فرعية جرت في إحدى الدوائر الانتخابية في مانشستر. هو كان عمدة أو رئيس بلدية مانشستر خلال العوام الخمسة الماضية. يعني يعتبر من ربما يمكن القول أنه يعتبر من وسط يميل قليلا إلى اليسار في حزب العمال. لم يكن عضوا في البرلمان خلال الفترة الماضية، لذلك اضطر إلى التقدم بالانتخابات الفرعية كي يعود البرلمان كي يتسنى له المنافسة على زعامة الحزب. هناك شبه إجماع أنه الشخص المناسب لهذا، مع أنه يعني كثير من المعلقين يشيرون إلى أنه لا يوجد له تاريخ يعني يشير إلى أنه سيكون الشخص الذي سيقود الحزب من الظلمات إلى النور كما يقولون بعد كير ستارمر الذي لم يكن يتمتع بأي شعبية
1: ولا قدرات قيادية. نعم،
0: ولا خسارته في الانتخابات الفرعية التي جرت في شهر أيار. والتي أدت إلى الهزيمة النكراء لحزب العمال على مستوى بريطانيا في المجالس المحلية. أدت إلى

0: الضغط على ستارمر كي يقدم استقالته أو يختار أو يحدد وقتا للرحيل، لكنه كما جرى عندما عاد أندي بينام لم يستطع ستارمر أن يمنعه من العودة للبرلمان، وهناك يعني صار في زخم لبانم لكي يتولى رئاسة الوزراء، وهذا يعني الباقي الأشخاص أو الأسماء التي قيل أنها قد تتحداها على الزعامة قررت عدم خوض هذه الانتخابات، لذلك يكون بانم ربما قاب قوسين أو أدنى من تولي زعامة الحزب ومن ثم رئاسة الوزراء. في بريطانيا على كل حال لا داعي لوجود انتخابات إذا كان هناك يعني منافسة على زعامة الحزب، ما دام إنه يعني هناك إجراءات معينة أو قوانين معينة للمنافسة، وأندي بانم يعني أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى رئاسة الوزراء.
1: واللي بخلي كير ستارمر رئيس وزراء يعني ممكن أندي بيرهام كمان يضبط حتى لو بدون خبرة. أشكرك جزيل الشكر إذن الصحفي عصام كرماوي، وشكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية. طيب إذن يعني عدم الاستقرار السياسي في بريطانيا، الآن نتجه إلى تركيا. هذه احنا اسرائيل وتركيا تنتقلان من التحالف الاستراتيجي الى العداء العلني. التفاصيل قبل الخوض فيها في تقرير لزميلتنا شيرين يونس.
2: شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية خلال العقود الثلاثة الماضية تقلبات حادة، انتقلت من شراكة استراتيجية وثيقة إلى واحدة من أكثر العلاقات توتراً في المنطقة.
3: שמו אותנו ברשימת האויבים שלו. למדנו משהו מההיסטוריה היהודית. אז קודם כל לגבי F-35, מה שאמרתי לך לגבי סעודיה, שהיא לא מדינה באימות איתנו, גם לא באימות מדיני. אני חייב להגיד שתכפיל את זה על סטרואידים לגבי העמדה שלנו על הספקת F-35 לטורקיה. וכפי שהבנתי גם, האפשרות הזאת היא מאוד רחוקה אם היא בכלל קיימת. זה מאוד חשוב.
4: זו אמירה רצינית, כמו שאתה אומר, זאת האפשרות היא רחוקה?
3: להערכתי היא רחוקה, כן. אם היא בכלל קיימת. אבל היא רחוקה. בכל מקרה, העמדה שלנו פוטה על ידי, אני אמרתי בצורה הכי ברורה, הספקה הזאת מערערת את מאזן הכוחות במזרח התיכון, מסכנת אותנו ומבטלת את היתרון היחסי האיכותי שארצות הברית מחויבת לשמר. מכל הסיבות הללו, גם מסיבות אחרות, אני חושב שזה לא דבר קרוב ולא דבר מעשי ברגע.
2: في تسعينيات القرن الماضي كان البلدان حليفين مقربين ووقعا اتفاقيات تعاون عسكري واستخباراتي واسعة، وشهدت العلاقة التجارية والسياحية ازدهارا كبيرا، لكن وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة ثم الحرب على غزة عام 2008، خاصة أحداث أسطول مرمرة عام 2010 التي قتل فيها نشطاء أتراك بعد اعتراض القوات الإسرائيلية السفينة، أدت إلى انهيار غير مسبوق في العلاقات السياسية. وعلى الرغم من محاولات متكررة لإعادة التطبيع والتي كانت الأخيرة من بينها عام 2022 بإعادة السفراء واستئناف الحوار، فإن هذا التقارب لم يصمد طويلاً، فمع اندلاع الحرب في غزة عادت العلاقات إلى مرحلة القطيعة السياسية، وسحبت تركيا سفيرها من إسرائيل واتهمت الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، بينما ردت إسرائيل بسحب دبلوماسييها وشن هجوم سياسي وإعلامي على القيادة التركية. وقد ترافقت الأزمة مع وقف تركيا للتبادل التجاري مع إسرائيل بعد أن كانت من أبرز شركائها التجاريين في المنطقة، كما توسعت الخلافات لتشمل ملفات إقليمية أخرى الأبرز من بينها الملف السوري، حيث تنظر إسرائيل بقلق إلى تنامي النفوذ التركي هناك، فيما تتهم أنقرة إسرائيل بمحاولة زعزعة الاستقرار الإقليمي عبر عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا. كذلك تبادل الطرفان الاتهامات بشأن دعم جهات معادية لكل منهما، ما عمق أزمة الثقة بينهما. وفي هذا المناخ المتوتر جاء قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن، وهو ملف تجنبته الحكومات الإسرائيلية لعقود حفاظاً على علاقاتها مع تركيا، إذ يحمل توقيت القرار رسالة سياسية واضحة لأنقرة، ويعكس وصول العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بعدما لم

0: تعد إسرائيل ترى مصلحة استراتيجية في مراعاة الحساسية التركية تجاه هذا الملف.
1: إذا نشكر الزميلة شيرين يونس على هذا التقرير. بروفيسور مصطفى كبهة رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة، يسعد صباحك، سلامات.
2: أسعد الله ظهيرتك وظهيرة المستمعين بكل الخير.
1: يعطيك العافية. يعني إذا نأخذ تركيا وإسرائيل على المحك في منظار تاريخي، كيف كانت العلاقات حتى قبل أردوغان ونتنياهو؟
2: يعني كان هناك فترة من العلاقات الجيدة في بعض السنوات. نستطيع أن نقول بأنه هذه العلاقات شهدت صعودا ونزولا حسب طبيعة النظام في كلا البلدين. في فترة يعني الفترة الأولى لإسرائيل، تركيا كانت جزءا من الأحلاف التي كانت تحاول الولايات المتحدة إقامتها، وكانت تضم إسرائيل وتركيا معا. وطبعا هذه الأحلاف التي فشلت إزاء الهبي الناصري، حلف بغداد وحلف إسلام أباد وأحلاف من هذا القبيل. ولكن مع تركيا العلمانية دائما كانت العلاقات الإسرائيلية أفضل.
1: مع تركيا العلمانية، ليست تركيا اليوم عمليا.
2: لا، وأعتقد بأن فترة بولاند إجريت وفترة تنسوتشيلير هي من أفضل الفترات التي ميزت، التي انتقل من التعاون الاستراتيجي الإقليمي إلى التعاون حتى العسكري المخابراتي. وكان ذلك قد يعني تراجع كثيرا بعد فترة أربكان، ومن ثم صعود الثنائي أردوغان وعبد الله جول، وبعد ذلك انفراد أردوغان بالسلطة، طبعا مع تنظير مهم من قبل أحمد داود أوغلو الذي يعتبر هو الشخص الذي ساغ شكل العلاقات الجديدة لتركيا ودار ظهره للغرب مقابل الإقبال على العالم العربي الإسلامي. يعني هذا التوجه الذي يقوده أردوغان هو من تصميم أحمد داود أوغلو الذي اختلف معه،
1: اختلف مع أردوغان طبعا.
2: ولكن الآن نرى علامات المغازلة بين الرجلين إذا التحديات الجديدة في المنطقة الإقليمية والعالمية، وهذا ما يميز السياسيين الأتراك. يعني إذا التحديات هذه، لا يوجد علمانيون ولا يوجد متدينون، يوجد تركيا وعزة تركيا وعزة الشعب التركي، وهذا أمر مهم جدا للغاية.
1: بروفيسور، يعني العقدة التركية متعلقة بمذبحة الأرمن، كل دولة تعترف بمذبحة الأرمن، عمليا تراها تركيا يعني خطوة عدائية.
2: إسرائيل يعني بينا هنا قضية كبيرة مزدوجة.
1: خلينا نحكي كلمتين عن مذبحة الأرمن وبعدين نتطرق إليها كيف استغلت سياسيا.
2: نعم، يعني أولا مذبحة الأرمن نحن نتحدث عن موجتين. موجة حصلت أثناء حكم الدولة العثمانية الفعلي، يعني أثناء آخر خليفة فعلي، كان هناك خلفاء بعضه ولكن كانوا شكليين، اللي هو عبد الحميد. ففي الخمس سنوات الأخيرة من القرن العشرين وتحديدا 1895 جرت هناك مذبحة طالت حوالي 100,000 أرمني، وهذه هي بسموها الموجة الحميدية. يعني هي ارتقت إلى درجة فظائع، واضح؟ ولكن الموجة الثانية لا يمكن أن ننسبها للدولة العثمانية. الدولة العثمانية الفعلية كانت قد انتهت مع الإطاحة بعبد الحميد، وكان هناك حكم تركيا الفتاة التراني
1: كمال أمر
2: كمال التركي كان ما زال لم يخرج. كان هناك ثنائي اسمه أنور ونيازي، وطبعا والضلع الثالث هو جمال باشا المشهور بالسفاح. هؤلاء الثلاثة هم قادوا تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى، وأثناء الحرب العالمية الأولى وفي تحديدا في نيسان 1915 جرت جملة من الفظائع الهائلة التي يسميها طبعا الأرمن كارثة. في العشر أيام الأخيرة من شهر نيسان 1915 وذهب ضحيتها حوالي 1,000,000 وأكثر من أبناء الشعب الأرمني، ورافق ذلك عمليات إجلاء وتهجير خاصة إلى منطقة الأناضول، ويعني منطقة الصحراء السورية، يعني بعد الأناضول، يعني تم إجلاهم من الأناضول بالأساس.

0: يعني الحديث عن التهجير وما إلى ذلك
1: طبعا. هذا حديث صحيح.
0: كافة أوراقه.
1: الآن في سؤال أخير قبل أن يدركنا الوقت وهذا مهم، لماذا تعترف الآن إسرائيل بمذبحة الأرمن؟ وإذا هي مش موجودة على في عهد أردوغان، لماذا أردوغان بيأخذ الأمور هالقد شخصي بالموضوع؟
0: يعني القضية إنه التلويح هذا كان دائما، حتى إنه أحد يعني هذا بدأ لدى المؤرخين، بعض المؤرخين الإسرائيليين وعلى رأسهم إيهود تولدانو أهم مؤرخ للدولة العثمانية، الذي تحدث عن ما حصل بأنه في حجم كارثة أو نكبة، و رشح ليكون سفيرا في تركيا ورفض من قبل تركيا بسبب مواقفه، وتم تعيين بدلا منه تسي البيلك في حينه جنرال سابق في الحكم العسكري. وبعد ذلك طبعا كان هذا عصا تلوح فيها إسرائيل كلما تقدمت تركيا بدعم القضية الفلسطينية والحديث عن النكبة الفلسطينية. فهذه المواقف اللي اتخذتها تركيا هي أدت في النهاية المواقف الأخيرة، وطبعا ما نسب إلى أردوغان من أقوال جعلته كأنه إسرائيل تريد أن تستعمل ما لوحت به لتجعل أمرا واقعا.
1: يعني وبدأ الحديث حتى عن مواجهة عسكرية، خليني أقول لاش أقول يعني إنها وشيكي، ولكن ما كان مستحيلا قبل فترة يبدو الآن أقل استحالة كما قلنا في مقدمة هذا البرنامج. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، شكرا لك على المداخلة، يعطيك ألف عافية على هذا الإضاءة.
0: شكرا لك،
1: يعطيك عافية. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير بعدين مع فقرتنا الأخيرة.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة، مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. هذا الشروط والتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد، عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
6: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: إذن وعلى أنغام الموسيقى زميلنا صبحي محاجني، يعطيك العافية صبحي.
1: تحياتي لك فراس، لكل المستمعين والمستمعات.
0: دائما هيك أنت تضيء على زاوية دائما هيك شيقة في المونديال اللي عادة لا يضاء، لا تضاء في برامج الرياضة والفرق. بعيدا عن الفرق والمنافس، شو بدك تحكي لنا اليوم يا صبحي؟
1: اليوم بدنا نترك المباريات شوي ونحكي عن البطل الصامت بهالمونديال اللي هو الكاس نفسه.
0: طبعا

0: حلو البطل الصعب.
1: مواصفات مواصفات هذا الكاس، كاس العالم الحالي اللي هو انصنع بسنة
0: 1900. مهم مهم، حلو حلو حلو.
1: طبعا احنا عم نشوفه بس ما عم نعرف شو مواصفاته. صحيح. يعني صحيح. فاليوم احنا جبنا هاي المعلومات لحتى نحكي عن مواصفاته ونعطيها كمان للمستمعين. طبعا كاس العالم الحالي انصنع بسنة 1974، مصنوع من ذهب خالص عيار 18، طوله 36.8 سنتيمتر، وزنه حوالي 6.1 كيلوغرام، وقاعدته من حجر الملكيت الأخضر اللي بيكون لون الأخضر. الملكيت طبعا هو حجر أخضر طبيعي زي صخرة كريمة موجودة بالأرض، شكلها جميل جدا. بالأعلى كرة أرضية وليست كرة قدم، تحتها بيكون شخصين اللي بيرفعوا هاي الكرة الأرضية، طبعا في إلها رمز، رمز لانتصار الإنسان ووحدة العالم من خلال كرة القدم. وبأسفل الكاس بنحفر كل اسم، كل اسم كل منتخب بيفوز، البطل بيكون محفور اسمه مع تاريخ السنة اللي أخذوا فيها. ولما بتمتلي قاعدة بالأسماء خلال السنوات القادمة، الفيفا بتضطر إنها تصمم كأس جديد. وإحنا في حلقات سابقة حكينا إنه كأس القديم كان اسمه جول ريمي، طبعا هذا ما كان ذهبي زي الحالي، كان مصنوع من فضة مطلية بالذهب. وكان عليه تمثال امرأة مجنحة رافعة كاس، يعني حتى شكله كان مختلف تماما عن الكاس الحالي اللي بنعرفها اليوم. طبعا اللي بتسأل مين جول ريمي، جول ريمي هو كان رئيس اتحاد دول لكرة القدم الفيفا، وكان صاحب فكرة إنشاء بطولة كاس العالم من الأساس يعني في 1930، فسموا الكاس الأول باسمه تكريما ليلو.
0: حلو صبحي. يعني لما نحكي على كاس العالم وعلى، ومش في حكي انه كمان الفرق بتاخذه اذا فازت فيه اكثر من مرة؟
1: حلو، سؤال ممتاز. من عام 1930 للعام 1970 كان القانون البطولي انذاك ينص على انه المنتخب بيفوز بكاس العالم، اذا بيفوز بكاس العالم ثلاث مرات بيحتفظ بالكاس للابد، زي ما البرازيل فازت 58-62، وأصبحت أول منتخب بحقق ثلاثة ألقاب ومنحت كأس جول ريمي، كان اسمها جول ريمي بشكل دائم. ولكن احنا حكينا بحلقات سابقة انه انسرق هذا وقتها في البرازيل ومالبيو، لذلك قررت فيفا استبدال كأس جول ريمي بعد عام 1970، وفتحت مسابقة دولية شارك فيها 53 تصميم من نحاتين من سبع دول مختلفة. وبالمناسبة فاز نحات إيطالي سيلفيو جازانيجا أعتقد اسمه كان. وقتها الفيفا ألغى فكرة الاحتفاظ بالكأس نهائيا، وأصبح البطل بيرفع الكأس الأصلية فقط خلال الاحتفالات، وبعد الاحتفال مباشرة الكأس الحقيقي بيرجع للفيفا طبعا. والمنتخب بياخذ نسخة مطلية بالذهب فقط، يعني الكأس الأصلي ما بيطلع من عهدة الفيفا. بس أحكي لك معلومة أغرب كمان من هيك، مين بيقدر يلمس كأس العالم؟ هاي كمان يعني من أغرب القوانين، مش أي شخص مسموح له يلمس كأس العالم. اللي بيقدر يلمس كأس العالم هو اللاعبين اللي بيفوزوا، رؤساء الدول ورئيس الفيفا. أما باقي الناس حتى لو كانوا نجوم عالميين ما مش مسموح لهم إنهم يمسكوا يلمسوا كأس العالم.
0: يا الله يا الله.
1: صحيح. وقبل البدء بالبطولة طبعا كأس العالم بمر برحلة، يعني الكأس قبل كل مونديال بتلف العالم، بيزور عشرات الدول، بيسافر بطائرات خاصة ومعه حراسة مشددة وتأمين ملايين الدولارات، تشعر كأنه رئيس دولي هالكأس.
0: لا شو رئيس دولي، مش كلهن يعني عن جد طيب ممتاز يا صبحي، جميل جميل جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات الهامة. والمرة الجاية إن شاء الله هيك الأسبوع الجاي بتلاقينا بكمان معلومات إضافية ومثيرة دائما. صبحي محاجي زميلنا في راديو ناس، يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
1: إلى اللقاء
0: صراحة. إلى اللقاء إلى اللقاء. طيب أعزائي المستمعين، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج توقيت العالم بهذه الابتسامة. طبعا كأس العالم مهم كثير أكثر مننا. محمد علي أبو الهندسة الإذاعية، مرار الصفدي في الإنتاج، أنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعة الماضية. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد دائما مع أخبار أفضل.

بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: بستان سفرتكم دائمة. بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
1: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: أنا تصدر بالناس. أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. مقتل الشاب في جريمة إطلاق نار في يافة الناصرة أثناء التوجه للعمل في ساعة الصباح.
1: راح يدور على رزقة أولاده، ثلاث أولاد عنده، وكله ما أنهوش بحياته لا بأولاده ولا بشي. يا حرام الولد، كتير كتير ابني عدنان، قلبه طيب، اللقمة اللي بتمه مش ليله هذا الولد.
0: وفاة شاب من أم الفحم تعيد التحذير من تزايد النوبات القلبية بين الشباب، فماذا يقول الأطباء؟ والإدارة الأمريكية تقيد إطلاق نموذج GPT الجديد وتحذر من مخاطره.

0: أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس، برنامج المنتصف 103 فارزة 307 فارزة 8. فقط نذكر بتحميل تطبيق ناس والمتابعة هناك كما دائما. نذهب على ذي بدء مع لهذا الخبر طبعا، وما حصل من جريمة إطلاق نار في يافة الناصرة وطبعا مقتل شاب. نذهب إلى الزميل مدة فرحات. أهلا مدة.
1: أهلا فرات، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني للأسف المجتمع العربي ما زال ينزف نتيجة العنف الجريمة في الشارع العربي، وصباح هذا اليوم مقتل الشاب عدنان ريحاني في الثلاثينيات من العمر بعد تعرضه لإطلاق النار صباح اليوم وهو داخل السيارة. وبحسب معلومات الشاب المرحوم عدنان كان يعني بالطريق إلى العمل وتم اعتراض طريقه وإطلاق الرصاص عليه، ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان تم إعلان الوفاة على الفور متأثرا بجراحه البالغة. بدورة كالعادة يعني الشرطة وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات هذه الجريمة. للأسف فرات يعني نتحدث خلال 24 ساعة عن 6 جرائم قتل في المجتمع العربي. حصيلة جرائم القتل منذ بداية هذا العام ترتفع إلى أكثر من 140 جريمة قتل، وللأسف يعني المفتش العام للشرطة الآن يعني تذكر أن هناك جريمة قتل، هناك حرب في الشوارع في المجتمع العربي، وسيعقد اجتماع مساء هذا اليوم لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
0: نعم بدأ، ونحن سنتابع بالفعل هذا الاجتماع وما سيأتي به من جديد طبعا. وكان هناك اجتماعات سابقة لقائد الشرطة وللألوية في شرطة إسرائيل ولكن دون أي نتيجة. نشكرك في هذه المرحلة مدة فرحات. كنا قد تحدثنا صباحا مع رئيس مجلس محل يافة الناصرة ماهر خليلية، الذي أكد أن منطقة الناصرة تشهد تصاعدا مرعبا وجديا في الجريمة في ظل غياب أي فعل حقيقي من قبل الشرطة.
2: للأسف شاب بالثلاثينات من عمرهم قتل، أمر مؤسف كثير على مدار سنوات إحنا وأيامات بنحكي على الوضع في المجتمع العربي، وطبعا يافة الناصر بشكل خاص بما أنها تربط منطقة الناصر ومنطقة حيفا وشارع 75 وحكيات اللي بتصير فيها المطاردات والأشياء الأخرى. للأسف بدأ على حالة خاصة بغض النظر عن قضية العنف العامي، ولكن كمان بدأ بشكل خاص هذه المنطقة، حتى القتل مش بعيد عن البيت وأجت الوالدة وأجت الوالد، وكان الموضوع صعب أكيد. إحنا ناس اللي عندنا مشاعر وعندنا أحاسيس اللي بهاي اللحظة أكيد الإنسان واحد بضعف بهاي الأمور، وأكيد هذا الشيء بيأثر بشكل سلبي على الوضع العام اللي كانت فيه بالمنطقة. بدون أدنى شك كل إنسان هو غالي على أهله وغالي على مجتمعه وأكيد غالي علينا، وهذا شيء كبير بالمجتمع اللي بيصير. من هون إحنا عن جد بنطالب المسؤولين تأخذ قرارات معنية. للأسف قديش حكينا بس ما بجيب فائدة، ولازم إحنا كمان نكون واعيين في المجتمع نفسه كناس مسؤولين وكأبناء المجتمع. اليوم إحنا بنشوف للأسف بنحضر كل كلمة، إنه القاتل المقتول منه هذا صعب ما يكون.

0: حققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وتسكنتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
5: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
6: المنتصف مع فرات نصار.

0: قلنا لكم من جديد، خيم الحزن على مدينة أم الفحم بعد وفاة المشجع والشاب الخلوق والمعروف أيمن محمد علي أبو سلامة، أحد أبرز مشجعي فريق هابوعيل أم الفحم، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تزايد ظاهرة النوبات القلبية المفاجئة بين فئة الشباب، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية الفحوصات الوقائية والكشف المبكر عن أمراض القلب. لنستمع بداية إلى مقطع من مقابلة كنا قد أجريناها مع هذا الشاب المرحوم، مع المشجع الأول لفريق هابوعيل أم الفحم المرحوم أيمن محمد علي أبو سلامة.
1: سامعك انه الحروب اللي بينكم هاي خليها على جنب، بس في وراكم شعب اللي بده يعيش بامان بسلام بمحبه بتآخي. ما بدنا عنصريين، بدنا نعيش، بدنا يعني ابسط الاشياء ان احنا نكون عايشين بسلام. يعني نتطرق من موضوع لموضوع، طلع اليوم مجتمعنا العربي لوين وصل؟ طلع يعني بكينا موضوع اللي هو أزمة السير، ويعني صدقني لو بدي أحكي معك أخي فرات الوجع اللي بالقلب جوا ما بخلص، لا بحلقة ولا بتنتين ولا بلقاء ولا بعشرة. وضعنا مأساوي، وهسه لما بنسأل حالنا يعني أعضاء الكنيسة العرب ماذا فعلوا للشعب اللي هو الشعب العربي؟ ماذا فعلتم؟ شو عملتوا أنتوا إلنا؟ شو عملتوا؟ كل واحد أخذ لمجموعته بده يعمل قائمة، كل واحد أخذ، ونسيتوا الشعب اللي كان وراكم.
0: يعني هذا اللقاء كان في بداية هذا الشهر، يعني قبل عدة أسابيع، وتحدث وكان الحديث مع المرحوم كان سائق حافلة عن شارع رقم 6 وعن رسوم دفع في شارع رقم 6 وعن اختناقات المرورية، وكما يعني استمعتم هو يعني كونه ناشط اجتماعي ويهم أمر المجتمع العربي، تحدث أيضا عن أمور أخرى. إذن هذا هو المرحوم أيمن محمد علي أبو سلامة، وحول بالفعل عمل هذا الشاب كمشجع

0: ويعني حول إنسانيته وحول أخلاقه وحول الدور الذي قام فيه مع فريق هبوعيل أم الفحم. ينضم إلينا باسل جبارين مدير عام فريق هبوعيل أم الفحم. أهلا بك أخ باسل.
1: تحياتي لك فرات ولجميع المستمعين.
0: تعزينا العائلة المصغرة، العائلة الأكبر طبعا عائلة هبوعيل أم الفحم، وطبعا والمدينة مدينة أم الفحم المجتمع العربي.
1: طبعا بداية أتقدم باسمي الشخصي وباسم إدارة ولاعبي وجمهور فريق هبوعيل أم الفحم بأحر التعازي إلى عائلة المرحوم أيمن أبو سلامي أبو علي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته وأن يسكنوا فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إحنا فقدنا اليوم إنسان عزيز، يعني لم يكن مجرد مشجع لفريق هبوعيل أم الفحم، بل كان أحد رموز الفريق اللي ارتبط اسمه بالفريق على مدار سنوات طويلة. يعني كان حضوره مميز في المدرجات، يعني أنا بشاهد على صفحات التواصل الاجتماعي يعني كل الصفحات صور أيمن متواجدة في جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. كان يساند الفريق في كل الظروف ويمنح اللاعبين والجمهور يعني طاقة إضافية من التشجيع الحماسي تبعه، يعني حتى أصبحت زي ما قلت لك الحطة والعكال اللي كان يلبسهم يعني علامة مميزة بيعرفوا فيها الجميع، والجميع كان يميز صورة الجمهور الفحماوي من خلال حضور أيمن أبو سلامي في هذا اللباس.
0: كان طبعا مع الزي زي ما ذكرت الزي العربي الأصيل.
1: صحيح، يعني هذا الشيء اللي ميزه واللي أيضا ميز يعني جمهور فريق هبوعيل أم الفحم، وزي ما قلت لك يعني عن طريق الصور اللي احنا بنشوفها هسه بنشوفه بهذا الزي وفي من ضمن جمهور هبوعيل أم الفحم اللي يعني كانت هاي عائلة لأيمن. وبجد احنا يعني خسرنا، يعني الحديث عن أيمن لا يقتصر على انتمائه الرياضي فقط أخي فرات، يعني هو كان شخصية اجتماعية محبوبة قريب من الناس، معروف بأخلاقه وتواضعه وحسن تعامله مع الجميع. يعني هو كان شوفير تاكسي وبعدها أصبح شوفير سائق حافلة، ويعني عرف بمبادراته الطيبة وخدمة أبناء مجتمعه، وكان يعني في آخر فترة ينقل المصلين إلى المسجد الأقصى. يعني رحيله خسارة للعائلة للأصدقاء وللمجتمع الفحماوي ولعائلة هبوعيل أم الفحم،
0: وخاصة الرحيل المفاجئ. يعني
1: أكيد أكيد يعني صدمة، يعني إحنا صحينا الصبح شفنا هذا الخبر وقع علينا كالصاعقة، ولكن عزاؤنا إنه أثره الطيب وصيته الحسنة ستبقى يعني حاضرة في قلوب كل من عرفه.
0: بالفعل، وهذا الهدف أيضا من هذا اللقاء وأيضا إسماع ما قاله في حديثي لراديو ناس. الله يرحمه، وشكرا لك باسل جبارين مدير عام فريق هبوعيل أم الفحم.
1: شكرا، شكرا لكم.
0: إذا نعود ونذكر بأنه أجرينا اللقاء معه حول قضية شارع رقم 6، ولكن هو ذهب إلى يعني وجع المجتمع العربي ووجع القلب كما قال، حتى توقف القلب عن النبض، ولكن من جديد هي ذكرى وتبقى ذكرى، وواضح الحرقة والحب والعطاء للمجتمع ولقضايا المجتمع العربي. وفي الآونة الأخيرة بالفعل يعني هناك ارتفاع في النوبات القلبية خاصة لدى الجيل الشاب بما يتعلق ربما بالضغط الحياتي اليومي، ربما العادات الصحية أو غير الصحية، النظام الغذائي، كل ما يتعلق بهذا الموضوع. ينضم إلينا دكتور موسى سعد أخصائي أمراض قلب في مشفى زيف صفد. أهلا دكتور موسى.
2: أهلا بك وأهلا بجميع المستمعين.
0: فعلا يعني يلاحظ ارتفاع في نوبات قلبية لدى الجيل الشاب.
2: في الواقع حكيك صحيح، يعني للأسف إحنا بطلنا نتحدث عن مجرد انطباع أو حالات فردية، إحنا اليوم نتحدث عن ظاهرة اللي هي مقلقة، ظاهرة اللي تثبتها الأرقام والدراسات الإحصائية. النوبات القلبية يعني لم تعد حكرا على الطرف السن، بل للأسف أصبحت اليوم يعني تدق أبواب الشباب، وحتى يعني شباب اللي تحتيه جيل 40.
0: نعم.
2: إذا جربنا نفهم الموضوع من الناحية العلمية، الشرايين التاجية اللي هي بتغذي القلب عادة تحتاج يعني لعقود من الزمن، يعني سنوات طويلة عشان يصير تضيق يعني بسبب

0: احنا اللي بنسميه تصلب الشرايين اللي ترش عراكيم. اليوم اللي بنشوفه عند الشباب انه في شيء اللي بنسميه التصلب المتسارع. بقلب الشرايين عند الشباب في بيكون في ترسبات دهنيه او لوائح من الدهون اللي هي غالبا ما بتكون غير مستقره. القشره تبعتها او الغطاء تبعها بيكون رقيق جدا اللي بيجعلها عرض للتمزق المفاجئ والانفجار المفاجئ. وهذا اللي بشكل عام بسبب الجلطة المفاجئة حتى لو كان الشريان يعني قبل بلحظات يعني مفتوح بشكل بنسبة كبيرة.
1: طب الحل دكتور موسى؟
0: السؤال الحل والسؤال انه ليش هاي الشغلات بتطير؟ ليش هذا التطلب المتسارع بيصير عند الشباب؟ يعني خلال السنوات الأخيرة في عدة عوامل يعني اللي غيرت المعادلة بشكل جذري. نفهم العوامل عشان نفهم كيف يعني ممكن احنا نعالجها. العامل الاول والمهم اللي هو المتلازمة الأيضية المبكر. يعني المتلازمة الأيضية يشمل السمنة المفرطة، يشمل مقاومة الانسولين، مرض السكري من نوع ثاني، ضغط الدم، دهنيات في الدم. احنا بالفترة الأخيرة عم نشوف انه نسبة هاي الأمراض موجودة بنسبة كبيرة في الجيل الشاب، واكثر من هيك يعني حتى صرنا نشوف انه هاي الامراض او السمنه خاصه يعني موجوده حتى في جيل مبكر، مثلا في فتره المراهقه بتبلش من الطفوله. هذا الاشي بيعني انه الجسم الانسان بيعيش في حال اللي احنا بنسميها في الطب يعني التهاب مزمن منخفض الدرجه، يعني من السنوات ما يبلش الاشي لحتى ما يصل لسن 30. وطبعا زيد على ذلك النظام الغذائي اللي هو اليوم مش صحي مع كل المأكولات السريعة والمأكولات المصنعة وقلة الحركة. السبب الثاني اللي هي المسرعات البيئية الحديثة، وأنا بدي أخص بالذكر كل ما يخص التدخين على جميع أنواعه وخاصة التدخين الإلكتروني. الدراسات الأخيرة صدمتنا بأنه التدخين الإلكتروني وهاي السجائر حتى لو كانت يعني خالية من نيكوتين وما فيهاش اشتعال وبطلعش دخان، بس بتسبب خلل إنه حاد ومباشر للجسم وخاصة للأوعية الدموية، ممكن تزيد وتسرع من تصلب الشرايين. إضافة إلى ذلك طبعا في عوامل مثل الضغط النفسي، التوتر المزمن اللي ممكن يرفع هرمونات معينة اللي بتدور بشكل مباشر في الشرايين الجسم. ثالثا في أسباب غير تقليدية اللي هي موجودة عند الشباب أقل منها عند الكبار. في هاي الأسباب مثلا في التسلق السبونتاني للشرايين التاجية وما يسمى السبونتانيوس دايسكشن. هذا الأمر احنا بنشوفه خاصة عند النساء الشابات. مشكلة أخرى اللي هي تخثر الدم المفاجئ. احنا مرات خلال عملنا بنشوف في القسطرة انه الشباب الصغار بالعمر بتكون عندهم الشرايين نظيفة ما فيهاش ترسبات، بس بنشوف انه في تخثر دم، كريش دم اللي هو مسكر الشريان. هاي الحالات يعني زاد الحكي عنها خاصة في فترة ما بعد الفيروسات او الالتهابات الفيروسية مثل فترة ما بعد الكوفيد مثلا. المرحلة أو الفئة الرابعة اللي هي فئة الاضطرابات القلبية الخطيرة مثل الارتجاف البطيني. هاي عادة مشاكل الأكثر شوي نادرة وعادة بسبب مشاكل
1: ممكن يكون عامل وراثي يعني؟
0: هاي مشاكل وراثية وطفرات وراثية اللي هي طفرات جينية عادة تنتقل في العائلة بشكل عام. السؤال يعني بالآخر شو احنا ممكن نعمل
1: يعني تغذية صحيحة ورياضة دكتور، يعني هذا العقل بقوله.
0: الرسالة اللي انا بدي اوجهها انه اهم اشي احنا ما نجهلش الألم او خلينا نقول العوامل المرضية. يعني اليوم احنا لما بنحس في ألم في الصدر او في ضيق في الصدر او تعرق، خاصة يعني طبقة الشباب، يعني بقول لك ايه لا انا بعد صغير مش ممكن يكون نوبة قلبية، لا خلينا بتريح بروح. مهم جدا انه احنا نغير نظرتنا الطبية، نبدأ بالفحص المبكر بقياس عوامل الخطورة ومعاملتها وباتباع طبعا نظام حياة اللي هو صحي، اكثر حركة، اكثر اكل صحي،

0: ابتعد عن التدخين ونعالج العوامل الخطورة بجيل مبكر.
1: وهذا نتمنى لكل من يستمع إلينا الآن. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة دكتور موسى سعد أخصائي أمراض قلب في مشفى زيف صفات. شكرا لك.
0: شكرا لك والسلام للجميع.
1: نخرج إلى فاصل ثم عدنا نواصل.
2: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
4: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان
5: البستان سفرتكم دايما
6: بيرفكتو يعني الكمال وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة مش مجرد حلو عادي هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار بيرفكتو كفر كنا زورونا وعيشوا الفرق بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177
7: مسافرين مصيفين
8: بس مع مبارين
7: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
8: السلام
7: اليونان
8: السلام
7: سينا
8: بينا
7: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت
9: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة شجعت بكل قوتي فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز
10: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها
11: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين
12: قارئة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني
3: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
13: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بندر لك حياة
14: خارج الضوء مع وديع عواودي
13: كنت مفكر زي أصحابي أسافر أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا تعلم طب صياد سمك من صغري يعني أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي وقبل ما أغمى علي صليت طبعا إنسان بخاف يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بندر لك حياتي
15: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر

0: 103.3 107.8 FM. وين المونديال؟
1: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
1: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: عدنا إليكم من جديد. أثار تعليق لمستوطنين أعلام إسرائيلية على مدخل بلدة كفر كنا بشكل مكثف بشكل كبير أكثر من 20 أو 30 علما على مدخل القرية باتجاه بلدة طرعان وباتجاه مستوطنة بيت ريمون، وأثار هذا العمل جدل واسع وتساؤلات حول الدوافع والأسباب. عادة يتم تعليق هذه الأعلام بشكل مكثف في يوم ما يسمى استقلال دولة إسرائيل، ولكن من جهة لا يوجد أي مناسبة أو أي مناسبة تجعل هؤلاء ومن يقوم بتعليق هذه الأعلام هم من المستوطنين، فبالتالي هناك من يقول بأن هناك هدف من وراء هذا العمل وأن يكون رد على هذا العمل، فبالتالي هناك من يحذر الشبان في كفر كنا من أن يكون أي رد على هذا العمل الذي يمكن أن يعتبر البعض استفزازي، يمكن أن يعتبر البعض الهدف منه يعني مبيت أو شيء مبيت أو غاية مبيتة. كان مفترض أن يكون معنا عز الدين أمار رئيس مجلس محلي في كفر كنا للرد على هذا الموضوع، وماذا ستقوم السلطة المحلية بالعمل من أجل أن لا نصل لمرحلة أن يكون ردة فعل على ما يسمى بالعمل الاستفزازي. ويقوم هؤلاء أيضا بالتوثيق، يوثقون ما يقومون به من تعليق لهذه الأعلام. لنستمع لهذه الأصوات.
1: كان اليوم ليد كفر كنا عرفوا شمشتغلت إسرائيل بهورات الشباك أتمول הסירו את דגלי ישראל, שמנו דגלי ישראל ביחד עם חברי התותח צח אליהו על כל הציר, כדי למסור מסר ברור לתושבי כפר קנה שזה מציק להם שיש דגל ישראל. אם לא טוב לכם, אתם יכולים לעוף לסוריה, לכל מדינה אחרת. כאן זה מדינת היהודים.
2: אתם צריכים להבין, הגליל מונה היום 16% יהודים בלבד. זו העת שלנו להתעורר, במיוחד אחרי המלחמה בצפון. חייבים ליישב את הגליל, חייבים לייעד את הגליל. עם ישראל חי!
0: مش بس سوكوت وبن غفير كمان هذول الولده. تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم من اتفاق وقف إطلاق النار، وأفادت مصادر فلسطينية بأن مسيرة إسرائيلية قتلت 3 أشخاص وأصابت عدد آخر بعد الاستهداف أو استهداف مجموعة من المدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. تنضم إلينا ظريفة حسن الصحفية من قطاع غزة. أهلا بك أخ ظريفة.
3: أهلا بك فرات ومشاهد المستمعين.
0: زمان ما حكينا.
3: أهلا أهلا.
0: بالفعل يعني عادت قضية يعني إسرائيل كانت دائما تقول غزة غزة، ولكن كانت التهت بإيران، التهت بلبنان الآن، ولكن نشاهد في أنه في الآونة الأخيرة القصف والحديث عن غزة وكأنه الحديث عن عودة الحرب.
3: صحيح فراد، نتحدث في الآونة الأخيرة عن يعني ضخ إعلامي كبير تجاه إيران ولبنان، وحتى هذه اللحظة الإعلام العبري حتى الإعلام الدولي يتحدث عن لبنان والمساحة العازلة والانسحاب وكل ما يعني يقود للمرحلة الثانية في لبنان، وذلك يعني أعتقد أنه بسبب أن لبنان دولة ذات سيادة وهناك اتفاق موقع ويدفع به من الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب في الفترة الحالية. لكن غزة هي يعني حسب ما نطلع هي الخاسرة الأضعف في هذه الحلقة المفرغة من الحرب التي تقودها إسرائيل، فالقصف المتواصل المتواجد في قطاع غزة أصبح أمر واقع منذ أكتوبر 2025 حتى هذه اللحظة. نتحدث عن يعني العديد من الغارات التي أسفرت عن أكثر من 1000 شهيد بحسب المكتب الإعلامي الحكومي وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، لا سيما القصف الذي كان قبل قليل في منطقة دير البلح الذي أسفر عن 3 شهداء بينهم مسن وطفل، والذي كان في منطقة تسمى بجسر السلقة، وهذه المنطقة يعني هي منطقة لا تعد ضمن المساحة العازلة أو منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة، وتم يعني قصفهم بواسطة طائرات مسيرة، طائرة استطلاع، صاروخ استطلاع، بحسب شهادة بعض المواطنين أنهم أصيبوا أو استهدفوا بواسطة صاروخ استطلاع. هذا يعني أن إسرائيل أصبحت الحرب جعلت الحرب من غزة في غزة أمر واقع، وهو يعني ما يفضي إلى أن تكون غزة ساحة للقتال.

0: تطلق النار. قبل قليل كانت هناك إصابة بسبب هذه النيران لشاب وفي منطقة الجميزة منطقة القرارة وهي منطقة في مدينة القرارة في الواقع شمال مدينة خان يونس ما بين خان يونس ودير البلح. كان هناك إصابة في البطن لهذا الشاب والذي كان يعني في خيمته وأتته الرصاصة بغتته. ولكن كمان فرد يعني إذا كنا سنتحدث في طبيعة المنطقة الجغرافية أو المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل نتحدث عن زحف تدريجي لإسرائيل. يعني اليوم كان هناك زحف للمكعبات الصفراء. هذه المكعبات المتواجدة على طول الحدود الشرقية إسرائيل يوما بعد يوم تقوم بعملية إزاحة لهذه المكعبات بمثابة توسعة لهذا الخط. وأينما وضع المكعب فهو غير مسموح لأي شخص بالاقتراب منه. اليوم منطقة نتساريم وهي منطقة يعني حيوية أو منطقة محل جدل إسرائيلي منذ زمن طويل نتساريم ويعتبروها أن لها يعني خلفية توراتية للسيطرة على هذه المنطقة وكانت هناك أكبر مستوطنة في قطاع غزة وكانت إسرائيل خلال الحرب قد سيطرت عليها وتراجعت بعد الاتفاق في يناير 2025 وأعادت السيطرة جزئيا ومن ثم انسحبت في أكتوبر 2025. هذه المنطقة اليوم الجنود المتواجدين فيها والسكنة العسكرية المتواجدة في المنطقة تطلق النار بشكل مهول على الجهة الأخرى من قطاع غزة. وأيضا تم إزاحة المكعب الأصفر إلى الأمام وتم استحداث مواقع عسكرية. الخوف لدى المواطنين من أن تسيطر إسرائيل على هذه المنطقة. إذا ما سيطرت إسرائيل على منطقة نتساريم وهو المنطقة بالنسبة للفلسطينيين منتصف شارع الرشيد أو منتصف شارع صلاح الدين عفوا، هذه المنطقة تفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه من الناحية الشرقية وهناك فقط بضعة أمتار حتى تسيطر إسرائيل على بقية الخط العريض لقطاع غزة وتدخل إلى منطقة البحر ويعود الفصل بين الشمال والجنوب مرة أخرى لا قدر الله، وهذه ستكون كارثة.
1: نعم، ونحن سنتابع معكم كل ما يتعلق بالحاصل في قطاع غزة. ظريفة حسن الصحفية من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أمس كان هناك يعني اقتحام لمدينة أم الفحم، بسموها زيارة هي مش زيارة، ولفت الانتباه رد من قبل مواطن اسمه محمود، ما في تفاصيل أكثر، على زفي سوكوت عبر منصة إكس أو ما كان يسمى سابقا تويتر. هذا المواطن أو محمود ماذا كتب؟ كتب ردا لزفي سوكوت بعد الوجود الاستفزازي في مدينة أم الفحم: أنا وزوجتي وأولادي كملنا 12 سنة من التعليم، أما أنت فلا، زوجتي وأولادي يحملون شهادات الثانوية البقروت، أما أنت فلا، اثنان من أولادي طبيبان وابنتي تدرس في التخنيون وابني طالب جامعي، أما أنت فلا، رئيس بلديتنا رجل تربية وتعليم، أما أنت فلا، أنا وعائلتي لم نعتقل يوما للاشتباه في قضايا إرهاب، أما أنت فنعم.

0: تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي، فيما يواجه السكان المحاصرون هناك تحت الأنقاض سباقا مع الزمن، وسط تقديرات بوجود نحو 50,000 شخص في إعداد المفقودين. بالفعل بلد منكوب، وحول ما تقوم به بعثة الإنقاذ التي وصلت إلى فنزويلا من البلاد ينضم إلينا أمين عواد ضمن هذه البعثة، بعثة الإنقاذ المدني. أهلا بك أخ أمين.
1: هلا خي فرات،
0: أين تتواجدون؟
1: إحنا فنزويلا إسا منطقة اسمها لاغواريا اللي هي قريبة على العاصمة، بعيد أبو 40 متر عن العاصمة. هناك يعني المركز تبع الهزة، وهناك يعني

0: اكثر نسبه دمار.
1: نعم اخ امين، احنا راديو، توصف لنا بكلماتك وتحول الكلمات للصور، شو بتشوف قدامك؟
0: طيب اول شيء يعطيك العافيه انت وجميع المستمعين، امين عواب من طمره. احنا طلعنا بعثه من الدوله، او بالاحرى من الشركه اللي انا فعال فيها، شركه مجان لاداره الكوارث، بالاضافه كان في عندنا كمان دعم من جمعيه اللي اسمها سمارتيد، جمعيه عالميه بهيك حالات مساعدة الإنسانية. بعد ما صار الزلزال وكل الدنيا سمعت عنه أكيد، نعمل عدة أمور وعدة إجراءات صارت. بتعرف إنه فنزويلا مش أهون إشي إنك تفوت عليها بسبب السياسات وكل هاي الأمور، بس بالآخر نعملت كل الإجراءات وأخذنا الموافقة والفيزا والتأشيرة إن نفوت هناك. طبعاً الإش كان مش هوين، إحنا عملنا عشان نوصل لغاية مرقنا 5 دول تقدرنا نوصلها، وكان عندنا مشوار حوالي 26 ساعة تقدرنا نوصل لغاد. وكان في معنا بتواصل كل وقت ناس من فنزويلا، وكان في معنا واحد اللي هو من فنزويلا وعايش بالدولة عندنا، هو كان يعني اللي متواصل كل الأمور. فبعد ما وصلنا شفنا شو درجة الدمار. احنا بمجالنا كنا بعدة حالات عن الشكل، إذا بحكي لك كنا في تركيا، في إيطاليا، في المكسيك، في نيبال، وشهدنا عدة حالات اللي جدا صعبة. والحالة هون كمان كانت اللي هي بالمرة مش هوين، يعني بتحكي على كمية ناس اللي مفقودة، عشرات الألاف، مش ألاف ولا مئات، إلا عشرات الألاف. في كمية مباني جدا جدا كبيرة اللي هي انهارت كلية، مشان نحكي على مبنى اللي هو
1: طابقين وثلاث
0: أو طابقين،
1: صحيح.
0: لا بنحكي على 8 10 12 فنادق اللي كثير تضررت يعني أكثر شيء تضرر هي المنطقة السياحية اللي هي قريبة على البحر هناك. هناك في كثير فنادق اللي هي طبعا أحجامها جدا جدا عالية وكبيرة تضررت. في كثير أشخاص عالقين تحت الأنقاض. طبعا بعد 5 أيام ونص 6 أيام الأغلب يعني اللي كان في احتمال أنه يطلع عايش على الأغلب هن توفوا. بس مع هيك في بعد احتمال حسب الخبرة وحسب التجارب اللي مرقناها، في ناس طلعت بعد 6 أيام شغل، في ناس طلعت بعد 7 أيام شغل عايشة. فإحنا بلشنا نشتغل مبارح، وصلنا على المنطقة هاي بلشنا نشتغل فيها بساعات الليل 10:30 11 بالليل على فندق معين. اللي أخذنا معلومات إنه في غاد ناس عالقة. وصلنا هناك طبعا ريحة الجثث كانت جدا جدا كبيرة ومش هوينة، وبلش نشتغل. احنا مجموعة اللي مكون من 16 شخص اللي هن مختصين بهذا المجال. اشتغلنا عدة ساعات ولحد هسه للأسف طلعنا بس جثث. بالأخير كمان جثة لازم نطلعها، يعني بالأخير في ناس برا أبوه أمه وعيلته.
1: ما أنقذتوا حدا اللي يعني
0: لحد هاي اللحظة؟ بس جثث لحد هاي اللحظة. لحد هاي اللحظة
1: أصعب بشهد يعني شفتوه.
0: اسمع، بالأخير أنت بتعمل لحالك حصانة معينة، بعد ما تشوف أول جثة أنه بتبطل في ليش سميها بتبطل تحس، بس أنه تتعود للأسف على هيك حالات مش هوين. بس بالآخر طبيعة الشغل الواحد بيجي براس أنه بدي يشتغل شغل مهني، مش يحرك مشاعره بهيك حالات، لأنه الهدف هو أنه قديش أكثر نساعد ناس اللي هن فيش عندهم القدرة اللي يقدر يتصرفوا بهيك حالات. وبالآخر زي ما حكيت لك إنه بالآخر جثة كمان مهمة هتطلع. فهيك الحال الحديث إسه هناك. مكملين إحنا غاد، في عنا بعد كمان على الأقل 4 أيام شغل هناك. أغلب الشغل هو بتعاون مع المحليين هناك، إحنا نساعد فيهن بالأخص إذا بدنا نأخذ معلومات وين في كان شخص معين، هل في بهذا المبنى شخص أو ما فيش فيه، وحسب المعلومات اللي نأخذها من المواطنين غاد اللي يكون حوالين المباني احنا منتوجه بالشغل تبعنا لهاي المنطقة.
1: طيب اتمنى لكم نجاح، والعمل الانساني دائما يدوم ويبقى.
0: اكيد ان شاء الله انه هاي الاشي بس بيظل لفعل الخير، وبس للتذكير انه البلاد عندنا كمان باي لحظة معرض يصير فيها اشي شبيه باللي صار. حسب التاريخ وحسب الماضي عنا بالدولة كل 80 ل100 سنة بيصير في عنا هزلة جدا جدا قوية وبتأثر. إحنا موجودين إسا بالسنة 99، فبأي لحظة سنة سنتين ربع ساعة ما حدا بيعرف وين راح يصير. فمهم جدا.

0: جدا كمان انه الناس عندنا بالدولة بالوسط العربي عندنا كمان تكون جاهزة لهيك حالة. احنا بالمناسبة بنمرن كثير
1: نعم
0: وحدات، ان كان بالوسط العربي ان كان بالبلديات وان كان بالوسط الخاص، من المطلة لإيلات. احنا عندنا كل يوم في عندنا تمرين ثلاثة وأربعة، بالهدف انه بالآخر انه الناس والمجتمع يكون جاهز كمان نفسي وكمان من
1: نعم
0: ناحية قدرات انه يقدر يتعامل بهيك حالات. بنتأمل انه الاشي ما نحتاجه، بس زي ما قلت لك حسب التاريخ وحسب الخبرة انه مسألة وقت رح يصير في عندنا. بالنسبة لهاي النقطة
1: وضحت الصورة. أمين عواد ضمن بعثة إنقاذ مدنية خرجت من بلاد الفنزويلا، شكرا جزيلا لك
0: حبيبي خيي، شكرا لك.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزبي دريني، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الديجيتال عرين نصار والجواد العمري، وفي تطبيق ناس موسى بصورة محمد خطيب. إلى اللقاء.

0: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
1: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
1: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
0: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين كورس الناصري وشفا عمر.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: البستان سفرتكم دايما.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
3: صوت المساء مع شيرين يونس.

0: نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأن الاجتماعات الفنية المرتبطة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة لن تعقد خلال الأسبوع الجاري، وأضاف أن المشاورات مع قطر مستمرة بشكل اعتيادي، لكن هناك إمكانية تأكيد ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد الجولة الأولى من المحادثات الفنية بين الجانبين في الدوحة. وأكد غريب أبادي أن الجولة الأولى من المباحثات ستعقد بعد استكمال الشروط اللازمة دون أن يحدد موعدا لذلك. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن النشاط النووي لبلاده سيظل متوافقا مع احتياجات إيران وفي إطار السياسات المعلنة، مشددا على التزام طهران بطمأنة المجتمع الدولي بشأن طبيعة برنامجها النووي. إلى ذلك أفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة مؤقتا مع الترتيب لعقد اجتماع واستئناف المحادثات بين الجانبين، وأضاف أن المشاورات الفنية بشأن بنود مذكرة التفاهم ستتواصل، مؤكدا أن الاتفاق يتيح في الوقت الراهن حرية حركة السفن. عقدت اللجنة الإيرانية العمانية المشتركة الخاصة بمضيق هرمز أول اجتماعاتها في مسقط، حيث بحث الجانبان تطورات المضيق وآليات إدارته مستقبلا وفق ما أعلنه نائب وزير الخارجية الإيراني. وفي السياق، قال التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، محددا المسارات التي وصفها بالأكثر أمانا. أفادت الوكالة اللبنانية بأن فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها الميدانية في النبطية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. يأتي ذلك حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صباح هذا اليوم أنه هاجم 3 مواقع لحزب الله في النبطية ومفدون جنوبية لبنان، وذلك فيما قال أنه ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف قواته في المنطقة الأمنية وفق البيان. إلى ذلك، نقلت صحيفة هارتس عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة داخل الأراضي اللبنانية، إشارة لاستمرار انتشار القوات الإسرائيلية في مواقعها الحالية جنوب لبنان. يعقد المفتش العام للشرطة داني ليفي مساء اليوم اجتماعا خاصا مع كبار قادة الشرطة لبحث سبل تعزيز مكافحة الجريمة، وبحسب البيان سيخصص الاجتماع لبحث الخطوات الكفيلة بتكثيف عمليات إنفاذ القانون ضد التنظيمات الإجرامية، لا سيما تلك الناشطة في المجتمع العربي، في ظل استمرار موجة جرائم القتل وإطلاق النار التي تشهدها البلدات العربية خلال الأيام الأخيرة. أعلنت شرطة في لواء الشمال اليوم اعتقال شابة تبلغ من العمر 21 عاما من سكان بلدة البعني بعد مطاردة ليلية انتهت بضبط مسدس. وبحسب بيان الشرطة، أوقفت القوات مركبة مشبوهة لإجراء فحص روتيني، وخلال عملية التفتيش جلست المشتبه بها خلف مقود المركبة قبل أن تنطلق بسرعة وتحاول الفرار من المكان، ما دفع أفراد الشرطة إلى ملاحقتها واعتقالها. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته بعدما أنهى جميع المخالطين للحالات المؤكدة فترات المتابعة والحجر الصحي دون تسجيل إصابات جديدة. وأوضح المدير العام للمنظمة في منشور عبر منصة إكس أن جميع المخالطين للحالتين اللتين رصدتا في جنوب أفريقيا استكملوا فترة المتابعة دون ظهور حالات إضافية، كما انتهت إجراءات الحجر الصحي والمتابعة في إسبانيا وهولندا. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة، وخلال ساعات المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا مع بقاء الحرارة مرتفعة. ختام الموجز. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بالمختص المفيد مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: كثيرا ما نستخدم ألفاظا في

0: لهجاتنا العامية، ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى. لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فيش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس، وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. كتار بيعانوا من أعراض هضمية بعد تناول أطعمة معينة وبيكون في نوع من الالتباس أو عدم الفهم. هل الأعراض اللي عم بحسوا فيها بسبب حساسية غذائية أم بسبب حالي من عدم التحمل؟ في هاي الحلقة رح نناقش هاي العلاقة ما بين حساسية الغذاء والأعراض الهضمية. رح نفرق أيضا بين الحساسية وحالة عدم التحمل، ورح نحكي أيضا عن الحالات المرتبطة بالجلوتين والقمح، ونتوقف عند الجدل العلمي حول اللاكتينات وتأثيره المحتمل على الجهاز الهضمي. على كرسي المختص تجلس رشا زعبي عفيفي، باحثة في طب الأعشاب وطرق التشخيص المكملة ومؤسسة مركز هيل للعلاج المكمل. أهلا وسهلا فيك رشا.
1: أهلا فيك عفاف.
0: طيب اليوم يعني إحنا هيك عم نتحدث عن حساسية الغذاء بداية وارتباطها بالأعراض الهضمية، بس بدنا نبلش كمدخل نسألك شو هي هاي الحساسية المرتبطة بالغذاء وليش الناس بيكون عندها هاي العوارض؟
1: أول إشي حابة أعرف هيك الموضوع الحساسية للناس بشكل أولي. الحساسية هو زي مرض اللي أو عارض اللي طبيب نمساوي بأوائل سنوات 1900 درس تغيير تفاعل الجهاز المناعي مع الأجسام الغريبة. إذا بدأ أخذ على سبيل المثال الغذاء كجسم غريب، ممكن يكون فيه أجزاء منه جسم غريب للجسم، فعند أول تعرض لهذا الجسم الغريب للطعام بالأمعاء في عنا خلايا مناعية بتتعرف لأول مرة على هذا الجسم، واللي بيصير إنه هاي الخلايا بتبني مادة مضاد مناعي اسمه IgE إيمونوغلوبولين E اللي هو بشكل فعلي لما بفوت كمان مرة والجسم بتعرض كمان مرة لهاي المادة، هذا الاي جي اي بيكون صار متكون ملتصق بالخلايا المناعية. وبدأ أخص بالذكر أنه عندي خلايا مناعية أنا بأغشية الأمعاء، عندي بالرياض وعندي بالجلد، طبعا عندي بكل الجسم، بس الاي جي اي لما بتكون هذا الجسم المضاد المناعي يلتصق بهاي الخلايا المناعية. فلما الجسم بتعرض كمان مرة لنفس المادة اللي بيصير أنه هاي الخلايا يلتصق فيها وبتفرز مادة اسمها هيستامين. الهيستامين هي المادة اللي بتعمل حساسية وبتعمل عوارض الحساسية من انتفاخات، من احمرار، من حكي ضيق نفس وإلى آخره.
0: نعم، إذن يعني هذا خلينا نقول هيك بالتعريف بالعناوين العريضة بما يتعلق بالحساسية. ولكن رشا، النقطة اللافتة أنه في خلط مرات وعدم يعني فهم ومعرفة بين حساسية الغذاء وعدم تحمل الغذاء. هون فعلاً. شوي بدك تشرحي لنا الفرق بين الحالتين.
1: هنا شغلة جدا مهمة اللي هي يعني أنا عم بستنى هذا اللقاء عشان أعرضه للناس. في عندي موضوع اللي اسمه حساسية للغذاء اللي هو food allergy، وفي موضوع اللي اسمه عدم تحمل الغذاء اللي هو food intolerance. لما أنا بحكي عن حساسية الغذاء زي ما شرحت، لما بفوت الغذاء بشكل فعلي بيعلى عندي جسم مضاد مناعي اسمه IgE. يعني إذا أنا ببعت الشخص على فحص مخبري بيكون عنده IgE عالي، فعلا في حساسية معرفة. بينما موضوع food intolerance أو عدم تحمل الغذاء اللي هو بيصير عند أكثر من 50% من الناس لأجزاء عديدة من الغذاء، بيكون في عندي مثلا على سبيل المثال عند الأجبان والألبان، ده أجيبها كمثال، في عندي سكر الحليب اللي هو اللاكتوز. قسم كبير من الناس عندها نقص بإنزيم اللي بهضم هذا السكر اللي هو اللاكتاز، فبيكون عندهم عوارض انتفاخات، غازات، إسهال وإلى آخره. هون في عندي عدم تحمل ولكن ما عندي حساسية فعلية، ما بعلى عندي مركب اللي اسمه IgE.
0: نعم.
1: عفاف كتير بحب أنه يعني ننتقل ونحكي شوي صغيرة عن الجلوتين اللي هو أكتر موضوع أنا بواجهه معي.
0: ومؤخرا بالسنوات الأخيرة كتير عم نسمع ناس بتقول تشخصت في عندي حساسية للجلوتين.
1: كتير حابة أوجه الحديث للأطباء اللي بيشتغلوا معاي، يعني للمتعالجين اللي بيجوا عندي واللي أطباءهم ببعتوا لي شكاوي إنه ليش رشا أنت قمتي له الجلوتين؟ البني آدم هذا ما في عنده حساسية، ما عنده سيلياك، ما عنده حساسية للجلوتين. فأنا بدي أشرح في عنا بالدراسات ثلاث أنواع حساسية للقمح. أول شغلة بدي أشرح للناس القمح هي من فصيلة الحبوب اللي هي حبة إلها قشرة، إلها بقلب القشرة جنين القمح، وإلها مخزون غذاء اللي اسمه الجلوتين اللي كلنا بنحكي عنه اللي هو بروتين مخزون غذاء. في أول نوع اللي هو حساسية معرفة للجلوتين أو مرضى السيلياك اللي هو إلها تشخيص واضح، هي مرض مناعي ذاتي. بشكل عام بيحكوا بالدراسات إنه في عنا قابلية وراثية، فاللي بيصير إنه هاي الناس بتعاني من التهابات موضعية، بتعاني من انتفاخات وعوارض عديدة بالجهاز الأمعاء، بالإضافة لتقرحات بالفم، التهاب سيستيمي. يعني بصل الوضع لمحل إنه هاي الأمعاء مع الوقت لتعرضهن للجلوتين بتصير فيها نفاذية معينة،
0: لأنه في التهابات متكررة،
1: لأنه الجلوتين كان يوصل للأغشية ويلتصق. طبعا هذا كمان مرة بنحكي إنه بيعلى عندي المضاد المناعي IgE يلتصق بأغشية الأمعاء، وبعد فترة بيأثر على الميوكوس المادة المخاطية الموجودة على الأمعاء اللي بتعمل التصاق هرماتي بين الخلايا، بيأثر عليه، بنزل من كميته، فبصير في عندي نفاذية بالأمعاء، وهذا بيؤدي لالتهابات سيستيمت. يعني إذا بتشوفي في كتير ناس بتوصل عندها فيبروميالجيا، مرض مناعي ذاتي، أو التهابات مفاصل اللي بعد فترة الدكتور بيكتشف إنه عند إنه هني مرضى سيلياك.
0: أوكي، بالأساس هني مرضى سيلياك.
1: فبالنسبة للسيلياك الأشخاص توصل عند الطبيب بيعمل لها فحص دم، بيعمل فحص دم بالآي جي إي اللي أنا حكيت عنه، بيشوف إنه عالي، وبيبعت لفحص دم كمان مضاد مناعي اللي اسمه ايمونوغلوبولين A انتي جلوتين. يعني هو احنا بنفحص الحساسية للجلوتين وبطلع فعلا انه عالي، فبهاي المرحلة الطبيب ببعتهن عند طبيب امراض هضمية، باخده خزعة من الامعاء عشان يفحصوا هل في عنده جين وراثي لهذا الموضوع، ويفحصوا ويكملوا كل التشخيص للآخر. فطبعا في عندنا جينات اليوم عرفت، في عندنا جين اسمه DQ2 DQ8 وإلى آخره اللي في عندي أنا عامل وراثي بموضوع سيلياك. فهذا أول نوع. أغلب الناس بتروح قسم طبعا بيطلع في عنده سيلياك، وقسم كبير بيطلع إنه لا، ولكن في مجموعة تانية من الناس اللي عندها حساسية لكل القمحة، مش بس للجلوتين مخزون القمح، إنما للكشري، لجنين القمح، للجلوتين، وما عندهم سيلياك. أوكي، ولكن عندهم حساسية لكل القمحة اللي هني لما بكلوها بيصير في عندهم ما يسمى food wheat allergy، يعني حساسية للقمحة، بعلى المضاد المناعي اللي هو IgE بالدم فعلا. فهذا قسم تاني. قسم الثالث اللي هو gluten intolerance، اللي أنا عندي عدم تحمل للجلوتين. بكمالة الحلقة أنا رح أحكي عن الجلوتين والتغييرات اللي صارت عبر عشرات السنين.
0: طب بما أنك حكيتي عن الثلاث أنواع، هل طرق التشخيص مختلفة كيف بنفهم هون رشا؟
1: طبعا أنا لما بحكي عن عند الطبيب بالمسار الطب التقليدي، أنا في عندي تشخيص للسيلياك، أما ما عندي تشخيص، ما عندي نهائيا تشخيص لأي نوع تاني
0: للحالات اللي ذكرتيها.
1: الحالات التانية معالج بالأعشاب والأغذية، باحث، يعني مجبور يكون باحث ومطلع جدا ودارس وفايت ولاحق تيارات أبحاث مختلفة عشان يقدر يوصل لنتيجة مع الشخص ويفهم وين إحنا رايحين. إذا بدي أحكي شوي صغيري، أنا بالنسبة لموضوع عدم تحمل الغذاء، إحنا بطريقة العلاج لما بيجي الشخص بنشك إنه في حساسية لمركب معين أو للجلوتين، بنبلش نعمل إشي يسمى elimination diet، يعني ديتها اللي فيها إحنا نختار أكل اللي هو hypoallergenic اللي هو ما

0: بيحتوي على هاي
1: بيحتوي على على مركبات اللي ممكن تعمل حساسية عند الشخص. ومنها بنبلش نزيد مركب مركب ونفحص العوارض
0: وانت
1: كيف بتتغير بالضبط. لسه لما بنشوف انه في نتيجة وبنشوف وبنحط اصبعنا على الوجع, احنا بنبعت اليوم لمختبرات خاصة اللي هي مختبرات محلية ومختبرات عالمية اللي بياخذوا شيء ما يسمى بيوبسيا دميت وبنبعت على المختبر بفحص هذا المختبر كل انواع الاكل الموجودة هل بتعلي مادة بالدم اسمها ايمونوغلوبولين جي.
0: طب بالإضافة بدي أسألك, بما أنه إحنا عم نحكي على يعني كل موضوع الحساسيات أو عدم التحمل, في ناس كمان بتتفاجأ بأمور صحية يعني مثلا أنواع الورقيات أطعمة معينة اللي بتحتوي على هاي المركبات اللي بتعملها كمان عوارض مش مريحة. رشا
1: 100% أنا إسا رح أحكي عنها, رح أحكي عن الخضار وعن مادة بالخضار اللي اسمها اللاكتين. ولكن بس بدي هيك أحكي شغلة صغيرة. الأشخاص بشكل عام لما الدكتور بيحولهن لفحص حساسية بالمستشفيات اللي اسمه سكين بريك بحط قطرة من السائل اللي فيه مادة اللي ممكن تعمل لها حساسية غذائية اللي هي بتكون مخففة بهذه القطرات, وبيشوفوا إذا خلال دقائق لساعة إذا بيعلى بالجسم الـ IgE اللي هو مضاد مناعي اللي هو بيعلي الحساسية. لما بيعلى الـ IgE فبصير في عندنا احمرار حوالين هاي القطرات وبيفهموا أنه عنده حساسية. فبيجوا الناس كلهن بشكاوي عندي أنه إحنا عملنا فحص الحساسية وما كان في عندي حساسية. فأنا هنا بدي أوضح الحديث أنه في مواد غذائية اللي أنت لما تفوت على جسمك ما بتعمل حساسية على المحل, لأنه الـ IgE بيعلى خلال دقائق لساعات وفعلا هي ما في حساسية. أما إذا عملت ما يسمى بالإنتوليرانس بيعلى مضاد مناعي اللي اسمه IgG واللي هو بيعلى ساعات وأيامات بعد تعرضك لهاي المادة. إسا طبعا كتير دكاترة بناقشوني إنه اليوم المينستريم تيار السائد بالطب التقليدي ما لا يعتمد على هذا الفحص. أوكي, ولكن إحنا اليوم بشكل واضح منقول إنه بالدراسات والأبحاث أبحاث اللي هي اليوم حيوانية على الحيوانات طبعاً عملت أثبت هذا الموضوع اللي صرح أشرح عنه. وفي عنا أكم من بحث اللي هون عمل بحث سريري يعني اللي راح أوسع الحديث عنه لما أحكي عن اللاكتين. بس اللي بدي أقوله إنه فعلاً أنت بتشوفي بأنواع أغذية معينة اللي إحنا بنبعت هاي المختبرات وبنشوف إذا الـ IgG عندهن لهاي الأغذية بعلى. هذا المضاد المناعي هو بعطي صورة لشغلتين, هو بعطي صورة قديش أنت مستهلك لهذا النوع. وإذا هذا النوع فعلاً بيعلي عندك كتير المضاد المناعي هذا فهذا بعطينا صورة إنه ممكن يكون عندك أنت عدم تحمل لهذا الغذاء لكن مش حساسية معرفة.
0: نعم. طيب لحتى نستغل الوقت رشا, خليني هيك أنتقل فعليا لكل ما يتعلق بموضوع مصطلح اللاكتينات, لأنه بدنا نربطه كمان بأنه موجود ببعض النباتات بعض الورقيات يمكن اللي بتسبب عوارض معينة وبتأثر على الجهاز الهضمي عند الناس.
1: صحيح. أول شغلة بدي هيك أحكي بالنسبة لتاريخ اللاكتين نفسه. اللاكتين في عنا إحنا بأواخر سنوات 1800 في عنا باحث دكتور ستيلمارك اللي هو اكتشف اللاكتين لما كان يعمل دراسات على أنواع بروتينات معينة. واكتشف بالمختبر أنه لما بيحط اللاكتين اللي هو جزء من النبتة وراح أشرح أي جزء من النبتة, لما بحطه على كريات الدم الحمراء بصير في عندي التصاق بكريات الدم الحمراء. وهم بلشوا يبحثوا شو هو اللاكتين. أول شيء بدنا نحكي أنه النباتات تحتوي على نوتريانت, مواد حيوية مفيدة للجسم, يعني فيتامينات, معادن, زيوت, كربوهيدرات اللي هي السكريات وبروتينات, وتحتوي على ألياف كمان, ألياف مذابة وألياف غير مذابة. أوكي؟ في عندنا كتير أجزاء بالنبتة اللي هي رائعة ومفيدة جدا. ودراسات عديدة على مركبات عديدة. ولكن في عندنا مركب اللي اسمه لاكتين. اللاكتين هو مركب من شغلتين, هو مركب من البروتين اللي ملتصق بالسكريات بالكربوهيدرات. اللاكتين انحكى عنه بأواخر بالعشرين سنة الأخيرة عن طريق باحث وطبيب جراح قلب معروف دكتور غاندري أميركاني.
0: نعم.
1: اللي هو درس أول شيء باحث بالأغذية العلاجية وجرب يشوف أسباب عديدة لأمراض التهابات سيستمية بالجسم وأمراض التهابات موضعية بالأمعاء عند الناس, واكتشف اللاكتين وبحث عنه, عمل أبحاث عديدة عنه.
0: نعم.
1: وطلع أصدر كتاب اللي اسمه The Plant Paradox, البارادوكس تاع النبات, وحكى فيه على اللاكتين. هنا هو بلش يوصي الناس اللي عندها أعراض هضمية إن يأخذوا low lactin diet, يعني ديتا فقيرة باللاكتين. سأبقى أشرح شوي صغيري وين موجود اللاكتين. بشكل عام اللاكتين موجود بالقشور تاعت الحبوب والبقوليات, بالبذور تاعت الفواكه والخضار العديدة, وبالورقيات. مش كل الورقيات, قسم من الورقيات. إذا بدي أذكر إيش اللي الناس بتعرفه, فإحنا بنحكي على الحمص, على الفاصوليا,

0: بنحكي على العدس، هاي بالنسبة للبقوليات. في عنا لاكتين اللي اسمه حمصة فيتت، هو موجود فيه وبيعمل عوارض عند أغلب الناس.
1: نعم، ولكن نقدر نقول إنه بمطبخنا تقريبا هاي الأمور أساسية. نعم. رشا، فكيف الناس بتقدر يعني تقلل من استهلاكها لهاي المادة أو المركب؟
0: إحنا ما رح نقلل من استهلاكها، إحنا رح نحكي للي عنده عوارض. في ناس اللي ما عنده عوارض نهائيا يعني بتقدر تأكلها حتى نية.
1: الأصل اللي عنده عوارض لهاي الفئة اللي بتتأثر ب
0: يعني أكلها. في توصيات اللي راح أوصلها استكمان شوي أحكي عنها بالنسبة للـ FDA دخل بهاي التوصيات وحكي عنها، ولكن بدي بس أذكر شوي صغيرة العائلتين اللي فيهن كمان لكتين بشكل جدا كبير. أول إشي العائلة الخضار الباذنجانية اللي هي باذنجان، بندورة والفليفلة، والعائلة الخضار القرعية اللي هي الكوسة، القرع، الخيار، زوكيني والشمام. أوكي. بذورهن تحتوي على اللاكتين. فلما بلش لما أصدر هذا الكتاب لبراند بارادوكس طلع الضجة حوالين موضوع اللاكتين وحوالين الدراسات حول اللاكتين. طبعا الـ FDA اليوم هم ما بيمنع اللاكتين أو الغذاء اللي هو فيه لاكتين، لأنه فعلا فيه مركبات تانية مفيدة. ولكن اليوم هو بوصي كيف إحنا نقلل اللاكتين بالغذاء.
1: رح نسمع عن هاي التوصيات، ولكن بعد الفاصل القصير المستمعات والمستمعين ابقوا معنا لنستكمل هذا العدد من برنامج المختص المفيد.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم، السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: عدنا بعد الفاصل ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد، وضيفتي اللي بترافقني في هاي الحلقة رشا زعبي عفيفي، الباحثة في طب الأعشاب وطرق التشخيص المكملي ومؤسسة مركز هيل للعلاج المكمل. رشا، قبل الفاصل كنا نحكي عن كل ما يتعلق باللاكتين، هذه المادة، وقلنا إنه موجودة في بعض الورقيات وأيضا البقوليات. الناس اللي بتتحسس من هاي المادة كيف تتعامل مع الموضوع؟
1: كنا نحكي إنه في توصيات اللي هي حتى وكالة إدارة الغذاء والدواء بأمريكا بلشت توصف فيها إنه إحنا كيف نقلل اللاكتين بالغذاء للي عندهم أعراض هضمية. أول إشي عن طريق نقع هاي الخضار بالماء المغلية، ثانيا عن طريق طهيها جيدا، طبعا عن طريق الطهي بتقل مادة اللاكتين فيها، وعن طريق الإنبات والتخمير. لما أنا بدأ أحكي عن الإنبات، الإنبات هو عملية ساحرة. لما أنا بدأ أحكي عن إنبات العدس، العدسة تستعمل مخزون الكربوهيدرات السكريات اللي بقلبها عشان تنبت، فبنجيها بقل السكريات فيها ويتفاقم عدد الفيتامينات بالعدسة بعد التنبيت.
0: شو يعني التنبيت بس رشا؟ يمكن مش كتير واضح للناس.
1: لما أنا بقول تنبيت، إنه أنا لما إحنا بنحكي على التنبيت بنحكي عنا عن نقع أول شغلة البقوليات بالماء، بس مش نقعها بشكل تام، إحنا بننقعها وبعد نهار بنبلش نرطبها. يعني أنا بشرح للناس بقولهم بتحطوها بمصفاي، بتمرقوا عليها المي صباحا ومساءا، وبتخلوها بعناشف على المجلة، وبتحطوا عليها ورق شاش بس عشان يحمي المنطقة جوية المصفاي. وبالتالي بعد كم من يوم بتطلع ببلش العدسة تطلع
0: تبلش تنبت. هذا اللي بنقوله،
1: بلش تنبت. فهون إحنا اللاكتين قل عندي فوق 70%
0: بمجرد انه نبتت،
1: بمجرد اني انا عملت تنبيت للبقوليه. اما بالنسبه لباقي الخضار فاحنا بنحكي على اللي ذكرتها، احنا بنحكي على نقعها، احنا بنحكي على نقعها بمي ماء ساخن وطهيها. طبعا خلال عمليه الطهي ماده اللاكتين كتير بتقل بالغذاء، وهذا الإشي كتير بيساعد الناس اللي عندهن عوارض هضمية. ولكن في مشكلة عند جزء من الناس اللي بيوصلونه، اللي في الموضوع هذا وصلهن لمحل مش بس إنه هي وجاي عندي لأنه في عنده عوارض بالأمعاء، وجاي عنده لأنه عنده التهاب مفاصل. بوصل عندي عفاف عنده التهاب مفاصل، إحنا شو الهدف تاعنا إحنا بالعلاج؟ إحنا نوصل لجذر المشكلة. لما نبلش نعمل إليمينيشن دايت ونشوف إنه البني آدم عم نزيح أنواع أكل وعم بيكون في عنده تحسن بالعوارض العامة، بنبلش نشك بالموضوع. فهون أنا ببعث للمختبرات اللي ذكرتها اللي هي بتفحص لي موضوع اللاكتين بشكل خاص. ولما بنفحص وبنشوف في عندي جواب قطعي إنه أنا في عندي مضاد مناعي اسمه IgG عالي بالدم فعلا من هاي الورقيات، فبنفهم إنه أوكي إنه عم بوصل اللاكتين عندي. أنا بدي أحكي إنه اللاكتين بفوت عندي على المعدة. بالمعدة في ناس عندهم عسر هضم لهذا اللاكتين لأنه هو كمان بروتين وكمان كربوهيدرات، فهو بوصل كأجسام كاملة على الأمعاء. لما بوصل كأجسام كاملة على الأمعاء هو يلتصق بالأغشية وبيعمل عندي ثلاث شغلات. ممكن يعمل عندي ثلاث شغلات. أول شغلة ممكن ينزل عندي المخاط، المادة المخاطية الميوكوس اللي موجود على الخلايا المعوية. ثاني شغلة ممكن يقلل من فعالية إنزيمات الهضم الموجودة. وثالث شغلة ممكن يعلي، اللي شافوها بدراسات جدا رائعة، ممكن يعلي تكاثر خلايا الأمعاء بشكل مبالغ فيه. فهاي الثلاث شغلات بيعملوا عوارض جدا صعبة بالأمعاء. بتشوفهن أنه بروحوا بيجوا عند دكتور الأمراض الهضمية، بأخذوا أدوية ما بيستفيدوا، وبعد فترة إذا بيضلوا الموضوع عندهن وبضل في عندهن انتفاخات وغزات وأوجاع بطن جدا صعبة، بعد فترة بيصير في عندي نفاذية بالغشاء نفسه بالأمعاء، وهنا بتبلش تشوفي عوارض التهاب اللي هي عامة بالجسم.
0: هي الحالة لما منقول الأمعاء المتسربة أو نفاذية جدار الأمعاء، شو خطورتها؟ شو المقصود فيها رشا؟ إذا بدنا هيك شوي نوضح أكثر بشكل مقتضب لحتى الناس كمان تعرف إنه هاي واحدة من الأمور اللي ممكن تظهر لأنه ما تعالجت المشكلة من الأساس.
1: لما إحنا بنحكي عن نفاذية جدار الأمعاء، أنا بحكي عن مبنى بالغشاء الأمعاء بتغير مع الوقت على أثر إنه في أجسام توصل غير مهضومة من المعدة للأمعاء. الأمعاء مكونة من خلايا ملتصقة، مكونة من مادة مخاطية بتغطيها، ومكونة من شعيرات اللي هي بتساعد على الهضم والامتصاص للدم. فبعد فترة بتشوف إنه زي على مثال على سبيل المثال عندي موضوع اللاكتين لما بوصل وبلتصق وبيعمل عوارض بهاي المنطقة اللي هي عدم تحمل، بتكون يعني عوارض اللي فيها غازات، فيها أوجاع بطن وإلى آخره، بتشوفي بعد فترة إنه المادة المخاطية شافوا بالدراسات قلت. في عنا بحث اللي هو انعمل على بحث سريري على الفاصوليا الحمراء، في عنا مادة لاكتين اللي اسمها PHA عرفات، وفحصوا شو بتعمل لما بتفوت على الأمعاء ولا تهضم بالمعدة، وأغلب الناس ما بهضموها لما بتكون مش مستوية منيح بالمعدة، فاللي بتعمله أنه هي فعلا أثبت أنها بتقلل المادة المخاطية، بتقلل بتزيد المسافة بين الخلايا الملتصقة الموجودة بالأمعاء، وبتعمل نفاذية بالأمعاء، ومع الوقت بيصير في عند الناس عوارض التهابات عامة بالجسم من التهابات مفاصل وغيرها.
0: رشا، في سؤال هيك بيرودني، يعني كل الموضوع اللي عم نحكي إحنا، إن كان مشاكل الهضم، إن كان الحساسيات، إن كان كل موضوع التحمل لهاي العناصر أو المواد، إله علاقة بتطور الزراعة هيك اللي مرق بالسنوات الأخيرة؟ إذا بدنا كمان بشكل مقتضى بنوضح
1: طبعاً
0: هذا الجانب.
1: إله علاقة جداً مباشرة. طبعاً في نباتات اللي هي من البداية فيها اللاكتين وبتعمل هذا العصر الهضمي، أوكي، ولكن أنا بدي أحكي بالنسبة للتطور الزراعة الحديثة بالنسبة للمئتين سنة الأخيرة وشو صار عندنا بالقمحة اللي هو نقاشي مع كل شخص. عفاف، إحنا عندنا القمحة البرية الأصلية قبل ألوف السنين إلها

0: أطوال مختلفة، الحبة تاعتها قشرتها خميلة، جنين القمح فيها كبير، مخزون الغذاء اللي فيها البروتين اللي اسمه جلوتين مكون من مادتين، واحدة اسمها جلوتينين والتانية جليادين. جليادين هي مادة اللي بتعطيني للخبز، بتعطي قديش بنفع الخبز يتمدد لما تعجني، والجلوتينين بتعطي مروني للعجينة. مع السنين بالأخص بالمئة سنة الأخيرة، طبعا من قبلها بلشوا يعملوا تغييرات، ولكن بمئة سنة الأخيرة صار في عنا تدجين وتحويل عشرات المرات لنوع القمح، أول شيء لسمك القشرة. اليوم القشرة جدا رقيقة، جنين القمح اليوم تقريبا مش موجود. مخزون الغذاء اليوم فيه الجلوتينين المادة اللي بتعطي مروني 80%، والجليادين المادة الثانية 20%، فلعبوا بالأحوزيم تاعت بالنسبة للمواد.
1: يعني كل هذا التدخل في هاي الصناعة طبعا بيأثر بشكل مباشر كمان على صحتنا.
0: بيأثر بشكل مباشر، وبدي أخص بالذكر عملوا تدجين. لما أنا بقول تدجين يعني بتدخلوا بالجينومي، يعني بتدخلوا بالجينات في النبتة. دخلوا عملوا تدجين وتهجين بين القمح وبين عشبة برية اللي اسمها إيجلوبس، ودخلوا جين اسمه جين دي. وفي بالدراسات بيحكوا كتير عن علاقة هذا الجين اللي فات على القمحة وعن تطور التسالياك، وهذا موضوع جدا مهم. أوكي؟
1: اللي يبحث أيضا،
0: يبحث أيضا وبنكتب عنه وبنحكى عنه، لأنه بالقمحة البرية ما كان هذا الجين موجود قبل ألوف السنين. فأنا بس بدي أقول شغلة صغيرة بنحكي إحنا عنها بالنسبة في الحنط السوداء أو البكويت أو الكسامت بنقولها بالعبراني، هي نوع قمح اللي ما فيه جلوتين، واللي هو ما تم تدخل فيه أو التهجين، واللي هو ملائم لمرضى السيلياك إذا احنا بنحكي عن الجلوتين وعن كل مشاكل الجلوتين.
1: نعم. طيب رشا، هيك خلينا نبلش قبل ما أخذ منك توصيات ونبلش نختم. دايما بنقول كمان هيك في قصص أو من خلال تجربتك المهنية، يعني قصة بحثتيها مرأت عليك حالي، متابعة لمتعالج أو متعالجة، شو بتحبي تشاركينا هيك ليكون نموذج عن كل اللي حكينا؟
0: صراحة آخر 4 سنين اللي هي أنا فيهن بلشت أشتغل بهذا الموضوع، في عندي مئات الحالات اللي إحنا وصلنا فيها لموضوع عدم تحمل الغذاء لأجزاء عديدة من الغذاء. في عندي متعالجة رائعة اللي هي الإيمان بالموضوع اللي إحنا مشتغل فيه، وصراحة الإيمان فيه وإرادتها كانت تفوق كل توقعات. سنتين صلها سنتين متعالجة عندي هالإنسانة، وصلتني بآخر الثلاثينات. عندها أول شغلة عوارض بالأمعاء، عندها معي رجيز إحنا بنسميه IBS، عندها غازات إسهال من حين إلى آخر، في عندها أورتيكاريا يعني هي زي حساسية بالجلد
1: جلدية شرية إحنا بنقولها باللغة اليومية
0: من حين إلى آخر، وهي بتعاني من التهاب مفاصل. هي متعالجة عن طريق استرويدم وعن طريق علاج بيولوجي، ولكن صلها سنين بتتعالج والموضوع عندها عم بتفاقم، مش عم تعرف تحط اصبعها على السبب. هي اجت عندي قالت لي رشا انا بدي اعرف جذر المشكله. قلت لها عشان نعرف جذر المشكله هذا مشوار، هذا مش انا اليوم اعطيتك عشبه
1: تشخيص وخلص الموضوع
0: بعد شهر. اللي بقدر اقول لك اياه انه احنا بلشنا هيك بشكل واضح، بلشنا اول شغله ببيرور كونفنشنالي عن طريق الدكتور، نفحص اذا هي مريضه سيلياك بالاول، لانه كانت تحكي انه كل ما بتاكل خبز العوارض فعلا بالاوجاع بمفاصل ايديها بتتفاقم. فلما فحصنا شفنا انه هي سلب الفحص عندها، هي مش مريضه سيلياك. فبهاي الحاله بلشت انا معها بديتة الاليمناتسيا اللي حكيت عنها، لان بقيم كل اجزاء الغذاء وبنخلي اجزاء غذاء هيبو الرجينت قليله، وبنصير نزيد شوي شوي ونفحص حالنا. هون انا بلشت احط اصبعي على بلشت افهم انه ممكن يكون اللاكتين جزء من المشكلة. وهون أنا بعتها على واحد من المختبرات عندنا الموجود تل أفيف، اللي هو مختبر للأسف اشتراك خاص من الشخص اللي فيه، بنعمل وبناخد إحنا لائحة أجوبة بالنسبة لشو هي أجزاء الغذاء اللي بفترة اللي أكلت منهن ونحسفاء لهن، شو فيهن بيعلي أكتر إشي بما يسمى المضاد المناعي IgG. وهنا إحنا بلشنا ننزل أنواع الغذاء اللي شفناها فعلا إنها بتأثر. إسا هون أنا بدي أحكي شغلي بهاي الفترة، لما انت بتبلشي تنزلي من اسبوع لاسبوعين والثالث انت بدك تشوفي نتائج فوريه على الامعاء، يعني هي بلشت تشوف انه واو انا عن جد مش حاسه بالعوارض بالامعاء اللي صار لي سنين عم بحسها، ولكن بالاوجاع المفاصل والعوارض السيستميه الثانيه راح ياخذ اشهر عشان الواحد يحس فعلا
1: بالفرق
0: بالضبط. فبهاي الأشهر إحنا استعنا بأعشاب طبية، كمان مرد أرجع لأعشاب الطبية اللي هي السحر الموجود بشغلنا، اللي هي بتساعدني إني أنظف الكبد، أجدد خلايا الطحال، نسرع التنظيف الليمفاتي، تعطي ذبذبة حيوية للأمعاء أعلى اللي بتساعد الجسم إنه يعالج نفسه بنفسه. فهون على الطريق هي زاد إيمانها، لأنه بلشت تحس إنه

0: عوارض عندها خفت وشوي شوي لتنا وصلنا للنصحة الأخيرة أخذنا سنتين. اليوم أنا في يعني إن شاء الله إستكمال شوي رح تطلع رح نعمل بودكاست مع بعض أنا وياها لأنه هي فعلا حابة تحكي قصته. أنا بدي أقول إنه الإيمان تاعها رائع رائع رائع. الإيمان تاعها بالطريق هاي كان جدا رائع, هو اللي ساعدنا إنه عن جد نأخذ نتيجة اللي هي نقدر نقول 80% من المشاكل اللي كانت عندها نزلت, لكن هذا تطلب منها مشوار علاج ومش عصص.
1: وكمان هذا المشوار بده صبر, مش بس يعني طبعا. ثقة بالمعالج طبعا. وبالأمور اللي توصف لإلها بده صبر وتعاون
0: تعاون, وللأسف فيه يعني صحيح. مادي كمان على الطريق صحيح. إنك أنت بدك تشتري أعشاب معينة, بدك تمشي بعلاجات معينة,
1: تواظب عليها,
0: تعمل فحوصات معينة, فالشخص لازم يكون مآمن عشان يقولك أوكي أنا بدي أطلع مصرياتي على هذا الموضوع. عشان يعني أنا كان في جملة بنسهاش أول ما أجت عندي الدكتور هالطبيب العائلة قالها أنت معك مصاري كثير يعني أنت رايحة ضيع وقتك, فهذا هاي جملة رنت بداني ما بنساها. وكان يعني من شانسي انه هاي البني ادمي لا اخذت نفس مشيات واخذت نتيجه. الحمد لله اليوم هي عندها القابليه انها تطلع وتحكي قصتها وتحكي شو التغييرات اللي صارت معها.
1: نتمنى السلامه والصحه حبيبتي. للجميع. رشا, كيف بدنا نختتم برساله او توصيه بتحبي انك تقدميها في ختم هذا اللقاء؟
0: جمله حلوه هيك كتير حابه اذكرها بنهايه اللقاء اللي بتقول وي شير ساينس, احنا نتشارك العلم. كتير بحب يعني اوجه هاي الرساله بالاخص للطواقم الطبيه, الفرمشانية, الأطباء,
1: كل المعالجين في كل المجالات يعني.
0: بالضبط كل المجالات اللي هي فيها احنا عندنا معالجين. لما أنا اليوم منكشف على العوالم المختلفة أنا اليوم بيساعدني بعطيني صورة واضحة أوضح أطلع على كل القضية الصحية بالعدستين بعدسة الطب التقليدي, عدسة الطب المكمل, واليوم في عنا عدسة كمان تكنولوجية, في عنا كمان طرق علاج عديدة أخرى اللي هي اليوم بذبذبات كمان.
1: يعني أنت عم تحكي على الدمج ما بين هدول
0: دمج
1: العوالم.
0: ما بين كل العوالم بخلي المعالج إن كان طبيب أو غيره غيراته إنه يطلع على الصورة بطريقة أوسع ويشوف إنه هل أنا إسا لازم أعطيه الدواء الفلاني ولا أبعته على واحد اتنين تلاتة على شغلات تانية. فهاي رسالة كتير بحب أوصلها, وإن شاء الله يا ربي الله يساعدنا إنه ويعطينا القدرة إنه نفرج الصورة أوضح عشان نقنع الطواقم الطبية إنه بلا تنكشف على هاي العوالم
1: إن شاء الله. ودايما تكون هيك مصلحة المتعالج في مركز الاهتمام. رشا, بدي أشكرك على حضورك وعلى كل هاي المعلومات والإضاءات اللي سمعناها منك خلال هذا العدد من برنامج المختص المفيد. رشا زعبي عفيفي, الباحثة في طب الأعشاب وطرق التشخيص المكملي ومؤسسة مركز هيل للعلاج المكمل. شكرا لكم المستمعات والمستمعين على مرافقتنا, على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس مرجية والياس عبد الملك, في التنسيق ماجي علوتي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار, وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية, وإلى اللقاء.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة, شجعت بكل قوتي, فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال, يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة, وجهات مختارة بعناي, أيام مليانة, فنادق ممتازة, ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة, تاريخ, ثقافي, وأكل محلي زاكي. نزارين تورز, لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
6: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا, لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أمانا. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسبا لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية, وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل.

0: الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه
1: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
2: حلو التغيير
3: والتغيير بس في المونديال
2: كده اجمل بكتير.
3: يا ناصر احكي لنا
1: من الملاعب للمنصات ومن اهداف النجوم لاغاني النجوم، تابعوا ميكس البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكره وسحر الفن باجواء مختلفه ومليانه مفاجات. اخر اخبار الفنانين، احدث الاصدارات الغنائيه العربيه، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهه مونديالية خاصه. تابعونا كل يوم 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8 المساء على راديو النجم.
0: كونسرت مع الياس مرجي.
3: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
4: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
3: أو مقابلة نسيها الزمن.
5: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
6: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
3: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد 4 والجمعة 8 المساء، السبت 9 المساء.
4: 3/4 عمري فهم من حق بليغ حمدي.
7: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: فستان سفرتكم دائمة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأن الاجتماعات الفنية المرتبطة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة لن تعقد خلال الأسبوع الجاري، وأضاف أن المشاورات مع قطر مستمرة بشكل اعتيادي، لكنه نفى إمكانية تأكيد ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد الجولة الأولى من المحادثات الفنية بين الجانبين في الدوحة. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد لقاء مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد غدا في الدوحة. وأكد ترامب في منشور على منصة تروت سوشيال مجددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الإيراني

0: عودة بتشكيان أن النشاط النووي لبلاده سيظل متوافقا مع احتياجات إيران وفي إطار السياسات المعلنة، مشددا على التزام طهران بطمأنة المجتمع الدولي بشأن طبيعة برنامجها النووي. نقل التلفزيون الإيراني عن القوات البحرية تحذيرها للسفن بضرورة الالتزام بالعبور حصرا من جنوب جزيرة لارك، وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الملاحة في مضيق هرمز تشهد تراجعا مع الإجراءات الهجومية الأمريكية وعمليات العبور تجري عبر الممر الإيراني. وأضافت الوكالة أن التجارة مستمرة عبر مضيق هرمز لكنها محدودة عقب هجمات تعرضت لها ناقلتان قرب المضيق في الأيام الماضية. كشف مسؤول أمريكي لقناة الحدث السعودية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعمها وتيسيرها وأن المفاوضات ستستأنف غدا. في المقابل أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجعي أن أولوية الحكومة اللبنانية تتمثل في ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل ونشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي المعنية واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. محليا، يعقد المفتش العام للشرطة داني ليفي مساء اليوم اجتماعا خاصا مع كبار قادة الشرطة لبحث سبل تعزيز مكافحة الجريمة، وبحسب البيان سيخصص الاجتماع لبحث الخطوات الكفيلة بتكثيف عمليات إنفاذ القانون ضد التنظيمات الإجرامية لا سيما تلك الناشطة في المجتمع العربي في ظل استمرار موجة جرائم القتل وإطلاق النار التي تشهدها البلدات العربية خلال الأيام الأخيرة. أعلنت شرطة في لواء الشمال اليوم اعتقال شابة تبلغ من العمر 21 عاما من سكان بلدة البعنة بعد مطاردة ليلية انتهت بضبط مسدس. وبحسب بيان الشرطة أوقفت القوات مركبة مشبوهة لإجراء فحص روتيني، وخلال عملية التفتيش جلست المشتبه بها خلف مقود المركبة قبل أن تنطلق مسرعة وتحاول الفرار من المكان ما دفع أفراد الشرطة إلى ملاحقتها. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته بعدما أنهى جميع المخالطين للحالات المؤكدة فترات المتابعة والحجر الصحي دون تسجيل إصابات جديدة. وأوضح المدير العام للمنظمة في منشور عبر منصة إكس أن جميع المخالطين للحالتين اللتين رصدتا في جنوب أفريقيا استكملوا فترة المتابعة دون ظهور حالات إضافية، كما انتهت إجراءات الحجر الصحي والمتابعة في إسبانيا وهولندا. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الجو شديد الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علما أو فنا فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
5: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارفة مع مين بدي احكي.
4: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها.

0: عليها ابنك لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع معي أنا روان شحوك سمعان كل يوم ثلاثة من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا أنتم وأبناؤكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
2: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير، فش بعد راديو الناس.
4: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
5: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
6: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
7: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
8: راديو الناس أحسن ناس عمي.
9: هيدا حكينا راديو.
1: حركة سير مع فادي زغير.

يسعد هالمساء، مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا واستراحتنا اليومية، 3:09 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، وهذا الموعد اليومي والرسمي لبداية هاي الاستراحة المنوعة المليانة أخبار، مليانة منوعات، مليانة دراسات وكتير أمور بتسمعوها بس عنا وبس على حركة سير على هوا راديو الناس للخمسة، أنا وإنتو وكل السائقين والسائقات على طرق البلاد. يلا يا جماعة حضروا أموركم، علوا صوت الراديو، شغلوا المكيف ووصلتنا معانا للخمسة، أو كمان بلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-5577-399.

يلا بدينا مساء الفل. اهلا وسهلا. يلا خلوا معنوياتكم بالعالي يا جماعة، حتى لو هيك اليوم نهاركم بالشغل ما كانش ولا بد، انسوا كل شيء بمكان العمل، حطوه هيك ورا ظهركم لحين ترجعوا تشتغلوا فيه بكرة، وحاليا ركزوا بالطريق وركزوا بالهدف اللي واصلين له. شو وضع درجات الحرارة اليوم؟ اليوم شوب شوب شوب شوب 32 درجة عنا هون بالناصري، وهناك حديث كمان عن ارتفاع في درجات الحرارة لأعلى من المعدل السنوي العام بثلاث درجات، والجو رح يكون شديد الحرارة، وخلال ساعات المساء رح تضلها درجات الحرارة مرتفعة.

بس كل هذا الشوب يا جماعة اللي عم نحكي فيه أول إشي بعد بكير نحكي بالشوب لأنه درجات الحرارة المتوقعة بهذا الصيف رح تكون درجات حرارة كما مرة الصيف هذا العام رح يشكل درجات حرارة قياسية وطبعا كله متعلق بكل اللي عم بيصير بالمناخ والاحتباس الحراري وما إلى ذلك ولكن كل هذا بجانب صيف أوروبا عم بيكون لا شيء لأنه الصيف بأوروبا للأسف عم بتحول لكارثي ومجموعة من الدول الأوروبية عم تشهد موجة حر غير مسبوقة عم تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق مثل فرنسا إيطاليا إسبانيا والبرتغال وعم بيحكوا خبراء الأرصاد الجوية إنه هاي الموجة من أشد موجات الحر المبكر اللي عم تشهدها القارة بطبيعة الحال ومنظمة الصحة العالمية أعلنت أن موجة الحر تسببت حتى الآن بأكثر من 1300 حالة وفاة بأوروبا وسجلت فرنسا لحالها 1000 وفاة إضافية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة مع استمرار مراجعة البيانات الصحية وكمان بتأكد السلطات الصحية في أوروبا أنه كبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي هن الفئة الأكثر تأثراً بالحرارة الشديدة وكمان سجلت حالات إجهاد وضربات شمس بين العمال والأشخاص اللي بيقضوا ساعات طويلة في الهواء الطلق وما اقتصرت يعني أثار موجة الحر فقط على الصحة بل كمان امتدت لاندلاع حرائق غابات وتعطل بعض خدمات النقل إغلاق مدارس بعدد من المناطق بالإضافة لزيادة استهلاك الكهرباء بسبب الاعتماد المكثف على أجهزة التبريد وبيضلوا سؤال المليون دولار يا جماعة ليش عم تتكرر موجات الحر وليش بالسنوات الأخيرة عم نسمع عن موجات حر عم بتكون متطرفة بأوروبا علماء المناخ بيحكوا أنه تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري بيخلي موجات الحر أكثر تكرار وشدة وبيحذروا الخبراء من أنه أوروبا رح تشهد صيف أكثر قسوي إذا استمرت درجات الحرارة المرتفعة

خلال الأسابيع المقبلة. يعني كيف ما رحنا ولفينا ودورنا ولفينا، السبب هو بالبداية وبالنهاية نحن البشر، إحنا اللي ضربنا المناخ وإحنا اللي عم نعمل كل شيء، عم نعمل كل هاي الكوارث للأسف.

0: يلا بدنا نروح لنمسي عليكم، بتأمل انكم هيك مبوردين يا جماعة، مبوردين، اشربوا مي كتير، شغلوا مكيفات، تتعرضوش لأشعة الشمس، وانتبهوا أهم إشي على الأولاد، الأولاد الأطفال أهم إشي. علي مساء الخير، ازدحام مروري شديد من ابطن حتى كابول، وكمان ازدحام من سومخ عند مفترق سومخ. هلو فادي، يا اهلا وسهلا بسندس، ميت مرحبا، الجو لأروع عن هيك، عم بشرب عصير بطيخ، الف صحة وهنا، وموجود بأزمي هذا محمد. سعد هالمساء يا ختام، أزمي خانقة من كبوتس بيت عايمك وحتى مفترق أحيهود، هذا فؤاد، مساء الفل، مساء الخير لرائدة، مرحبا فادي، شارع 6 عند مفترق إيال، أزمي خانقة شمالا.
1: والله لحطك بجيبي عشان أبطل مسي يا بيبي، يا تودي يا فروتي سكر محل.
0: تحيي كمان لإيمان، مساء الخير، عم بتقولي الله يبشرك بالخير. يعني بعدكم يا جماعة عم تحكوا على موضوع الشوب، شو بعدنا شايفين من الشوب؟ ولا إشي، يعني هذا الحم الشوب اللي برا هذا ولا إشي أمام اللي جاي. يعني إحنا عم نحضركم، يعني أنا عم بحكي لكم إنه أمامكم صيف حار جدا جدا جدا، يعني ما تحكوليش من إسا شوبنا ومش عارف شو بعد،
1: حبيب قلب
0: اللي جاي أعظم.

يلا بدي أعرف شو وضع الطرق يا جماعة، كتبوا لي على 050-5577-399 وين أنتم موجودين أو شو وضع أحوال الطرق. وبدنا نروح هكا بلمحة سريعة على أخبار المونديال وشو عم بيصير في القارة الأخرى. أول شيء نشوف شو كان مبارح، مباراة لجنوب أفريقيا وكندا انتهت 1-0 لصالح المنتخب الكندي. الليلة في منافسة راح تكون منافسة شديدة جدا لكل محبي منتخب البرازيل. اليوم راح يلتقي المنتخب الياباني الساعة 8 المساء، ولكل مشجعي المنتخب الألماني أنتوا على موعد مع مباراة ألمانية أمام باراغواي الساعة 11:30.

يلا دور المجموعات في المونديال انتهى وإحنا أمام هيك مرحلة أخرى من مراحل المونديال، ولكن مهم نكشف لكم شو حقق مونديال 2026 بعد نهاية دور المجموعات، وفي أرقام تاريخية بتكشف حجم نجاح هذا المونديال مع ختام منافسات دور المجموعات المقامة بكل من كندا والمكسيك وأمريكا. سجلت هاي النسخة أرقام قياسية جديدة على مختلف المستويات، وبأكدوا نجاح أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخب. يعني مصرة أمريكا تورجي أنه هاي واحدة من أكثر النسخ الناجحة، لأنه الكل عم بقارن هاي النسخة بالنسخة الماضية اللي كانت في قطر. أو بيحكوا إنه الأيام 17 الأولى من البطولة شهدت إقامة 72 مباراة في 16 مدينة مستضيفة، جمعت منتخبات ولاعبين وجماهير من مختلف أنحاء العالم، وكانت احتفالية كروية عالمية غير مسبوقة من حيث الحجم والانتشار الجماهيري. وفقا للإحصاءات الرسمية الصادر عن اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا،

بلغ إجمالي الحضور الجماهيري بمباريات دور المجموعات قريب 4.5 مليون مشجع أكثر شوي، برقم قياسي جديد، وامتدت التجربة الجماهيرية إلى خارج الملاعب من خلال فعاليات. وطبعا بمقدمة هذه الفعاليات مهرجان مشجعي فيفا اللي يعد الأكبر في تاريخ البطولة حتى الآن، واستقطب 5.5 مليون زائر منذ انطلاق المنافسات. وشهدت هاي البطولة مشاركة 1248 لاعب بمثله 48 منتخب، وطبعا اللي خاضوا مباريات دور المجموعات بتأكيد لحجم هاي النسخة من المونديال. وطبعا هذا التقرير كل الوقت مصر على انه يحكي عن حجم النسخة وعن انها النسخة الأضخم. فيش شك انه يعني لأول مرة في تاريخ المونديال بيكون في 48 منتخب، بس وكأنه عم بيحاولوا يدحضوا نجاح النسخة الماضية. وبأكد فيفا أنه الأرقام اللي تحققت خلال دور المجموعات بتعكس الحجم الغير مسبوق للبطولة، سواء من حيث المشاركة الدولية أو الحضور الجماهيري أو التجربة التنظيمية، الأمر اللي بمهد الطريق لمواصلة تسجيل المزيد من الأرقام القياسية مع دخول الأدوار الإقصائية للبطولة.

يلا قبل الفاصل الإعلاني نشوف مين عم منضم لنا حاليا. كمال عواد مساء الخير. أزمة من كاسم باتجاه الشمال على شارع ستي، أزمة خانقة كمان في وادي عارة شارع 65. هاي إيمان، مرحبا فادي، كيفك؟ أنا على السمع، أهلا وسهلا يا سهير. طيب بعد الفاصل بدي أحكي لكم عن البطيخ وما أدراك ما البطيخ وفش أزكى من البطيخ، بس بدي تحكولي شو بتعرفوا أمثال إلها علاقة بالبطيخ، أمثال شعبية إلها علاقة بالبطيخ. جمعوا لي أكبر عدد من الأمثال لو سمحتوا على واتساب على 050-5577-399. اكتبوا لي أمثال شعبية لها علاقة بالبطيخ، وبعد الفاصل رح نحكي بكل هاي التفاصيل. فاصل ونعود.

0: مسافرين مصيفين
1: بس معنا فيلين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: السلام
0: اليونان
1: السلام
0: سينا
1: فيها
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمي 4989 خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية
3: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة

0: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
0: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: بمجرد ما نسمع كلمة ديسك بنحس بخوف وكأنه حكم بالتوقف عن الحركة، بس طبيب العظام بيطمنكم، الديسك مش مرض، هو ممتص صدمات طبيعي موجود بعمودك الفقري. المشكلة بتصير لما بيصير انزلاق غضروفي بسيط وبيضغط على الأعصاب المحيطة. أغلب حالات الديسك ما بتحتاج جراحة، تتعالج بتمارين العلاج الطبيعي، تقوية العضلات والأدوية. نصيحتنا ليومكم، غيروا وضعية جلوسكو كل نص ساعة، تجنبوا الكراسي المنخفضة، وحافظوا على حركة الجسم وتمارين التمدد بشكل منتظم. عمودكو الفقري هو ركيزة حياتكو، حافظوا عليه بوعيكو وحركتكو.
6: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
7: حركة سير مع فادي زغير.

يلا عدنا عدنا، يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة 3:30، ما زلنا في بداية المشوار، وأهم إشي على مهلكوا على الطريق. واحدة من أكثر يعني الفواكه المحبوبة والمرغوبة عنا هون بالبلاد وبشكل عام بكل محل، فواكه صيفية. مبارح حكينا لكم كان يوم الأناناس العالمي، اليوم عم نحكي عن البطيخ اللي هو يعني على مر الزمان هو ما كان مجرد فاكهة صيفية محبوبة، بل هو كمان رافق حياة الناس بكل مكان، بالبيوت بالأسواق، وحتى كان له نصيب كبير جدا بالأمثال والأقوال الشعبية. فكتير منستعمل هيك مصطلحات وأمثال شعبية لها علاقة بهاي الفاكهة اللي هي فاكهة البطيخ. سألتكم شو بتعرفوا أمثال متعلقة بالبطيخ، وصراحة في أمثال كتير حلوة عم توصلني. الناس على المعشر والبطيخ على المكسر، حلو، مرح، أول مرة بسمع هذا المثل. بطيختين بالإيد ما بنحمله، حلو سهير. البطيخة القرعة بتخرب البطيخ كله، هذا مثل كمان أول مرة بسمعه. حط ببطنك بطيخة صيفي، هذا بعرفه. البطيخ ما بعرف إلا بعد الشق، أو يا بطيخ يا قرع. حلو، هاي كل بطيخ وانطح الحيط، أعتقد هاي بس أنت بتعرفها أحمد، ما حدا غيرك بعرفها. عالسكين يا بطيخ كمال. البطيخة الكبيرة بدها سكينة كبيرة، يا بطيخ يا قرع. شو يعني هاد يا بطيخ يا قرع؟ ولا مرة سمعته، بنفع حدا يفسر لي شو بحكي هذا المثل، شو يعني شو معناه؟ البطيخة بتعرف أختها، يعني كل واحد بعرف اللي قباله، كل بطيخة إلها سكينتها، يعني كل مشكلة إلها حل. البطيخة القرعة بتضحك على البطيخة المجروحة، البطيخ ما منعرفه إلا بعد الكسر. ميروز، لا يا غسان، مش بطيخ يكسر بعضه، هذيك فخار يكسر بعضه، بس بدك تعملها بطيخ تمام، بس هي فخار يكسر بعضه.

0: قالت حربي بقى.
1: يلا اسمعوا هاي مجموعة الأمثال والأقوال الشعبية المتعلقة بالبطيخ، وبتوقع كتار منا بسمعوها. بقول لك يا ما هالجمل كسر بطيخ، وهذا المثل بينحكى للشخص اللي بتتوالى خساراته وما بيعود يهتم، يعني حدا اللي خلص كل مرة بتصير معاه نفس الخسارة نفس الخسارة نفس المشكلة، فبوصل لمحل بتسأله مالك، بحكي لك قال بطل يهمني، فبيجي ممكن يحكي لك إياها بصريح العبارة ويحكي لك يا ما هالجمل كسر بطيخ. في كمان مثل بيحكوا راسه مثل البطيخة، هذا بنحكى للأشخاص اللي راسها كبير أو عنيد كمتشبث بآرائه، بيحكوا لك هذا راسه يابس مثل البطيخة.

في كمان مثل كمان حلو بعرفش إذا بتعرفوه، بحكي لك أيام البطيخ فيش طبيخ. بتعرفوا هذا المثل؟ هذا يعني مثل يضرب للدلالة على وفرة البطيخ ورخص ثمنه في موسمه، وبيعتبروا الأهالي بيعتبروه وجبة أساسية متكاملة ممكن تغنيهن عن تحضير وجبات الطعام الأخرى. فأيام البطيخ فيش طبيخ. في كمان مثل كتير بنستعمله غريب ولا حدا ذكر لي اياه، دايما منشبه الزواج بالبطيخة، بيحكوا يعني الجيزي مثل البطيخة، يعني مجهولة بتعرفش غير لما تفتحها وتشوف قلبها يا بيكون أحمر يا بيكون أبيض، فالزواج بشكل واضح مثل البطيخة. في مثل لفت نظري كمان حلو، بحكي لك شهوة عجوز في آخر الشتاء بطيخ. يعني العجوز تشتهي المستحيل وبتطلب بطيخ بآخر الشتاء بالوقت اللي ما بيكون فيه بطيخ إطلاقا، يعني الشخص اللي بطلب طلب مش بوقته. عالسكين.

0: يا بطيخ.
1: زمان بتذكر لما كانت الدنيا بعد فيها خير وكان في هيك سيارات زمان وإحنا صغار تمشي بالحارات وبيبيعوا بطيخ. تذكري ميرال كان في سيارة تمشي وتبيع بطيخ، كانت تفر بكل الحارات وكان ينادي جملة مشهورة كتير: عالسكين يا بطيخ. عن جد؟ يعني عالسكين يا بطيخ بحكي لك تشتريش البطيخة بدون ما تفحصها، لما بفتحها وبتشوف قلبها أحمر بتذوق طعمتها حلوة، فهيك بتتأكد إنه هاي البطيخة طيبة مستوية وبإمكانك إنك تشتريها.

0: يلا بدنا نكمل. في كمان مثل بحكي البطيخ للطربيش وبعدين بصير للكنفيش. ده أول مرة بحياتي بسمعه صراحة. هذا بحكول مثل يضرب في البطيخ والسلع عموما، بيشتريها الغني حال عرضها بالأسواق وبعدها بيشتريها الفقراء بعد فترة لما بتكون أسعارها نزلت. بالضبط لما بيروحوا الأغنياء يشتروا من راس الكوم وكأنه، وإحنا أحوالنا الفقراء منروح على السيل. يعني لما منروح أنا مثلا شخصيا بروح على المول لما في سيل، يعني فعش أروح أشتري جينز أول ما ينزل بخمسمائة شيكل مثلا، مش منطقي. لما بصير في سيل بصير أدي جينز 120 فبصير تمام. فالبطيخ للطربيش وبعدين بصير للكنفيش. بعدين بنحكي شغلي اللي بتضحكي عادي طلعت كنفوش، أنا راضي أنا راضي. بعدين بنيجي بنحكي مثلا على شغلة معينة انت مثلا مش حاببها، بتيجي بتحكي يعني بلا كذا بلا بطيخ، يعني بلا هالخراف الفاضي وبلا بطيخ، بلا مش عارف شو وبلا بطيخ. هذا بنحكي لما الحكي هيك ما إلوش معنى يعني، أو بشكل عام لما حتى بدنا هيك نعظمها فبنحكي بطيخ مبسمر. اف شو في ناس بتحكي حكي زي البطيخ المبسمر. اف هذا حلو، هذا حلو. البطيخ باكل منه بنقرش منه وبطعم حصاني منه، يعني هذا بحكوا عنه كتر ما البطيخ فيه فوائد، فوائد عديدة.
1: حلاوتك ابو شاقي
0: هاي كلياتها أمثال إلها علاقة بالبطيخ. وشوفوا ما شاء الله عليك وبعتيني مليون مثل عن البطيخ. البطيخ على المكسر ببين والناس على المعشر بتبين. أنا هذا أول مرة بسمعوني فين بس حلو. شوفي كمان اللي بتجوز متأخر بحكوا عنه زي اللي بوك البطيخ بالشتاء. كمان أول مرة أول مرة بسمعه. أحمر وحلو يا بطيخ، حط ببطنك بطيخة صيفي رامي. هذا يعني حط ببطنك بطيخة صيفي، يعني اسمع هدول خاف منه اللي بيحكوا لك حط ببطنك بطيخة صيفي، اللي بحاول يطمنك هذا خاف منه.
2: الدلوعة الدلوعة تدخل أكبر موسوعة، عاملين دراسة في دلعة.
0: والله يا فادي راضي أنا، والله طب القاضي راضي، أنت ليه زعلان؟ الرضا

منتحلى عليه منتسلى عليه ومنطعمي للمعزة. هذا زي اللي حكيته من شوي صح؟ شو كان؟ استنوا شوي منوكل منه منارش منه منطعم حصاني منه.

يلا مرحبا، بحكي أحمد. البطيخ بزره للأمير وقشره للحمير. تحلى وتسلى وطعم حمارك من البطيخ. طب والله طلع مليان في أمثال على البطيخ، بس الأهم من هذا كله شو يا جماعة؟ شو حكى فارس كرم؟ بتعرفوا؟ بتعرفي ميرال شو حكى؟ حكى فارس كرم بلا حب وبلا بطيخ. يلا نختم بنبرة متفائلة يا جماعة. بلا حب وبلا بطيخ.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين تورس الناصري وشفا عمر.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليم.

0: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
1: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

يلا عدنا لنتابع مع أحلى ناس على هوا راديو الناس. سعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا، على مهلكم على الطرق أهم إشي، والكثير الكثير الكثير من الصبر بأزمة السير. عارف أدق أخبارك. بما أنه وصلنا لهيك الجزء الأخير من ساعتنا، شفت شغلي كتير كتير كتير حلو كتير لفتتني بصفحة دكتور خالد غطاس، كلكم بتعرفوه، يعني من أكثر الأشخاص، بتأمل يكون من أكثر الأشخاص تأثيرا على سوشيال ميديا. وعم بحكي انه بعصر السوشيال ميديا دايما هو بحكي عن يعني عن شو عم بيصير بعصر السوشيال ميديا وانقلبت الموازين مبدئيا. كان كاتب بوست بسيط جدا، جميل جدا، ولكن مهم جدا جدا جدا. وخذوا هيك هاي الكم نصيحة وفيهن بنختم هاي الساعة. اليوم صورة كل ما تفوت على السوشيال ميديا تطلع لك 700 ألف مليون تريليون ريل بحكي عن الثقة بالنفس، كيف تكون واثق بنفسك. فبحكي لك أوقفوا تعليم الناس عن الثقة بالنفس وعلموهم عن التواضع أنفع. يعني كله بحكي عن الثقة بالنفس وما حدا عم

نحكي عن التواضع، الثقة بالنفس مهمة، ولكن ما ننسى كمان أنه في بالمقابل تواضع، يعني بنفع نكون واثقين ومتواضعين بنفس الوقت. أوقفوا تعليم الناس عن السيطرة والتخطيط وعلموهم عن التوكل أنفع. التخطيط مهم وإنك تكون مسيطر كمان مهم، ولكن مش كل شيء بالحياة بحاجة لسيطرة وتخطيط. كتير مرات منكون بحاجة إنه نتوكل على رب العالمين. أوقفوا تعليم الناس عن حب الذات وعلموهم حب الآخرين أنفع. مهم نحب حالنا ونقدر أنفسنا، ولكن ما ننسى أنه كمان حب الآخر مهم. أوقفوا تعليم الناس عن الشغف، علموهم الصبر أنفع. مهم الشغف ومهم الطموح، بس نتذكر أنه كل شيء بدنا نحققه بحاجة أنه نكون صبورين. الأشياء ما بتصير لا بغمضة عين ولا بيوم وليلة. فتذكروا التواضع، حب الناس، الصبر والتوكل على رب العالمين.

0: يلا خلينا نختم بمركز متابعة حركة السير وأحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طرق البلاد، وشارع واحد مزدحم من مفترق متساوى حتى مفترق هرقيل، شارع تنين مزدحم من بوليغوا حتى جسر الشلوم، وشارع أربعة مزدحم من مرشا وحتى قفعة شموئيل وطريق السلام لكم جميعا. ساعتنا انتهت، عنا فاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة.

0: وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان
3: البستان سفرتكم دايمة.
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
7: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا 3247.
8: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأن الاجتماعات الفنية المرتبطة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة لن تعقد خلال الأسبوع الجاري، وأضاف أن المشاورات مع قطر مستمرة بشكل اعتيادي، لكنه نفى إمكانية تأكيد ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد الجولة الأولى من المحادثات الفنية بين الجانبين في الدوحة. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد لقاء مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد غدا في الدوحة. وأكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال مجددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن النشاط النووي لبلاده سيظل متوافقا مع احتياجات إيران وفي إطار السياسات المعلنة، مشددا على التزام طهران بطمأنة المجتمع الدولي بشأن طبيعة برنامجها النووي. نقل التلفزيون الإيراني عن القوات البحرية تحذيرها للسفن بضرورة الالتزام بالعبور حصرا من جنوب جزيرة لارك.

أكدت وكالة فارس الإيرانية بأن الملاحة في مضيق هرمز تشهد تراجعاً مع الإجراءات الهجومية الأمريكية وعمليات العبور تجري عبر الممر الإيراني. وأضافت الوكالة أن التجارة مستمرة عبر مضيق هرمز لكنها محدودة عقب هجمات تعرضت لها ناقلتان قرب المضيق في الأيام الماضية. كشف مسؤول أمريكي لقناة الحدث السعودية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعمها وتيسيرها وأن المفاوضات ستستأنف غدا. في المقابل أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أولوية الحكومة اللبنانية تتمثل في ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل ونشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي المعنية واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. محليا يعقد المفتش العام للشرطة داني ليفي مساء اليوم اجتماعا خاصا مع كبار قادة الشرطة لبحث سبل تعزيز مكافحة الجريمة، وبحسب البيان سيخصص الاجتماع لبحث الخطوات الكفيلة بتكثيف عمليات إنفاذ القانون ضد التنظيمات الإجرامية لا سيما تلك الناشطة في المجتمع العربي في ظل استمرار موجة جرائم القتل وإطلاق النار التي تشهدها البلدات العربية خلال الأيام الأخيرة. أعلنت شرطة في لواء الشمال اليوم اعتقال شابة تبلغ من العمر 21 عاما من سكان بلدة البعنة بعد مطاردة ليلية انتهت بضبط مسدس. وبحسب بيان الشرطة أوقفت القوات مركبة مشبوهة لإجراء فحص روتيني، وخلال عملية التفتيش جلست المشتبه بها خلف مقود المركبة قبل أن تنطلق مسرعة وتحاول الفرار من المكان ما دفع أفراد الشرطة إلى ملاحقتها. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته بعدما أنهى جميع المخالطين للحالات المؤكدة فترات المتابعة والحجر الصحي دون تسجيل إصابات جديدة. وأوضح المدير العام للمنظمة في منشور عبر منصة إكس أن جميع المخالطين للحالتين اللتين رصدتا في جنوب أفريقيا استكملوا فترة المتابعة دون ظهور حالات إضافية، كما انتهت إجراءات الحجر الصحي والمتابعة في إسبانيا وهولندا. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الجو شديد الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة.
1: أمعن النظر،
0: أمعن النظر أم أنعم النظر؟ نسمع من يقول أمعن النظر في الأمر، وهناك من يقول أنعم النظر، فهل ثمة تركيب صحيح وآخر غير صحيح لغويا؟ تركيب أمعن النظر جاء من معنى الفرس وأمعن بمعنى تباعد، وفي الحديث أمعنتم بمعنى بالغتم، وأمعن في الأمر أبعد فيه، وأمعن في النظر دقق فيه وبالغ في الاستقصاء. وأما تركيب أنعم النظر فجاء من أنعم وتعني أفضل وزاد، وبذلك يكون الإمعان بمعنى التباعد والمبالغة، والإنعام بمعنى الزيادة. ويبدو جلياً أن الفعلين أمعن وأنعم من حقل دلالي واحد، وهو التباعد والمبالغة والزيادة. لذا نقول أنعم النظر في معنى أمعن في النظر.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وعم نبدأ ساعة جديدة احنا وانتو على هواء راديو الناس وحركة سير. يلا بهاي الساعة بنسمع أصواتكم ومشاركاتكم، ويوميا بنحكي بمواضيع مختلفة ومنوعة، ودايما هيك بنسمع آراء منوعة، آراء ممكن نتفق معها ممكن ما نتفق معها، بس كتير مهم دايما ننوه إنه إحنا هون لنسمع كل الآراء، نحترم كل الآراء ونناقش كل الآراء. اليوم موضوعنا له علاقة بالمزح يا جماعة. في جملة بتقول المزح نص جد، تمام؟ وفي أشخاص اللي فيش عندهم حدود واضحة بالمزح، حتى مرات ممكن يكون صاحبك المقرب أو صاحبتك المقربة أو أشخاص هلقدي مقربين منكم بيعرفوش حدودهم بالمزح، وبتصير وصارت وياما أشخاص اللي كانوا هالقد أصحاب مقربين وعلاقتهم انتهت بسبب شيء بلش كمزحة والمزحة تحولت إلى جد. فبالتالي كتير مهم مرات بتحس إنك تيجي وتنوه حتى لأقرب المقربين وين حدود المزح بتخلص عندك. واليوم هذا سؤالي لإلكو أعزائي، انت كشخص حتى مع اقرب المقربين منك وانت مع اقرب المقربين منك وين حدود المزح عندكم بتنتهي؟ يعني لما بنتحول لشو؟ لما المزح بطب شو؟ بتقولوا هون هذا بطل مزح، صفت الحدود مفروض تكون واضحة بالأول حتى مع أقرب المقربين. كنت أعطوني إشي واحد مش أكتر، وانت بالنسبة لإلكو المزح حتى مع أقرب المقربين بنتهي عند شو؟ يلا 0461166666، وانت المزح عندكو بنتهي، بتقول لا لحد هون وبس، هذا بطل مزح.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: إنساي.
1: يلا احنا صرنا جاهزين لنبدا مع اتصالاتكم، نسمع كل يوم ونسمع ارائكم موضوع اليوم. المزح حلو، المزح نغش، مرات المزح هيك بكسر جليد بين الناس، بس مرات المزح يتخطى الحدود. وانت بالنسبة

0: بلاقلكو بتقولوا المزح هون بهاي الأمور أنا عندي خط أحمر حتى مع أقرب المقربين. يلا نبدأ مع الاتصال الأول معي أم سعيد. ألو مساء الخير.
1: أهلين فيك، شو أخباركم؟
0: كيف حالك أم سعيد؟ شو أخبارك؟
1: الله يرضى عنك، تسلم وجهك.
0: زمان زمان زمان عنك.
1: والله مشاغل الدنيا وفرحات.
0: يا رب تكون لغياب، بس غياب على خير يا رب.
1: الحمد لله دائما على خير. الله يخليك. الحمد لله.
0: أم السعيد، وانت بتقولي المزح هون بتوقف، هذا بطل مزح وغير مقبول.
1: اطلع، يعني ما هو بالمثل بيقول كان حبيبك حسن مثل حسن كله. واحنا منعيش خاصة بهاي الظروف، المزح دائما بيكون مرات بأشياء حساسة، إنه الواحد يذكر خصوصيات ولا يمزح بأشياء اللي بتمس مشاعر الواحد. هنا طب
0: أعطيني مثل، يعني مفهوم الخصوصية من شخص لآخر مختلف. أعطيني مثل بالنسبة لإلك. أنت بتقولي إذا حدا بطب بهذا الشيء بالنسبة لإلي هون بتوقف المزح.
1: أنا بالنسبة لي بتقبل أي إنسان وبعرف أجاوب، وعندي القدرة إني أتخطى كل الحدود، لأني بجيلي الحمد لله مر علي أشياء كثيرة. بس للجيل الصغير يعني متسرعين مرات، يعني بدك تحكي له كلمة مثلا أنت حلو وأنت كذا، بتهز مشاعره بسرعة، يعني إنه ليش مثلا بيحكوا له هذا الإشي، شايف؟ فإحنا بجيلنا بنتعدى كل الظروف، بنتحايم دائما، يعني عنا أجوبتنا اللي نجاوب. أما إنه مثلاً طلع مكشكوش مثلاً أو عارها مثلاً كذا، هذا بيستفز أنت. أي شيء بيستفز خاصة لو بالمزيح بيعمل لي مشكلة.
0: يعني بتقولي أي شيء ممكن يطب الخصوصية وكأنه عن مزح، هنا خط أحمر.
1: بالضبط.
0: أوكي، شكراً أم سعيد، يسعد هالمساء.
1: الله يرضى عليك. هلا، يسعدك. ويوم سعيد إن شاء الله. شكراً. وكل حياتكم سعيدة.
0: يسعد قلبك الحلو. شكراً جزيلاً. الله يخليك. باي باي، إلى اللقاء. يلا، من أم سعيد لأم باسل، مساء الخير.
2: مرحبا فادي.
0: ميت مرحبا، شو أخبارك؟
2: شو أخبارك؟ فادي كن هم جايين يعملوا بروفة على الأرض.
0: شكله والله هيك. اسمع، بعدكم مش شايفين اشي من اللي عم بستنانا هذا الصيف. يعني مبارح كنت عم بقرأ تقرير عم بحكي انه امامنا الصيف رح يكون حار جدا جدا جدا. درجات الحرارة رح تكسر ارقام قياسية هاي السنة.
2: انا والله بحكي لهم كنهم بعملوا بروفة كيف جهنم.
0: والله معقول ممكن. أم باسل، وين بنتهي عندك حدود المزح؟
2: إذا بطب بولادي.
0: بولادك شو يعني؟ أعطيني
2: أفران. أنا بنقيد إني أنا حكيت لأختي لصاحبتي إشي عن بنتي مثلا، أنا يعني إشي خاص بنتي مثلا، مش يعني مثلا أنا مش كيف بدي أقول لك، يعني مثلا بنتي مثلا أقولها أنا صلي فترة كان بدي إياها ترجع رشيقة، بدي إياها هيك، أو مثلا بنتي زعلاني هو جوزها وجيبها بطريقة تمزح قدام حدا، ساعتها خلص بنفجر.
0: إذا بتقولي إذا حدا وكأنه بيستهتر بأمور لها علاقة بولادك.
2: أيوة.
0: أمامك بالضبط. أو أمام أي حدا آخر.
2: أي حدا يعني أنا مثلا أنا حكيت لك من كثر ما هو مضغوطة من هذا الإشي، يعني تحاول لكي طرق مش إنها تعمليها مسخة وتتمسخري عليها.
0: حتى لو بينك وبينها يعني زتتها بمسحة؟
2: حتى حتى لو كانت أختي.
0: وممكن يتحول الموضوع لجد بتقولي؟
2: دائما المزح بالآخر بطلع بجد. ما بحبش المزح بخلال أنا.
0: أنت ضد وكأنه نظرية المزح.
2: بالضبط.
0: أوكي، شكرا أم باسل، يسعد هالمساء.
2: هلا،
0: إلى اللقاء. باي باي. حلو، أم سعيد بتقول الخصوصية لما الأمور وكأنه بتصفي الطب الخصوصي. تعرفوا أسوأ شغلة ممكن تكون لما بتكون موجود بجمعة مثلا، على قضية الخصوصية، بتكونوا بجمعة ومن الجمعة في شخص اللي هو قريب جدا منك، صديقك مثلا، ويجي يمزح معك أو يزتها على مزحة شيء له علاقة بخصوصياتك اللي هو بيعرفه والآخرين ما بيعرفوه، وبالآخر يجي يبرر لك إياها بمزحة. تخيلوا ما أبشع هذا الموقف. أي إشي كان بصرف النظر شو أمام هيك على الملأ، يجي وكأنه لما تحكي له أنه ليش هيك بتحكي، بقول لك لا ما أنا عم بمزح. هون بفكر لازم يكون في حدود واضحة للمزح. يلا كمان مشاركة معي. فادي، مساء الخير يا فادي.
3: مساء النور، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: هلا فادي، تفضل.
3: بطب بتوقف المزح لحد ما أحس إنه بمس أو بحاول يمس من كرامتي ومن شخصي. طبعا الشخص تشمل أولادي وعيلتي وكرامتي تعرف المفهوم العام.
0: كيف ممكن شخص قريب منك يمس بكرامتك؟ يعني هذا بده يكون مش حدا قريب، هذا بده يكون حدا عم بترصد لك.
3: لا أنا بحكي عن المزح بشكل عام.
0: فاهم فاهم. بس هات أسألك سؤال فارغ يعني. بشكل عام الأشخاص اللي بتمزح معنا هي أشخاص مقربة، يعني أكيد مش حدا، مش رح أنا ما بعرفكاش أجي أمزح معك يعني أو أنكت معك. فكيف ممكن شخص قريب منك بده يمزح معك يمس بكرامتك؟ عم بسألك.
3: لا أنا بحكي عن المزح بشكل
0: عام. لا أنا فاهم فاهم. أنا عم بحكي إسا عن حدا قريب منك،
3: مش راح أعطي المجال، وإذا حاول برد له إياها الحارك يعني زي ما بيحكوا.
0: بترد له إياها وكأنه كمان على سبيل المزح ولا ممكن تحولها لجد؟
3: على سبيل المزح، وإذا هو حب يعترها جد يعترها لأنه هو اللي بلش الباب أطلب. أنا هيك من ناحيتي.
0: أوكي شكرا فادي، سعد هالمساء.
3: عفو.
0: هلا إلى اللقاء، باي باي. يلا من فادي لجمالات، يا مساء الخير.
4: مساء الأنوار فادي.
0: أهلا. أين أنت يا جمالات؟ أين أنت؟
4: والله في بلاد الله الواسعة، مش عم بلقط الخط معي.
0: شو أخبارك؟ طمنيني عنك.
4: الحمد لله تمام. الحمد لله رب
0: الله
4: العالمين.
0: يسعدك. شو يا جمالات؟ وين تبتولي هون هذا حد واضح للمزح؟ لما شو؟
4: مزح الإيدين.
0: يا عيني عليك، أنا عم بستنى حدا يقول لي مزح الإيدين.
4: بكره بكره إشي مش طبيعي، يعني حتى جوزي بكل اللي يبي إلا الإيدين.
0: بتعرفي أنا شو كمان بكره جمالات؟ الناس اللي بتكون تحكي وبتتفاعل وبتصير تمسك
4: وتصير تزق فيك.
0: مرة بحط مرة إيده على كتفك، مرة إيده على إجرك، مرة بمسكك من إيدك. طب بنفع من بعيد. بنفع من بعيد. تعرفي على سيرة مسح الإيدين، في عن جد كنت عم بستنى حدا يحكي لي على مسح الإيدين. أنا بعرف وهي صارت أمامي عندي. بتعرفي بشكل عام عند الشباب لما حدا بيروح بحلق بالصالون وبطلع بيجوا بتعرفي بده ينعموله، فبيجوا بخبطوه هيك على راسه من ورا. في مرة صارت غوشي بتخوف عن جد،
4: من تحت راس
0: انه اصحاب اثنين مقربين جدا من تحت راس انه اجوا مزح معاه مسح الايدين.
4: لا مش حلو. انا بعتقد انه كل شيء بقدر اتحمله، اما حدا يزكني ولا يمزح معي في الايد
0: مزح الايدين ممكن يتحول عندك لمشكله جديه. حتى من اقرب المقربين،
4: حتى من اقرب المقربين جوزي، يعني صاروا لنا 30 سنه مع بعض وكل غيري بعد التعتيك قصه ضل عتيك.
0: قولي له انا عندي خطوط حمراء ما خصهاش بجديد وعتيق، انا غطى احمر.
4: شو بدك الا الايدين.
0: يسعد لي هالمساء الحلو جمالات.
4: مساك يا رب.
0: شكرا، الى اللقاء. هلا، باي باي. فكره مزح الايدين بسهولة بسهولة بسهولة بسهولة عن جد ممكن يتحول لإشي جدي. تخيل، وبشكل عام مسح الإيدين مرات لما أنت بتكون مهيأ، مثلاً لأنه حدا مثلاً عم بمزح معك بالإيدين، وأنت أسوأ لما أنت ما بتكون مهيأ، لما بيجي حدا بتعرفك بيتناغش معك فبمسكك هيك بدفشك أو بمسكك هيك بضربك شيء يعني كف ولا مش عارف شو، هون عن جد ممكن يتحول لشيء جدي. وحتى لو كانوا أقرب المقربين، من أسوأ أنواع المزح هو مسح الإيدين. يلا كمان مشاركة. يا منتهى مساء الفل.
5: مساء الورد يا فيدي.
0: شو أخبارك؟
5: والله مشتاقين. شو أخبارك أنت؟
0: الحمد لله رب العالمين.
5: الحمد لله
0: كل شيء منيح.
5: منيح
0: الحمد لله. شو يا منتهى، شو المزح عندك وين بخلص؟
5: هو أنا كنت أقول لك الإيدين بس سبقتني.
0: غير الإيدين،
5: غير الإيدين اللي بيستهزئ صحتك، يعني بشوفك بتكون واحدة بين جامعة قاعدة ومكيودة تيجي بتقول لك نصحانة.
0: الشكل الخارجي
5: يعني أنا شو بجاوبها؟ الناس تخبر رادك وياكل من عندك صار كيف تعرفين.
0: اسمع، ليه موضوع الموضوع العمر وموضوع الوزن عند الصبايا بيلعب دور مفصل بقضية المزح؟ وكأنه ليش إذا
5: خلص، لأنه هذا هي كمان هذا يعني إشي من خصوصياتك، يعني هاي من إشي بحياتك، يعني إنه
0: بس كيف بدي افسر لك اياها، يعني شيء خاص فيك. انا حره، بدي اكون ناصحه، بدي اكون ضعيفه، بدي اكون كذا، هذا شيء بتعلق.
5: في ناس مثلا بدج يعني بهمش مين قدامك، دغري نصان او شوف كرشك او شوف كرش مثلا مش

0: حلو يعني أنا بتقبلهاش مثلا.
1: حتى لو صاحبتك المقربة؟
0: حتى لو صاحبتي إذا بتم يعني بيني وبينها ممكن أزرق معها. أما تكون جامعة مثلا قاعدين وتيجي تقول لك إيه نصحانة أو شو بتوكلي مثلا يعني بألف كيف عينوا عليك يعني كيف.
1: أوكي شكرا يا منتهى يسعد لي هالمسا الحلو.
0: تحياتي.
1: هلا هلا
0: باي باي,
1: باي, باي, باي. هاي قضية الشكل الخارج وبالأخص قضية الوزن. على فكرة موضوع الوزن عند كتير ناس هو خط أحمر. ده بعد تحية أول إشي لهبة سعد مساكي. يا هبة عم تقولي فادي القضية هون مش بس خط أحمر, هون في مليون خط أحمر. صح, لأنه وبالأخص ما يتعلق بالوزن الزايد. أول إشي أكيد الشخص اللي عنده وزن زايد هو شايف, تعم بلش منه وهو عارف. في أشخاص اللي بتكون أسبابها صحية بالوزن الزايد, سبب صحي يمكن هو وزنه زايد. في أشخاص اللي بيكون أصلا قضية وزنها الزايد عاملها إلها سيء, عاملها إلها نفسية مش منيحة, وجربوا ومش ضابطة معهن, فأنت عم تيجي بتزيدها عليهن, وبصفي هو عمال بشغل عنده منظومة دفاعية تبع أنه أنا مبسوط أنا راضي وأنت ما خسكاش. فقضية عن جد المزح بالشكل الخارجي وبالوزن ممكن بكتير كتير كتير من الأحيان تتحول لقضية جدية. يلا بعد في مليان خطوط حمراء متعلقة بالمزح, وانت بخلص عندكم بتقولوا هذا المزح خط أحمر حتى لو كان من أقرب المقربين. نتابع معكم على 046-116-666 ولكن بعد الفاصل.

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
0: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ

0: كتير نساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عنق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
1: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65، مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.
2: حركة سير مع فادي زغيث.

0: يلا رجعنا، يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:30 ساعتنا تماما في استوديوهاتنا، وعم نحكي على موضوع حلو ومهم جدا له علاقة بالمزاح. وينتا بتخلص عندكو حدود المزاح؟ يعني المزاح هو أمر حلو لطيف خفيف دم، بالأخص بين يعني الأصدقاء، بس أكيد أكيد أكيد كل شخص عم بسمعني عنده حدود، بقولك أنا المزاح حدود ومعي بتخلص هون، أو إذا بتتخطى الحدود ساعتها مصيبة، ساعتها ممكن المزاح أن يتحول إلى جد. فلما بيطبشوا المزح عندكو ممكن انه عن جد يتحول لجد، وتقولوا هذا الحد تخطيته لو كنت اقرب المقربين. شو الاسم؟ يلا 0461166666 بنتابع مع اتصالاتكم. معي آسيا، مساء الخير.
1: مرحبا فادي.
0: ميت مرحبا، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، شو اخبارك انت فادي؟
0: الحمد لله رب العالمين، كيف امورك؟
1: الحمد لله بخير.
0: هلا يا آسيا، شو آسيا وين تبتولي؟ هنا عندي خط أحمر.
1: أنا عندي الخط الأحمر لما يجي واحد يمزح معي بالشغلات اللي مش بإيدي.
0: يعني
1: مثل لا سمح الله إذا في مرض وشاف مثلا وجه شاحب يحكي يمزح معي، يحكي لي طريق مزح لوجهك شاحب. أو في ناس بطبيعة ذاتها بتخلق مش عم تلفظ الحروف صح، فبيجي بتمسخر عليها قدام حدا. فأنا هون مش بنهي علاقة، أنا بتبرى منه أساسا.
0: تقولي لو كان أقرب المقربين،
1: لو كانت أمي وأبوي بتبرى منهم، لأنه هذا إشي مش بإيدي. فأنا ما قررت أكون هيك، أنا ربنا حطني هيك. مين أنت تتيجي مثلا تمزح معي هالمزح حتى لو أنت مش قاصد؟
0: صح.
1: عم إن أنا بآمن إنه نص المزح وجد يعني.
0: بتقولي يعني وكأنه حتى لو هو عم بمزح بس في وكأنه إشي مبطن يحاول يمرر لي؟
1: طبعا، لأنه هو ما بيقدر يوصله غير عن طريق المزح، وبس تحكي له ليش هيك حكيت بحكي لك عم بمزح.
0: ولا بديش صح. أسي يسعد لي هالمثل حلو، شكرا جزيلا. هلا يسعدك، إلى اللقاء، باي باي. آسيا ضوت على نقطة كتير مهمة وكتير صح. بتعرفوا الأشخاص اللي يعني عندهن مثلا أمور معينة اللي هي أمور اللي مش بسيطرتهن، واحدة من هاي الأمور زي ما حكت آسيا، مثلا عنده مشكلة بالنطق معينة، أو لا سمح الله ولا قدر الله شخص اللي عنده مرض معين وكأنه عواطف

0: عارض هذا المرض مرئي وهو بيعرف وبالتالي ممكن يجي يمزح معك وكأنه بمرضك. في كمان شغلة صراحة أنا بكرهها بالمزاح، لما بتمزح على قلة حيلة شخص معين، يعني شخص بتعرفه، يعني مين الشخص اللي هو قليل الحيلة، أشخاص قلة الحيلة أشياء إشي كتير كتير كتير كتير صعب لما أنت بمكان معين وقليل حيلة تجاه شيء معين وعامل لك مشكلة، يعني عندك حساسية من هذا الموضوع ومن الحديث عنه، فبالتالي بيجي شخص وبضرب لك على هذا الوتر. فتخيل قديش ممكن يكون هذا الإنسان اللي عم بمزح بقلة حيلة إنسان معين، قديش ممكن يكون حقير، يعني سوري على المصطلح، بالضبط هيك. فهذا كتير شنع وكتير سيء المزح بقلة حيلة إنسان تجاه شيء معين. يلا كمان اتصال 046-116-666، وانت المزح بخلص عندك لما بطبشوا. يا أميرة مساء الخير.
1: مرحبا مرحبا
0: يا ميت، هلا، شو أخبارك؟
1: بقول لك من القدس 35 درجة الحرارة.
0: بسيطة سهلة عنا، هاتي أشوف احنا عنا 32 يا أميرة.
1: هو سكر بدوك تحت الشمسات يا
0: تادي. عشان هيك بشغلي مكيف وأرقدي على البيت
1: على الفاضي مكيف.
0: أميرة اسمعي، يعني بهاي الفترة خديها من أخو، أوكي؟ إلك الله بدك تتحمل، الشتاء مطول، الشتاء مطول فبدك تتحملي، إلك رب العالمين. حاضر. والمكيف بالآخر.
1: حاضر. وانا هيك اجيب بشوفت الاختراع الصغير هذا، المكيفات اللي
0: بتقول اسمعي وكل شوي هيك رطب الجوزي بشي عصير بطيخ، عصير ليمون،
1: ماي
0: وعصائر طبيعية. مش غلط، يعني هذا الحل الوحيد اللي بقدر اعطيك اياته. بس
1: حاضر، انا ماسك رح امسك كيس الثلج قبل
0: يا ربي. شو يا أميرة قولي لي، إذا حدا بمزح معاك بموضوع الصيف أنا متأكد تحرقي هذا البني آدم.
1: طبعا المشكلة إنه كل حبايبي ومعارفي حبيبة صيف.
0: يعني لأنهم بيفهموا صراحة.
1: أنا بفهمش.
0: لا لا سمح الله ولا قدر الله. سمح الله.
1: قول يعني
0: أبدا أبدا أبدا.
1: أنا جاهزة.
0: لا دول أصحابك حبايبي إذا حبيبة صيف. شو يا أميرة، وانت المزح ممكن عندك يتحول لخط أحمر لما شو؟
1: شوفهم شغلتين سبقتني الصبية اللي قبلي، إنه لما يكون حدا عنده قدرات أقل من غيره. أنا بنفعش أمزح بهذا الموضوع. لأنه مش بالإيد زي ما قالت. الشغلة الثانية، إذا كنت محور الحديث في القعدة، يعني بنفعش مثلا فادي يمسك نكتة علي وبعدين تصير كل القعدة تنكت، يعني كل محور الحديث يصير أميرة وينكتوا عليها.
0: بس على فكرة بتعرفي مين بشكل عام بيفتح هذا المحور؟ أقرب المقربين.
1: وصاحب الموضوع، يعني إذا كانت شخصيته ضعيفة.
0: صح، أقرب المقربين هذا اللي وكأنه يلا استمسكت زلة على أميرة، تعالوا من النكت على أميرة لآخر السهرة.
1: صح بالضبط، هذه مشكلة كتير كتيرة.
0: وعلى فكرة يعني وبتصفي، يعني النكتة بتصفي بايخة، يمكن تبلش نغشي، أوكي؟
1: وبتتعدى الحدود كمان، ممكن تدخل بخصوصيات.
0: صح صح صح،
1: يعني أنت بتتحمل لمحل معين، بتضحك معهم لحد معين، بعدين خلاص.
0: صارت معك مرة أميرة وانتهت علاقة قريبة بسبب مزح؟
1: طبعا. طبعا، يعني انا يعني انحكت لي بين قوسين انه انت النكته.
0: كيف يعني؟
1: يعني الايش اللي بيضحكوا عليه هو اميره.
0: ايش؟
1: صارت قصه كبيره عليها واضطريت اني اقطع علاقات خلص.
0: ما هذه الثقه؟
1: هذه مش ثقه، هذه وقاحه.
0: مش معقول، لا جد. يعني الانسان يوصل لهذا المحل، هي قمه الوقاحه.
1: سهرانين ومبسوطين وهذا، فانه عادي بنحكي، يعني بنحكي.
0: اوكي اميره، يسعد لي مساكي.
1: مساكي يا رب.
0: عم اهلك على الطريق وشغلي مكيف
1: طبعا، اللي عند اهله عم اهله،
0: اللي عند اهله عم اهله. يسعد لي المساء الحلو يا اميره،
1: استناكم هناك
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: هلا اميره، تسلمي لي تسلمي لي، تسلم القدس واهلها. يسعد قلبك. شكرا. هلا، الى اللقاء. باي باي.

0: يلا من أميرة، سمعتوا أميرة بتقول لك أقرب المقربين لإلها اختلفت هي وياها بسبب مزحة بايخة اللي بلشت مزحة وتحولت لجد. عائشة مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء الفل. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: بدي نحسن جودة الصوت عائشة إذا بتعملي معروف. عائشة؟
1: أيوة.
0: يلا سامعك تفضلي.
1: صراحة حسب رأيي في عنا اتيكيت للمزح. فلاحظت خلال التعرف الحلقة لاحظت شغلة مهمة انه لازم ما نخلطش بين المزح والسخرية. المزح ايش والسخرية ايش ثاني. يعني المزح فيه له اتيكيت واضح. انا كمسلمة متدينة مثلا بعرف انه ما بنفعش اسخر من حدا، ما بنفعش الهمز واللفظ، يعني ما بنفع امعني على حدا وما بينفع أخوف حدا. مثلاً في عندي قوانين واضحة، لكن الخلط اللي بمجتمعنا بين المزح والسخرية هو إشي جداً خطير. لأن صرنا نحس إنه المزح بينفعش إلا لما أهين حدا أو أذايقه أو أقلل منه. وهذا إشي ثاني، هذا مش مزح.
0: ولو قديش صح. تعرفي عائشة، في كتير ناس تختلط عندها الأمور، يعني بفكر كل ما أنا صعدت المسخرة وكأنه من الشخص اللي أمامي أنا بضحك أكتر، كل ما أنا استهزأت بتفصيل إلها علاقة بالشخص اللي أمامي أو أهنته فأنا بضحك أكتر. وعم تحكي على شغلي كتير مهمة وكتير صح.
1: صحيح، السخرية هي مش مقبولة بكل الحالات.
0: تعرفي في إسه عم بحكي معاك صراحة عم بوصلني مليان رسائل. في كمان صديقة لإلي بتقولي فادي أسوأ مزح لما بيستغلوا مخاوفي عشان يضحكوا. معطيتني مثل بتقولي زي أنا مثلا إنساني بعرفش أسبح، فأسوأ مزحة ممكن تكون حدا يمشي ويزتني مثلا بالمي. فأنت تخيلي أنت إن هو عم بشكل مخاطرة، عم بشكل خطر على حياتها، وبالآخر بيجي بيقول لك لا ما أنا كنت أمزح.
1: وللأسف هذا الإشي ما بيبدأ بس عنا، لم بيبدأ من التربية. يعني خليني أسأل سؤال. أنا بفكر وانت آخر مرة سمعت درس تربية أو بحديث أو درس دين اللي بيتكلموا انه السخرية هي اشي حرام مش بس عيب. وانت آخر مرة سمعناها. فكأنه هذا الموضوع بخدش حقه.
0: صح، اختلطت عنا الأمور. وكتير مهم انك انت عم تضوي على هذا الموضوع، لانه اصلا يعني من المفروض انه يعني من اخلاقيات البني ادمين، البني ادمين الصالحين، هو انك انت ما تعمل مسخره ولا من اي حدا، عشان كمان ما حدا بالمقابل يعمل منك مسخره. واصلا عيب، يعني اصلا عيب، هي عيب يعني. ويمكن احنا فقدنا بمحل معين تعرفي هاي الحدود ما بين العيب وما بين المش صح وما بين المش دقيق وما بين المش لايقه، فضاعت عنا البوصله بمحل معين.
1: هو شيء مش انساني. وبصراحه انا بحس الانسان اللي بتهزله او بتمسخر على اللي قباله عشان هو بعرفش يكسب ضحكات من اللي حواليه، انه انت مش قادر تعمل لحالك قيمه بدون ما تقلل من غيرك. صح. فهذا اشي مؤسف جدا ومثير للشفقه.
0: يا عيني عليكي عائشه، انا بدي احييكي وبدي اشكرك على هاي الاضاءه المهمه، يسعد لي مساكي.
1: شكرا
0: جزيلا. هلا عائشة ضوت على نقطة كتير مهمة، كل قضية وكأنه خلط المزح والسخرية. يعني أنا باجي بعمل من شخص وكأنه مسخرة أو بتمسخر على شخص أو بتنمر على شخص، وكأنه باجي بحكي بالآخر لا ما أنا عم بمزح. وفي فرق شاسع ما بين أنك أنت عم تمزح وعم بتخفف دم وعم بتكون نغش، وما بين انك انت عم تعمل مسخرة من شخص عشان انت تحس منيح. وبشكل عام هني هدول الناس اللي بيعملوا مسخرة من اشخاص معينين عشان هني يحسوا منيح، هني نفس اشخاص ناقصين. يعني بيستلذوا بفكرة انه والله انا قدرت اجيب هذا الشخص واعمل منه ضحية للمسخرة، وهيك أنا بكون مستمتع من أنه وكأنه الكل استلم أو الكل تمسخر عليه. وهذا بطل مزح، وإنما هي صارت نوع من أنواع يعني قلة الحياء مبدئيا. يلا كمان مشاركة مع شريف. مساء الخير شريف.
2: أهلا مساء النور،
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: هلا فيك تفضل.
2: هلا بيك. بالنسبة للمزح على الدين، هذا إشي عندي خط أحمر.
0: كيف يعني؟ اشرح لي أكثر.
2: إنه لفرضا مثلا بدنا نقول بنادم بيجي مثلا بيموت، يعني بلا ما أخذ عند النصارى بدفنه مع ملابس مثلا. طب أقول لك هذا بيشتغل جرسون مثلا.

0: عند الميتين الباقيين. فمش حلو كل شيء
1: بالمعتقدات الدينية بتقول
0: بالضبط 100%. أو أنه بيجي بتمسخروا على الملائكة أو على الإنبياء.
1: تعرف هذا تعرف شريف هاي بطلت مزح, هاي والله العظيم تندرج تحت خانة قلة الحياة وقلة الذوق وقلة الاحترام, ومش للآخر وإنما لنفسه البني آدم. لما بده يوصل لمحل يتمسخر, بتعرف شو, انسى معتقدات دينية, معتقداتك أنت كشخص, إيمانك أنت كشخص بصرف النظر, أنت إيمانك مبني على X Y Z. لما أنا بدي أجي أحول إيمانك لمسخرة, أنا إنسان بلا دم, هي هيك, مش أنا مش مزيح. فبدي أحييك, شكرا شريف,
0: شكرا لك,
1: يسعد هالمساء, إلى اللقاء, باي باي. باي باي. قبل ما نطلع على الفاصل, هاي شغلة كتير مهمة اللي حكاها شريف, قضية المسخرة أو الاستهزاء أو بحجة المزح, كمان رح نحكي مسخرة واستهزاء, بس كتير أشخاص وكأنه بحطوه تحت خانة المزح, على معتقدات الآخر, على تفكير الآخر, إذا كانت دينية, إذا كانت اجتماعية, إذا كانت مبادئ اللي هو كبر عليها ربي عليها, أجي أعمل منها مسخرة, هاي يعني هاي قمة قلة الأدب حرفيا. هيك بنفع أجي أحكي على معتقدات شخص, على مبادئ شخص إنه بتناسبنيش, أوكي, وبحكيها بيني وبين حالي, بس بعملش منها مسخرة. هاي معتقداته, هاي قناعاته. ولما منبلش زي ما حكى شريف نطب بالمعتقدات الدينية اللي في طوائف ماشي بحسبها, في طيارات معينة ماشي بحسبها, هذا عيب, هذا عيب, وهذا شيء مش مسؤول وشيء عديم الأخلاق. فبالتالي هون بتبطل مزح وإنما بتصير إهانات, والإهانات ممكن بكتير مرات توصل عن جد لمحلات ونتائج لا تحمد عقباها. يلا خلونا نطلع لفاصل, وبعد الفاصل بدنا نرجع لنتابع معكم, خليكم معنا.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة, هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل, نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها, نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90, وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7, تريد إن, اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: شو بيقولوا, رحلة منظمة ولا مرتبة؟
6: إذا ما نظرين مرتبة, وجهات مختارة بعناي, أيام مليانة, فنادق ممتازة, ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة, تاريخ, ثقافي, وأكل محلي زاكي. نازلين تورز, لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
7: بيلا تشاو, وداعا جميلتي, وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
8: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: سيتر وان برلين.

0: يلا عدنا لنتابع. يسعد هالمساء والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. هناك فرق شاسع يا جماعة بين المزح وبين زي ما حكينا السخرية أو المسخرة، وفي خطوط حمراء اللي هي بطبيعة الحال مفروض إنها غير مقبولة عند الكثير من الأشخاص، منها الخصوصية، منها الأمور اللي بتمس بالكرامة، منها الأمور اللي إلها علاقة بالتنمر، وأيضا في أمور حكت اللي هي هامة جدا. مسح الإيدين هو واحد من أسخف وأتفه أنواع المزح اللي ممكن يؤدي بكثير من الأحيان يعني نتائج لا تحمد عقباها. مزح الشتائم، الأشخاص اللي بتفكر أنه لما تشتم هي دم خفيف، هذا كمان ممكن يحول الموضوع لإشكال كبير وجدي. والمزح اللي بتحول لتنمر كمان هذا مزح مش لطيف. وكتير مرات كمان مهم نعرف انه المزح له مكانه وزمانه، يعني ما بنفع حتى لو كان أقرب المقربين لإلي، لما بدي أمزح معاه مفروض أنا عارف شو الأمور المقبولة عليه شو الأمور المرفوضة عليه، هذا واحد. تنين، ما بنفع أمزح مع حدا قريب مني أمام من هب ودب، في زمان وفي مكان وفي لهجة وفي نبرة وفي أمور المفروض أنه يكون يعني متفق عليها بين الأصدقاء، ومفروض أنت لما عندك صديق مقرب تكون عارف تماما خطوطه الحمراء وتكون واضحة بيناتكم طبيعة الحال وين بنتهي المزح وين كل شخص حدوده بتنتهي. امزحوا، حلو المزح، المزح المرح والنغش حلو، بس المزح اللي بتخطى الحدود الحمراء بالتالي ممكن انه يؤدي لمشاكل وممكن انه هاي العلاقة تنتهي بأسوأ طريقة ممكنة. يلا قبل الختام بدنا نطلع لنشوف أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طريق رقم 65 مزدحم من مفترق هسرجيل وحتى مفترق مجدو، طريق رقم 77 مزدحم من مفترق هيشاي وحتى مفترق الزرازير، وطريق رقم 79 مزدحم من قلعام وحتى صومخ، وطريق السلامة لكم جميعاً.

هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام, شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي, محمد علي أبو ليل, ياسمر جي, جواد العمري وعري النصر. الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة وبرنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم من أجمل تحية, أنا فادي زغيري, إلى اللقاء.

0: لشتمي كنتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
6: إذا مع نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
7: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك كلمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أمانا. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.

0: سفرتكم دايمة.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. ما بين إطلاق النار وتفجير المركبات عن بعد، جرائم القتل تتواصل في المجتمع العربي. تعقيدات متجددة في مفاوضات غزة في ظل تحذيرات إسرائيلية من تعاظم قوة حماس. الأطفال العرب هم الأكثر عرضة للحوادث القاتلة خلال عطلة الصيف. أهلا ومرحبا بكم، هذه عناوين ملفات هذا العدد من برنامج استوديو المساء. وقبل أن نكون في التفاصيل كالعادة سنبقى مع أبرز ما جاء اليوم في برامجنا الإخبارية. دكتور ثابت أبو راس قريب الضحية غالب أبو راس من قلنسوي عن تقاعس جهاز الشرطة وغياب سائر المؤسسات الناشطة لمحاربة الجريمة في المدينة.
1: عدنان غانم خاصة حقيقة إنسان اجتماعي جدا، بشوش، بيعمل كثير ساعات، زوج ابنه بس قبل أشهر قليلة، إنسان معطاء جدا. كل هذا الحديث ينطبق أيضا على خاصة على خالد الجمل وحنان الجمل، ناس تطلع الصبح على شغلها ما لهم أي علاقة في كل الجرائم. يعني أنا بعتقد أنه في غياب سلطة القانون، وإحنا كثير بنحكي عن الشرطة، الشرطة واضح جدا أنه في غياب للشرطة في كلنسوي أو بتكون موجودة وما بتعمل شيء. يعني كانت معبي البلد في آخر يومين ثلاثة، ما شفنا حتى اعتقالات، ما في أي اعتقالات. نعم في عنا انهيار مجتمعي، الحصان المجتمعي تنهار خاصة في كلنسوي، مؤسسات كلنسوي لا تعمل، من البلدية لكل شيء آخر، في هناك انسحاب حتى للأحزاب السياسية، النشاطات الاجتماعية فيش شيء مفعل، حتى أئمة المساجد بطل يأخذ دورهم السابق، في حالة فراغ، وهذا الفراغ بحاولوا يسدوه مجموعات شبابية، وفي مجموعات شبابية خاصمة اللي هي بتأخذ

0: قانون في إيدها وبتحاول تحل القضايا على طريقتها، وهذا ما يحدث.
1: أم محمد ريحني، جدة المرحوم عدنان الذي قتل صباح اليوم على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة.
2: أدور على رزقة أولاد، وثلاث أولاد عنده، شي حرام. هالولد كتير كتير ابني عدنان، قلبه طيب، اللقمة اللي بتمه مش لقيله هذا الولد. أولاد اثنان وبنت عنده، بنته بصف سادس، بنته كل يوم ساعة من الشكل بتسهل على الشغل. الولد وقفوه الأولاد الحرام وطخوه، والله مصيبة خيا، مش هويدة بشغل ما شاء الله عنه، إن إخوتينين وأخت بس كب، والله صعبة خالد، صعب مصيبة هاي، والله مصيبة. قلب كتير منيح، محبوب طيب قلب هذا الولد، بس أولاد الحرام ما خلوا ناس كان مش زي البني آدمين. إسا حركوا قلبنا، والله قلب بنحرك عليه، قلب أمه وأبوه. الله يساعد أمه مريضة كمان، الله يساعدها لأمه لأبوه، الله يساعد. أنا بلوم كمان البوليس، بلوم البوليس، يعني كداش بيصير طخ وبيصير مشاكل كمان. البوليس لما يفتي عينيه يحطوا كاميرات، يحط يا أخته بالمستشفى كمان، بنجنت عليه، فاتت على العملية ومنجنة على اللي يصير جمعها، قد ما بتحبوا للأولاد، حب لأولاد أخوها. حركوا قلبنا، والله قلبنا نحرك عليه.
1: عبد أبو شحادي الناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في يافا عن الحراك الشعبي في المدينة لمكافحة الجريمة والعنف.
3: احنا يوم الخميس رح يكون عندنا خيمة اعتصام، وطلبنا من كل الامهات السكالة والاخوات انه يجوا يحكوا قصتهم عشان باقي المجرمين يسمعوا كيف بيحرقوا قلب الاميات بيافا. تيجي دعينا كل الاميات اللي اخر 30 و40 سنة فقدت اولادها باقي المدينة تيجي تحكي قصتها، عشان الابضيات اللي عندنا في البلدان العربية تيجي تسمع انه هي لما تقتل تقتل قلبها للام هاي، وبتحرق قلوب الاميات والنساء عندنا في المجتمع، الاميات اللي مش رح تنسى الاولاد اللي قتلوا. فهي الاولى. الشغلة الثانية، احنا يوم الجمعة مضمنين مخيرات على صوت في مدينة يافا. والشغلة الثانية، وين نصح، احنا نصائح اللي نحكيها لكل البلدان العربية، احنا نطالب في إقالة قائد محطة الشرطة في يافا، عشان واضح في قرار سياسي من فوق. شرطة يافا والشرطة في المركز تحديدا مش مشغولة في العنف والجريمة، الجماعة مشغولين بشغل بأمر واحد جاي من قرار سياسي من فوق، وهو ملاحقة العمال اللي جايين يترزقوا، يعني الأكثر شريحة مستضعفة اللي بحاجة لشغل.
1: هاني نجم مراقب حسابات ومستشار اقتصادي قال إن خطة بناء الوحدات السكنية الجديدة في مدينة الناصرة التي صدقت عليها لجنة التخطيط والبناء ستواجه عقبات في التنفيذ على أرض الواقع.
4: في إشكالية صراحة في الخطة وفي تنفيذ الخطة، في إشكالية في تنفيذ الخطة من ناحية زمنية، يعني احنا نحكي على خطة اللي يمكن كمان 10 سنين يعني يتم تنفيذها، إشي مش بكرة الصبح، يعني هي إذا نفذت الخطة، لأنه حسب رأيي في أمور اقتصادية ما انفحصتش صح في القصة، حسب رأيي الشخصي يعني والمتواضع، ما كانش في مخمن عمليا اللي برافق الخطة كيف أنا شفت بالمستندات كلياتها. في ضريبة تحسين عالية جدا بتطلع على الخطة، في هناك خط كهرباء اللي هو موجود على عمدان اللي بسموها ميتها عليون، اللي النقل تبعه مش هوين ومش سهل، في محطة للتعامل مع كل المي والبيوف وكذا لازم إقامتها عمليا، في أراضي خاصة وفي أراضي عامة، الأسعار تعيد الأراضي هناك في المنطقة حاليا غالية جدا، فالزيادة عمليا تعيد نسبة البناء بدها تزيد أكثر أسعار الأراضي، والتنافسية عمليا تعيد يعني مستثمر خاص أمام أراضي دولي في مواقع مختلفة في حي الجليد، أنا شايفة جدا صعبة يعني صراحة، يعني بعرفش ليش راحوا عليك برنامج.
1: القاضي عبد الحكيم سمارة رئيس المحاكم الشرعية قال إن تعيين القضاة الجدد يسد الثغرات التي كانت تعانيها المحكمة الشرعية في القدس.
5: عانت محكمة القدس الشرعية من نقص في القضاء، هي أكبر محكمة موجودة في المحاكم الشرعية من حيث عدد الملفات، ولذلك يعني كان في نوع من التراكم ونوع من تأخير في التقاضي وفي فض الخصومات بين الناس على مدى بعيد جدا، مما اضطرنا إلى أن نقوم بانتداب قضاة المناطق، يعني مشكورين ينقذ الوضع في القدس، والقدس يعني بلد مهمة وبلد يعني يجب أن يولى الاهتمام. فالآن نحن نكون بهذه التعيينات قد يعني سددنا هذه الثغرة التي كانت يعني تعتبر جرح نازف في المحاكم الشرعية.
6: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أهلا ومرحبا بكم. والبداية من الخبر الذي نقل قبل نحو ساعة عن اشتعال حافلة على طريق رقم 1 في طريق العودة من القدس إلى يافا. حافلة كانت تقل عددا من المواطنين العرب، السيدات التي

0: وجهنا للحرم القدسي، اشتعلت هذه الحافلة ونريد أن نطلع على ما الذي جرى مع السيد إسماعيل الأطرش أبو الأمير وهو مرافق الركاب في الحافلة. أهلا بك يا سيد إسماعيل، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك، أهلا وسهلا فيكم.
0: شو اللي صار معكم؟
1: والله احنا واحنا بطلعات القدس واحنا مروحين من الأقصى، صلينا في الأقصى صلاة الظهر، كان في خلل في الحافلة، السواء وقف على جنب وبدأ يطلع دخان من الحافلة. وبعد طبعا نزلنا كل الركاب يعني عشان الوقاية، يعني ما حد يتعور، نزلنا كل الركاب من الباص ودور على محل الفن للإطفائية إنه تيجي. الإطفائية خدها كتير وقت، أكثر من نص ساعة عمل ما أجات، وهيك الشعلة الحافلة بدأت تشتعل أكثر حتى احترقت كلها تقريبا.
0: كل الركاب اللي كانوا نزلوا والحافلة بلشت تشتعل والإطفاء، سيارة الإطفاء ومركبات الإطفاء تأخروا، والنتيجة كانت إنه احترقت الحافلة بشكل كامل. بس كيف وضعكم؟
1: الحمد لله احنا كلنا بخير، الحمد لله. الحافلة طبعا هي انحرقت، ولكن كل الحمد لله كل الركاب الحافلة أغلبهم من النساء والقليل من الرجال، الحمد لله كلهم نزلوا من الباص وكلهم بخير وسلام الحمد لله.
0: والآن في طريق العودة إلى يافا، ترتبت الأمور ولا كيف؟
1: نعم نعم، الحمد لله شركة الباصات بعثتنا حافلة بديلة، وبالضبط هلا احنا بتحكي معي انت، هلا وصلنا على مدينه نايف الحبيبه.
0: ممتاز، يعني الحمد لله على سلامتكم. ما كانش في حاجه لا لنقل حد من الركاب للمستشفى ولا لاي اجراءات؟
1: لا الحمد لله ما استعملنا شو اسمه
0: سياره الاسعاف
1: نعم، لانه احنا ماشيين بس باص، ما استعملنا سياره الاسعاف، واحنا بالضبط وصلنا يافا هلا. وشكرا للجميع على اهتمامهم فينا، كثير الناس يعني تلفنوا علينا من اهل القدس واهل يافا، وانتم كمان يعني رعد الشمس بارك الله فيكم على اهتمامكم فينا، الله يجزيكم كل خير.
0: ولا يهمك، طبعا كان في ازدحامات مروريه بسبب هاي الحادثه والاشتعال؟
1: نعم
0: كان في ازدحامات مروريه.
1: نعم بعد طبعا احنا برضه احنا ركبنا الركاب.
0: نعم طيب، على كل حال الحمد لله على سلامتكم، ويعني حبينا بس هيك نطلع كمان المستمعين لأنه وصلت الصور من شارع رقم 1. شكرا جزيلا لك سيد إسماعيل الأطرش، طبعا مرافق الحافلة في من مدينة يافا، شكرا جزيلا. الآن نعود إلى الملفات المركزية، ملف الجرائم. طبعا إذ ارتفع عدد القتلى من أبناء المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 143 مواطنا، كان الأخير من بينهم عدنان ريحاني الذي قتل برصاص مجهولين في بلدة يافة الناصرة صباح اليوم. طبعا كنا قد استمعنا إلى جدة المرحوم وهي تتحدث بحرقة عن هذه الجريمة وعن عدنان والعائلة التي خلفها هذا المصاب، في ضوء ازدياد أعداد الضحايا في المجتمع العربي خاصة في الساعات الأخيرة. يعقد المفتش العام للشرطة مشاورات مع كبار الضباط والمسؤولين، لابد أن هذا العنوان رافقنا لمرات كثيرة بعد أن يكون عدد الجرائم وعدد الضحايا لافتا وكبيرا، ولكن النتائج على الأرض لا تزال على حالها. زميلنا مبدى فرحات مراسلنا في منطقة الشمال يرصد آخر التطورات وكل ما يجري في هذه الجرائم. أهلا بك مبدى.
2: أهلا شيرين، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني للأسف نعود إلى الواقع الأليم في مجتمعنا العربي، يعني نتحدث عن 143 جريمة قتل منذ بداية هذا العام في المجتمع العربي، وست جرائم قتل في 24 ساعة الأخيرة، وأخيرها كان صباح هذا اليوم للأسف مقتل المرحوم عدنان ريحاني في الثلاثينيات من العمر بعد تعرضه لإطلاق النار وهو داخل السيارة، كان متجها إلى مكان العمل وتم اعتراض طريقي وإطلاق النار علي مما أدى إلى إصابتي بإصابات بالغة الخطورة. ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان تم إقرار الوفاة على الفور للأسف. بدورة بين حسين يعني شيرين الشرطة وصلت إلى المكان وكالعادي يعني باشرت التفكيك في ملابسات هذه الجريمة. نتحدث عن 143 جريمة قتل.

0: منذ بداية هذا العام من بين الضحايا 12 امرأة. شيرين السؤال يعني من 143 جريمة قتل كم جريمة قتل تم فك رموزها منذ بداية هذا العام؟ لا نتحدث عن سنوات سابقة وعدد كبير من جرائم القتل يعني تم لم يتم فك رموزها وأيدت ضد مجهول. وأيضا يعني المفتش العام للشرطة يعني اليوم تذكر أن هناك نزيف في الدم في الشارع العربي، يعني الشارع العربي ينزف يوميا جرائم القتل، يعني قرر بأن يكون هناك مشاورات أو اجتماع عقد اجتماع في ساعات المساء لبحث محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي. ولكن يعني أنا انتبه شيرين، يعني المفتش العام اليوم تحدث ويعني ربما بعد جريمة القتل التي حصلت يوم أمس في مدينة حلوان نتحدث عن شاب عربي من يافا، ولكن الانفجار كان داخل مدينة يهودية وربما صحيح ما حرك المفتش العام للشرطة. نأمل بأن يكون نتائج من هذا الاجتماع وبالفعل بأن تأخذ الشرطة والمؤسسات الحكومية دورها في يعني المجتمع العربي ومحاربة العنف والجريمة، لأنه بالفعل المواطن العربي أصبح لا يشعر لا بالأمن ولا بالأمان يوميا جرائم القتل. عدا يعني نتحدث نحن فقط شيرين عن جرائم القتل، ولكن هناك عشرات إطلاق النار يوميا وإصابات أيضا يعني عدد كبير من أبناء المجتمع العربي أصيبوا نتيجة إطلاق الرصاص والعنف في المجتمع العربي. للأسف هذا هو الحد
1: للأسف الشديد. يعني بالفعل إن بدأ كما ذكرت ننتظر نتائج على الأقل البيان من بعد هذه الاجتماعات واللقاءات ما الذي ستقوم به الشرطة. شكرا جزيلا لك زميلنا مبدأ فرحات. شكرا مبدأ. دكتور وليد حداد المحاضر والخبير في علم الإجرام مختص علاجات الإدمان، أهلا بك دكتور وليد.
2: مساء الخير.
1: مساء الخير. يعني شكل الجرائم يتغير يوما بعد يوم، مع أنه ليس جديدا، كان هناك جرائم بقضية تفجيرات وما إلى ذلك، ولكن أمس يعني شفنا في حولون في يافا، قبل ذلك كان هناك أكثر من جريمة اللي بنفس الطريقة، على ماذا يدلل ذلك؟
2: أولا يعني نسب فك رموز جرائم القتل المجتمع العربي تقد تقترب إلى الصفر، يعني يتحدثون عن 10%، أنا أقول لك أقل من ذلك بكثير، لأنه حتى جرائم العنف داخل العائلة يعتبروها فك رموز لما المجرم بروح بسلم حاله، وهذا بيعتبروها وكأنه الشرطة فكت رموز هذه الجرائم. إذا بنأخذ جرائم اللي هي يعني من أيدي جريمة منظمة تكاد تقترب الأرقام إلى الصفر. الآن يعني هاي سنة أولى منعلمها، لما الإنسان المجرم عنده احتمال يمسك على جريمته 1% و99% مش راح يمسك، هذا يرتفع الدافعية لتنفيذ أكثر وأكثر جرائم، وهذا ما نشهده ارتفاع حاد وخطير. أنا أذكر شيرين في برامج عندي قلت نحن سوف نصل إلى حاجز 300 قتيل، كنا نعتبر أن هذا يعني إشي بعيد. اليوم بعد نص سنة اقتربنا من 150 قتيل، يعني بالنصف الآخر من هذا العام.
1: إذن ظل الوتيرة نفسها ممكن بالفعل.
2: نعم هذا ما كنا نقوله، وراح تشوفي يعني كل ما يعني انتهى الصيف ويعني بالخريف والشتاء سوف ترتفع الجرائم، وهذا ما يحصل فيه، يعني النصف الأول دائما بيكون أقل. ويعني لا يوجد خطاط، الجرائم ترتفع. طبعا حكينا كمان تأثيرات الحرب، يعني في كل مناطق بالعالم كان في نزاع وحروبات، كان يصل سلاح لأيدي المواطنين اللي هن ما لهم علاقة مع الجيش، ولكن تزدهر تجارة السلاح، وهذا ما حدث بالحرب الأخيرة كان بلبنان أو بغزة، وسمعنا عن جنود وغيره تورطوا في تجارة أسلحة، وهذه المتفجرات اللي هي بتتشغل عن طريق ريموت وكذا هي يعني غالبية العظمى من صنع الجيش. يعني أنا أجزم وأقول لك لا يوجد في المجتمع العربي ناس يعني خبراء متفجرات بيقدروا يصنعوا هذه الألغام.
1: فبالتالي كان في تأثير للأوضاع اللي عشناها في السنة الأخيرة كمان على شو المستخدم، ما الذي السلاح المستخدم ونوعية التفجير أو الطريقة للقتل.
2: نعم أنا السؤال ما كانش واضح لي شيرين.
1: سؤالي هو سألتك بداية عن شكل الجريمة أو تنفيذها. إطلاق نار ذكرت أنه كمان انتشار السلاح ووصوله من الجيش ومصادر أخرى، والآن التفجيرات للمركبات.
2: نعم أقول لك هذا السلاح وهذه التقنيات هي أساسا غير موجودة في المجتمع العربي، ولكن مع الحرب اللي كانت آخر 3 سنوات يعني إن كان بغزة ولا بلبنان، يعني وصل كم كبير من السلاح يشمل صواريخ، في صواريخ صغيرة ما يسمى اللاو وغيره وصلت أيدي مواطنين، يعني سوف نسمع قريبا عن هذه الأمور، وأيضا متفجرات اللي ممكن تشغيلها عن طريق ريموت كنترول وغيره. يعني هذه نتيجة الحرب، نتيجة

0: عدم وجود خطة في داخل المجتمع العربي لمحاربة الجريمة، نحن يعني جلسنا نعدي القتلى. وحقيقة هنا يعني نستطيع أن نقول يعني وبشكل واضح يعني هذا فشل ذريع لمجتمعنا لقياداتنا القطرية والمحلية بعدم وضع هذا الموضوع على الأجندة. أنا أعتقد اليوم لا يوجد موضوع مهم في المجتمع العربي أهم من هذه القضية، يعني قضية الجريمة والعنف. يعني إحنا مقدمون على انتخابات، الموضوع السياسي لا يشغلني بتاتا. أنا أقول لك الخطر الاستراتيجي على هذه الأقلية هي جريمة العنف وليس أي أمر آخر.
1: وهذا ما تعبر عنه بالفعل دكتور وليد الاستطلاعات، المواطن العربي الأولوية الأولى عنده هي مكافحة الجريمة، وأنت تقول لم نفعل شيء قبل أن نتحدث أصلا عن الدور اللي دائما نتحدث عنه، دور الشرطة. ما الذي يجب أن تقوم به القيادة الجماهير العربية حتى نحصل على يعني على الأقل نخفف كل ما يجري الآن؟
0: نعم، في الواقع اليوم كل خبير يعني بالمجتمع العربي ينتقد القيادة يعني يصبح وكأنه هو متواطئ مع الجريمة. يعني وصعب استقبل الانتخابات بقى كم من شهر نشرح الموضوع بتوسع، هذا بس يوم دراسي. ولكن القيادة جزء من وظيفتها هي طرح المواضيع الساخنة والحارقة لمجتمعنا على طاولة المجتمع الآخر. أنا أقول لك حتى في الإعلام العبري وما نقعد نتهم العنصرية وغيره، وين قياداتنا إنه هذا الموضوع يكون على رأس سلم الأولويات؟ شاهدت الأخبار قبل 10 دقائق في المحطات، موضوع 5 و6 قتلى وتفجيرات، يعني بنطرح رابع أو خامس آيتم، وحضرتك خبيري بالصحافة وتعلمين يعني لما بنطرح رابع أو خامس هذا مش موضوع مهم. تخيل لو في تفجيرات في المجتمع اليهودي وقتل مزدوج وغيره، هل تفتح الأخبار مش بمضيق هرمز إنما بالقتل اللي كان؟ لو إنه يعني قيادات المجتمع الآخر تستطيع أن تطرح أيضا الإعلام، وهذه أولا مأساتنا إنه مش راضين نوصل للمجتمع الآخر خطورة العنف والجريمة، خطورة السلاح، خطورة المتفجرات الموجودة في إيدي المجرمين في مجتمعنا. وثانيا نحن كمجتمع عربي غير متفقين على خطة. يعني اليوم اعمل حوار مع قيادات أحزاب، كل واحد عنده خطة، يعني مش كل واحد شايف الصورة
1: بنفس الطريقة
0: شايفينها. نعم، وهذا مهم. يعني حتى نتفق على خطة اللي مجتمعنا يطلع على الموضوع على الأجندة، يكون عندنا برنامج. يعني نفرض أجد انتخبوا برلمان وبدنا نوسع رئيس حكومي، عن جد عندنا خطة إحنا نطرحها، نقول هذه خطة مقابل ندعمك لرئاسة الحكومي. أنا أقول لك شيرين ما عندنا خطة.
1: على الأقل ما أفهمه أنه في هناك بعض الأطياف الأروقة أنه تعمل، ولكن على ما يبدو حتى الآن ما من توصل إلى خطة واحدة موحدة اللي تخرج بها القيادة، لأنه بتعرف في تباين كمان بالمواقف من ناحية التعامل المقبل مع متخذي القرار.
0: فبالتالي يعني إحنا يجب أن نتفق على الخطة يكون عليها إجماع، مش كل واحد شايف الصورة. يعني الصورة اليوم جذور المشكلة، يعني احنا مش شعب عنيف ولا مجتمع عنيف، مجتمع بيخرج هذا الكم الهائل من الأكاديميين والباحثين هو مش مجتمع عنيف ولا مجتمع متخلف، ولكن في خلل معين، خلل بنية ومعين على مدار سنوات. يجب أن نتفق على هذا الموضوع ونطرحه أمام المجتمع الآخر، ويعني نطالب. شو كان بالسنوات الأخيرة؟ مظبوط كانت حكومة عنصرية، ولكن أنا لا أعتقد أن الحكومات السابقة كانت أحسن. وبالمناسبة أنا لا أتهم حكومة بن غفير، يعني نتنياهو بن غفير وغيره، أنا من أيامات لما كان أهرونوفيتش قبل 15 سنة رئيس وزير أمن داخلي، وكان بعده جلعاد أردان وغيره كنت أقول يعني من هناك لم يتم التعامل مع الموضوع بجدية. اليوم يعني سهل أنه نقول بن فترة بن غفير، ولسه دفاعا عنه، الجريمة جذورها مش من بن غفير، مش آخر
1: أقدم. طب دكتور، بما أنه تطرقنا أيضا إلى كل يعني الأمر المتعلق بالسياسة في هذا الجانب، أريد أن أعود قليلا إلى الجرائم نفسها، لأنك يعني أعطيت صورة قاتمة عن المستقبل. الواقع الحالي على الأقل من المعطيات وما يصل أنه من يقتل هو يعني الضحية عادة هو البريء، الشخص اللي مش مرتبط تماما بالنزاع أو بالجريمة، وإنما قريبه معرفة. في شو اللي قاعد بصير؟
0: هذا صحيح. أولا هنا نتحدث عن تجاوز الخطوط الحمراء حتى في الكود عند المافيا بالعالم، يعني المافيا التليانية الكوزانوسترا وغيره، كان في خطوط حمراء إنه يعني من ليس له علاقة بعالم الجريمة أكثر منه، حتى لو كان أخوه أو أبوه أو عمه أو غيره. هذا غير موجود عندنا الآن. اللي اليوم هو له علاقة بعالم الجريمة هو حذر، هو ينتبه أين يتجول، وين يكون، في مين ينهزم خارج البلاد، وين بيعيشوا بمناطق يهودية ذات الأبيب وغيره. من يعني يصبح المستهدف؟ لأنه ما في خطوط حمراء وما في كود وما في يعني خلينا نقول اتفاقيات غير معلنة بين عالم الجريمة إنه لا نقترب من غير المتدخلين بعالم الجريمة. يصبح إنسان غير حذر اللي هو ما له علاقة بعالم الجريمة، يعني شو فيها إذا عمي أو خالي أو

0: ميخالتي او غيره انا ما دخلني ولكن تصبح مستهدف. فمن هون شفنا اهالي يعني ابو او ام لاناس متدخلين بعالم الجريمه او عم او خال او ابن عم او اخ او غيره اللي لا يوجد لهم اي علاقه حقيقه. يعني في قصص وصلنا على بيوت وسالنا وفهمنا. فالانسان اللي مش ماخذ حذره لانه ما له علاقه هو اللي يصبح مستهدف. وهذا هو التجاوز الخطوط الحمراء اللي كنا نتحدث عنها على مدار سنوات.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور وليد حداد المحاضر والخبير في علم الإجرام مختص علاجات الإدمان. شكرا جزيلا. شكرا.
0: شكرا.
1: نتجاوز للخطوط الحمراء خلافا لما كان يعمل به في الأعوام السابقة بين التنظيمات الإجرامية، وهذا ما يؤدي إلى هذا العدد الكبير من الضحايا الذين نكتشف أو نسمع على الأقل بأنهم من بين الأبرياء وغير المنخرطين في الجريمة. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
6: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
6: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
5: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة بالصيف تكتر قرصات النحل والحشرات عند الأطفال. إذا تعرض طفلكم لقرصة نحل لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة، لأنه النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم. التصرف الصحيح هو كشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية، وبعدين غسل المكان بالمي والصابون ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم. أما معظم قرصات الحشرات الأخرى عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد، وكافي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة، وأنت لازم توجه للطوارئ فورا إن ظهور علامات ضيق في التنفس، تورم في الشفاف أو اللسان، دوخة أو طفح منتشر بالجسم. فهي ممكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري.
1: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس. استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى يعني الجرائم المستمرة في المجتمع العربي في هذه الأثناء. هناك بعض الأنباء عن جريمة جديدة، ولكن إذا توفرت أي أنباء يعني سنأتيكم بها. والآن سنتحول إلى ملف آخر، ما يجري في قطاع غزة في هذه الأيام، استمرار القصف، أنباء عن توسيع المناطق المشمولة ضمن الخط الأصفر، المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب استبدال في يعني هناك ربما تعليمات، تقارير عن وجود تعليمات وسياسة إسرائيلية جديدة في الخطاب لدى أو التوجه للمجتمع الدولي عند الحديث عن الهجرة الطوعية. بدلا من هذا الخطاب يتم الحديث عن خطة التنقل الحر، لأنه إسرائيل تريد تخفيف وطأة الكلمات على المجتمع الدولي بعد أن أثارت قضية استخدام الهجرة الطوعية، ولكن بالمحصلة الحديث عن نفس السياسات في قطاع غزة. لآخر التطورات وما يجري في القطاع، أستاذ أحمد فياض الصحفي والمحلل السياسي من القطاع، أهلا بك أستاذ أحمد. قصف مستمر وسط أنباء عن توسيع إسرائيل للمناطق التي تسيطر عليها، يعني لو تحدد لنا بالفعل إن كانت هذه الأنباء صحيحة، في أي مناطق، ما الذي يجري على الأرض؟
2: ما يجري على الأرض هو استمرار لنفس النهج الذي استمر به الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه الحملة الإبادية على قطاع غزة، وهي السيطرة على مزيد من الأرض واستمرار العمل العسكري والاستهداف المدنيين والتواصل. اليوم وصل الحد الخط الأصفر بدأ تمدد إلى ما يقارب تقريبا من بضعة مترات من طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة، وهذا طبعا تغير ملموس وتغير كبير بالنسبة لتمدد هذا الخط، إذ أنه تقريبا كان يبعد عن هذه المنطقة أكثر من 2 كيلومتر، الآن بات في وسط قطاع غزة هذا الخط. هذا يعني أن الآن الخط يتمدد بين فئات أخرى ليبتلع مساحات ومزيد من مساحات للأرض، ويسوي كل ما في هذه الأرض التي سيطر عليها سواء المباني أو مزروعات، ويحولها إلى خراب وإلى أرض لا يمكن أن تصلح للعيش. هذا هو الهجر الإسرائيلي على الأرض، هو الدفع لمزيد من الضغط على السكان سواء بالقتل سواء بالإغلاق سواء بالتجويع، بالحرمان من المياه، من الحرمان بالعلاج، من سلسلة طويلة لا يتسع الوقت لذكرها، لكن الواضح بلا شك أنه مسعى من أجل أن يدفع لسكان قطاع غزة الرحيل عن هذه الأرض وعدم المكوث فيها. وكيفما يعني في ما هو شاء الآن هو محاولة نثر قطاع غزة، النثر الديموغرافي لسكان، النثر الجغرافي لتفتيت هذه الأرض، النثر لكل شيء في قطاع غزة.
1: أستاذ أحمد، بناء على أفهم من كلامك أنه تحليلا ما تريده إسرائيل هو الإبقاء على القوات في هذه المرحلة، عدم الانتقال الحديث، يعني هذا ينسف كل الحديث عن المرحلة الثانية وما إلى ذلك، لأنه أصلا على الأرض لم تتطور الأمور باتجاه يعني تعزيز الاتفاق وبالتالي التهجير.
2: بالضبط شيرين، المسألة أكبر من ذلك، المسألة بأن إسرائيل تسير ضمن خطوات منهجية ليس لها علاقة لا بالمراحل ولا بالخطوات ولا بالتنسيقات ولا بالمبادرات ولا بأي عمل سياسي، وإنما ترسيخ ما تريده على أرض الواقع بالقوة العسكرية. المكاسب السياسية بالنسبة لإسرائيل هي تحصيل حاصل، تريد بالبداية أولا السيطرة على مزيد من الأراضي، ثانيا محاولة دفع السكان إلى الانتقال من هذه الأرض والرحيل عن هذه الأرض، لأن هذا الضنك الشديد الذي يعصف من الناس يجعل الناس أن الحياة لا تطاق في غزة، وهذا هو المسعى الإسرائيلي بلا شك، لأنه عمليا ودعينا يكون واضح إسرائيل هناك، نحن نؤمن أن هناك قرار بتهجير السكان في قطاع غزة، وإذا لاحظت في اللغة التي يستخدمها على سبيل المثال ابن كثير وحاشيته، وهي ليس تشجيع الهجرة الطوعية كيفما هو يشاع، وإنما تسريع الهجرة الطوعية، هذا ما نسمعه من كثير، لم يكن مرة، لم يكن حتى بالترجمة العبرية تلاحظ الشريط. إذا هناك المصطلح واضح، زروز هاجران واتسون، شو معناتها؟ هو تسريع تشجيع الهجرة الطوعية، هذا هو الذي هذا المصطلح، مع ذلك أن هناك قرار أساسا متخذ بتهجير السكان، هذا الفعل على الأرض.
1: طب أستاذ أحمد، هذا اتفاق فيه أطراف، إسرائيل الآن على الأرض يعني غياب الأدوار العربية الأمريكي، أيضا أريد أن أسألك عن حماس، هي طرف في نهاية المطاف، وإسرائيل في التقارير الأخيرة مصادر تقول إنه حماس لا تزال موجودة على الأرض وهناك مخاوف إسرائيلية، أين كل هذه الأطراف؟
2: يعني دعينا واضحين ونأخذ المسألة مثلا، الأطراف العربية منشغلة حاليا بما يدور في إيران والحرب والخليج والضرب في البحرين والضرب في الكويت والرد والآخره، حماس من جهتها إسرائيل عمليا كل القوة العسكرية لحماس

0: قامت تفكيتها. استهدفت كافة القيادات العسكرية التي تريد أن تستهدفها، استهدفت أعضاء المكتب السياسي، استهدفت تفكيك الكتائب والوحدات العسكرية. هذا الاعتراف الجانب الإسرائيلي. إذا ما الذي تبقى من حماس؟ بقي الاسم، بقي اسم حماس إسرائيل حتى أن يكون هذا الاسم موجود في التغذية. مسألة أن يكون هناك هذا الفكر لمقاومة الاحتلال أو الاعتراض على هذه السياسات الإبادية، هذه موجودة بغض النظر يحملها حماس أو يحملها أي شخص يقطع غزة، لأن عمليا الفعل الإسرائيلي، فعل الإبادة الإسرائيلي الذي الغير مسبوق، يجعل السكان أنهم يشعرون بأن إسرائيل ما تريده ليس حماس وليس مسألة نزع السلاح، وإنما بالأساس هو توجه السكان، لأن كل الضغط الآن يتوجه على سكان قطاع غزة. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن الواضح بأنه هذا استهداف ممنهج للسكان ومحاولة تهجيرهم بأي ثمن وبأي طريقة. هذا قرار موجود، ولكن يبقى الأدوات الإسرائيلية تحاول. ولو كانت إسرائيل استطاعت لكان سمعنا عن موجات التهجير القصرية منذ
1: أم. أسألك أخيرا أستاذ أحمد عن يعني غزة من ناحية المجتمع الغزي، خاصة كان في بعض الأصوات مثلا دعت إلى حراك أنه 26/6 يوم الجمعة الماضي لم نرى أنه يعني أحد خرج بالفعل إلى الشوارع. شو قصة هالحراك هذا ومين هاي الناس وشو اللي بيصير؟
0: يعني عمليا هي دعوة كانت للتمرد على هذا الواقع الذي يستحيل أن يحتمله بشر، وهذه كانت مبادرة عشوائية دعيني أقول، هي يعني مجموعة من الشباب قامت بهذه المبادرة. عدم الاستجابة لهذا الموضوع لأنه عمليا الهم أكبر من أكبر مثل هذه المبادرات، ما هذه المبادرات معنى أن الضنك العيش الذي يعيشه المواطن في قطاع غزة ما بين رحلة العذاب في البحث عن ماء أو الطعام أو على المأوى أو التنقلات، هذا دعا له في تفكيك للبنية السكانية. لم يعد أحد الآن يكترث إلا ما يمكن أن يسد في رمقه أو يسد ضمعه، هذا الذي يبحث عليه السكان. وبالتالي مثل هذه النداءات تبقى ضعيفة في ظل هذه الحالة الأكبر، وهي حالة الإبادة وحالة الفعل العسكري الإسرائيلي الأكبر التي لا تجعل مثل هذه التحركات أمل في أن تنجح، لأنه عمليا هناك قتل، هناك تجريف، هناك إصابات، هناك هذه المصائب الكبيرة لا تجعل الناس يفكروا في مسألة
1: الاحتجاج.
0: الاحتجاج والخروج في مثل هذه الدعوة.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد فياض، صحفي والكاتب المحلل السياسي من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: أهلا وسهلا.
1: ذكر سيد أحمد فياض بأنه عدد من الدول العربية والأطراف الفاعلة في مسار قطاع غزة الآن مهتمة بالملف الإيراني، ونريد أن نتحدث عن آخر تطورات هذا الملف، خاصة مع تصريحات الرئيس ترامب في التغريدة الأخيرة التي قال فيها إن الوفد الأمريكي كوشنر وويتكوف سيلتقي الوفد الإيراني المبعوثين الإيرانيين غدا في قطر وسط حالة من الضبابية في بين الإيرانيين، البعض ينفي بعض الأطراف والبعض يؤكد. بروفيسور إبراهيم الخطيب أستاذ النزاعات الدولية في معهد دوحة للدراسات العليا، أهلا بك، مساء الخير.
2: مساء الخير لك شيرين ولجميع المستمعين.
1: ما الذي نفهمه الآن إذا بالفعل تجددت هذه المفاوضات وعودة الوفود الفنية إلى لبحث الاتفاق ومذكرة تفاهم؟
2: وكان من المتوقع أن تعود الأطراف لحالة من المفاوضات على إثر اتفاق أو مذكرة التفاهم 60 يوما، لأنه كوفقا لمذكرة التفاهم هي مدة 60 يوما، هي مدة المفاوضات والوصول إلى حلول نهائية. ولكن طبعا ما جرى خلال الأيام الماضية بخصوص وضيق هرمز والضربات التي كانت متبادلة بين الأطراف عقدت المشهد من جديد، وبالتالي هناك كان حاجة لأن يعقد اجتماع مستعجل بين الأطراف للتفاهم ببعض القضايا، جزء منها مرتبط بوقف التصعيد بين الأطراف والاتفاق بهذا الاتجاه، والأمر الآخر كذلك مرتبط بالترتيبات الأخرى المرتبطة بالاتفاق النهائي المرتبطة بموضوع مضيق هرمز، المرتبطة بالأموال المجمدة والقضايا الأخرى ذات الصلة في الاتفاق النهائي. وبالتالي الحديث الآن عن مفاوضات يمكن أن تسير في مسارين، الأولى مرتبطة بالآليات الإجرائية الفنية الحالية المرتبطة بتطبيق الاتفاق القائم، فتح مضيق هرمز، خفض التصعيد، والأمر الآخر مرتبط بالتفاهمات والمفاوضات حول الاتفاق النهائي بين الأطراف إن تمت المفاوضات غدا في الدوحة، خصوصا أن الأصوات من طهران حتى الآن لا تؤكد

0: يؤكد قيام هذه المفاوضات غدا في الدوحة.
1: على ماذا ستركز تحديدا إيران، خاصة أنه لا أدري إن كنت شريكا في هذه الرؤية، البعض يقول أنه مسألة مضيق هرمز استغلالها استنفد بعد الليلتي التصعيد، الآن التحول سيكون من ناحية إيران إلى قضايا أكثر ذات يعني بعد أيضا مهم، مسألة الأموال، ربما أيضا قضية لبنان بالأساس.
0: صحيح، إيران يعني وجهتها الآن ستكون مرتبطة بالأموال المجمدة والحصول على هذه الأموال، والقضية الأولى الأخرى مرتبطة بقضية لبنان. أعتقد قضية لبنان سيتم ترحيلها للاتفاق النهائي، خصوصا أن هناك وقف إطلاق النار حتى الآن يعني صامد إلى حد ما، أو على الأقل هناك خوف التصعيد في لبنان، وإن كان الحديث الإيراني حول ضرورة انسحاب كامل من جنوب لبنان، ولكن يبدو أن التفاهمات وصلت إلى مرحلة وقف الضربات بين الأطراف وترحيل الاتفاق النهائي إلى قضية لبنان للاتفاق النهائي، وبالتالي سيكون التركيز على الأموال المجمدة والوصول إلى حالة توافقات لتسيير العملية خلال 60 يوما. يعني نحن نعلم أن هذه التنازلات من قبل الأطراف هي تنازلات ستكون متبادلة، وستكون مرتبطة بتنازل من طرف ويقابله طرف الآخر بتنازلات من طرفه، وبالتالي هي عملية تسير وفق ألغام عدة، أولها عدم الثقة بين الأطراف، ثانيها هو تعقيدات المشهد وهشاشة اتفاق أو مذكرة التفاهم القائمة، والأمر الثالث هو يعني إرادة الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي وفقا للأجندة التي يضعها، وخصوصا أن هذه المرحلة مع تعقيداتها التي كانت يرى كل طرف أنه يجب عليه فرض وقف إطلاق النار من خلال القوة، يعني فرض مذكرة التفاهم يتم من خلال القوة كما رأينا خلال الأيام الماضية، لأنه كل طرف يرى أنه فرض المعادلة على الأرض بالقوة هو الذي يمكن أن يعطيه مكاسب يعني في المفاوضات، وبالتالي كان هذا التصعيد بين واشنطن وطهران خلال الأيام الماضية ومقابلته بالقوة، مع إدراكي أن الأطراف يعني تريد الذهاب إلى اتفاق، ولكن كل طرف يريد بهذا الاتفاق أن يكون فيه نقاط أكثر لصالحه من الطرف الآخر.
1: بروفيسور، على الأرض المفاوضات تجري بين طبعا بوجود الوسطاء، ولكن بالأساس إيران والولايات المتحدة. حول هذه المفاوضات هناك أطراف تحاول تعزيز هذه المذكرة، يعني الرئيس الفرنسي يتحدث عن اتفاق مع سلطنة عمان وأطراف أخرى على إزالة الألغام في مضيق هرمز، وكل هذه الخطوات، لأي مدى هذا الحراك الدولي، هذا الضلوع قد يعزز بالفعل هذه المذكرة وبالتالي التوصل لاتفاق؟
0: يعني أعتقد أن هذه الحديث الفرنسي وحديث الآخرين حول إزالة الألغام من مضيق هرمز هو تحت إطار هذه المذكرة، بمعنى أن الأطراف كانت تنتظر الوصول إلى هذه المذكرة والتوافقات بين الأطراف ليكون لها دورها. دعينا نتذكر شيرين أنه خلال الفترة الماضية كان هناك طيلة الوقت حديث عن تدخل أوروبي ودولي، وكان دائما القول الأوروبي أننا لن نتدخل في الحرب، إنما سنتدخل عند الوصول إلى توافقات، ويبدو أن هذه المرحلة هي مرحلة التدخل وفقا للتوافقات هذه، ويبدو أن زيارة سلطان عمان هذا اليوم إلى باريس هي في إطار كذلك التفاهمات التي ستتم على ضفتي الخليج للوصول إلى توافقات، وكان إشارة عمانية من وزير الخارجية العماني أن عمان لن تجني يعني رسوما على الدخول لمضيق هرمز، وإن كان هذه إشارة يجب أخذها بعين الاعتبار أنه يمكن الحديث عن خدمات يمكن العمل عليها، وهذا يتقاطع مع الحديث الإيراني على أننا أي حديث الإيرانيين أننا سنحترم القانون الدولي بعدم رسوم، ولكن سنقدم خدمات مرتبطة بتسيير الناقلات وخدمات مرتبطة بموضوع البيئة وغيرها كآلية دعينا نسميها بين قوسين التفافية لحصول الأطراف على جني بعض ثمار السيطرة على مضيق هرمز، ونحن نتحدث بشكل أساسي عن الطرف الإيراني، خصوصا أن عمان تحاول مسك العصا من الوسط من خلال علاقاتها مع طهران وبنفس الوقت علاقاتها مع جيرانها
1: عمان الوسيط الأصلي بالأساس قبل هذه الحرب،
0: صحيح، وعلاقاتها مع دول الخليج، يعني دعنا لا ننسى أن عمان هي جزء من منظمة دول الخليج، وبالتالي هي من الصعب أن تجازف بعلاقاتها مع دول الخليج في سبيل فقط إرضاء إيران، وبالتالي هذه التوافقات إن كانت بين عمان وإيران يجب أن تمر بحالة من التوافقات الداخلية الخليجية والتوافقات مع الولايات المتحدة، وبالتالي يمكن الحديث عن أنه أي ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة لعمان أو ضوء أخضر خليجي آخر لعمان هو في الذهاب قدما في ترتيبات مع طهران ومرتبط بترتيبات يعني يرضى عنها الأطراف جميعا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر بروفيسور إبراهيم الخطيب أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع مغارين
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: وشرم
1: اليونان
2: وشرم
1: سينا
2: فيها
1: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
4: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
6: اليوم حكت لمعلمي كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
5: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
7: احتواء مع روان شحوك سمعان.
5: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
8: استوديو المساء مع شيرين يونس.
9: ست واربعون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أشارت معطيات نشرتها مؤسسة بتيرم لأمان الأولاد إلى أن 29 طفلاً توفوا العام الماضي خلال العطلة الصيفية، وهو المعدل الأعلى للوفيات خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت بتيرم أن نسبة الوفيات بين الأطفال العرب تتجاوز النسبة العامة من الأطفال في المجتمع. السيدة إيمان أطرش، سفيرة مؤسسة بتيرم لأمان الأطفال، أهلاً بك.
10: أهلا بك.
9: يعني نفهم منك شوية معطيات عندما نتحدث عن التسعة، وإحنا طبعا كل هاي المعطيات مهمة دائما، ولكن التشديد عليها يأتي من باب أنه الآن كمان بدأت العطلة الصيفية، يعني أو بدأت لدى البعض وبعد غد تبدأ رسميا لدى الابتدائيات، فبالتالي أنه شو أبرز المعطيات اللي عندكم؟
10: للأسف المعطيات اللي ذكرتيها هي المعطيات الأكيدة، يعني موت 29 طفل أعلى من نسبة الأطفال العرب يعني اللي هي بالبلاد. وبدنا نقول للناس كل سنة وأنتوا سالمين إن شاء الله يعني بالنسبة للعطلة، بس طبعا بدنا ينتبهوا للأولاد أكتر.
9: وهذا مهم. في عنا تفاصيل حالات الوفاة المسبب الأساسي

0: يصابوا أو يتوفوا كمان في خلال العطل الصيفية؟
1: نسبة الإصابات من 0 لـ4 سنوات هي أكتر بالنسبة للإصابات الغير مقصودة، ولكن شهدنا حالات وفاة يعني بأجيال اللي هي من 0 لحد جيل 17 سنة، وزي ما قلت لك الأكتر منها كان يعني حوادث السير والتركتورونات اللي هاي شهدنا حالات وفاة مش إصابات.
0: طبعا طبعا. وبين الذكور أكثر من بين البنات عمليا؟
1: كمان كان عندنا حالات غرق يعني للأسف الشديد، كمان قبل يومين كان عندنا يعني تعرف الحالات اللي صارت
0: للأسف طبعا أبو سنان،
1: يعني بنات تحت الجيل كمان هدول البنتين يعني.
0: طب ست إيمان، شو اللي يعني إحنا بنحكي برضو ضمن إنه نوعي الناس، نحاول نذكرهم بأبرز المخاطر، شو لازم ينعمل خلال العطل الصيفي، شو هيك الخلاصة تبعتكم؟
1: يعني أكثر التوصيات بالنسبة للفرصة، بتعرف بالفرصة بزيد يعني ظهور الأولاد في المخيمات، برك السباحة، بالسفر في الشوارع، في الحدائق العامة، كمان كتير الحوادث اللي بتصير بالبيوت من برك السباحة البيتية. فالتوصيات اللي احنا دايما منجرب انه نحكيها ومشدد عليها المراقبة الفعالة، طبعا المراقب الفعالي اللي يكون شخص بالغ يقبل الاولاد بعد ما يخلصوا كمان السباحه، تتفضل بركه، ما يكونش طبعا الموقف السيارات هو نفسه ساحه اللعب، واذا كان في ساحه لعب يعني ينتبهوا انه ما يكونش في مواد حارقه ومواد مشتعله يعني قابله للاشتعال، كمان اذا في شغلات ثقيله تكون ممسكه يعني سواء داخل البيت او داخل ساحه اللعب.
0: وأهم إشي الأطفال كمان اللي بسمعونا واللي واعين ومدركين اللي هم مش كتير صغار، إنه انتبهوا كمان من الدراجات، أظن هاي مهمة، الدراجات النارية الهوائية والكهربائية.
1: صراحة إحنا طلعنا بأكثر من تقرير بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو يعني صار يعني أمر واقع وكتير متكرر يعني، والحوادث متكررة بسبب عدم وجود بنية تحتية صحيحة ومسارات خاصة لهي الآليات، رغم وجودها تقريبا في كل بيت بالجيل اللي حكينا عنه من 0 لـ17 سنة، بتلاقي أغلب الأولاد قبل ما ياخدوا الرخصة عندهم هاي الآليات وعم بيستخدموها، بس ما في بنية تحتية صحيحة اللي تشمل يعني مسارات خاصة إنه يتصرفوا الأولاد على أساس إنه في إلهن محل يلعبوا فيه، وهذا أمر واقع في الوسط العربي يعني مش موجود هاي المساحات
0: طبعا للأسف. طب نتمنى عطلة آمنة لكل الطلاب والطالبات الأطفال كمان، ونشكرك جزيل الشكر سيدة إيمان أطرش سفيرة مؤسسة بتيرم لأمان الأطفال، شكرا جزيلا. شكرا
1: شكرا لك.
0: أحوال الطرق،
2: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: 65 مزدحم كالعادة في مثل هذه الساعات، من مفترق عيرون وادي عارة حتى معمي خلة الخشب، 70 مزدحم من مفترق سومخ حتى عبلين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت الياس مرجي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل محمد خطيب. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: قالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
2: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
0: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك وانبسط.
2: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
0: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد راح نوزعه عن روحه.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: مسافرين ومصيفين
4: بس مع نظرين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
4: أسلام،
3: اليونان،
4: أسلام،
3: سينا،
4: فينا
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
6: البستان سفرتكم دايبة.
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
9: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. اعتقلت الشرطة رجلا في الخمسينيات من عمره من مدينة الرمل للاشتباه بضلوعه في قتل ابنه قبل نحو شهر ونصف بعد أن كانت التحقيقات الأولية ترجح فرضية الانتحار. وقالت الشرطة إن الاشتباه تحول إلى جريمة قتل بعد جمع أدلة وقرائن جديدة، فيما مددت المحكمة اعتقال المشتبه به حتى 7 تموز، بينما تتواصل التحقيقات بانتظار تقرير معهد الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة. يعقد المفتش العام للشرطة داني ليفي مساء اليوم اجتماعا خاصا مع كبار قادة الشرطة لبحث سبل تعزيز مكافحة الجريمة. وبحسب البيان سيخصص الاجتماع لبحث الخطوات الكفيلة بتكثيف عمليات إنفاذ القانون ضد التنظيمات الإجرامية، لا سيما تلك الناشطة في المجتمع العربي، في ظل استمرار موجة جرائم القتل وإطلاق النار التي تشهدها البلدات العربية خلال الأيام الأخيرة. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الاتفاق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشددا على أن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان سيكون طويل الأمد، وأن أي انسحاب إضافي لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله. من جانبه أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون سار أن هدف إسرائيل هو التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع لبنان، معتبرا أن ذلك مشروط بضمان أمن الحدود والمواطنين. في المقابل أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجين أولوية بلاده تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني، فضلا عن استكمال حصر السلاح بيد الدولة. أعلن البيت الأبيض أن المبعوث سيفويتكوف وجاريد كوشنير سيتوجهان إلى الدوحة هذا الأسبوع لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع إيران تتخللها اجتماعات فنية. وأكد بيان البيت الأبيض أن واشنطن ملتزمة بوقف إطلاق النار مع إيران، وستواصل بالمقابل الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية، داعية طهران إلى توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن اجتماعا مع إيران سيعقد غدا في الدوحة بطلب من طهران، مجددا تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وأشار ترامب إلى أن أسعار النفط تراجعت مقارنة بما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي. قتل الجيش الإيصالي الفتى أمير جابر في 15 عمره خلال اقتحام حي من الشرايط في مدينة البيري قرب رام الله، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. تزامن ذلك مع تجديد الجيش إجراءاته العسكرية شمال رام الله، فيما أقام مستوطنون سياجا على أراضي

بين بلدتي المزرعة الشرقية وكفر مالك تمهيدا لإقامة بؤر استيطانية جديدة وفق مصادر فلسطينية. في الرياضة تستكمل الليلة منافسات دور 32 في كأس العالم لكرة القدم، إذ يلتقي المنتخب البرازيلي مع اليابان عند 8 مساء وألمانيا مع برغواي عند 11:30 ليلا، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي عند 4 فجرا. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا، درجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد ترتفع درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلاتها الموسمية العامة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تقريبا دقيقة. كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فيش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بندر لك حياة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: كنت مفكر زي أصحابي أسافر. أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت. رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني. أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بندر لك حياتي.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: يا

البستان سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9489. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: كل شيء جديد في برنامج ميكس.
1: كأنك ما بتعرف.
2: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه.
1: نسيتك؟ أنت بتعرف إنه مستحيل يكون نسيتك.
2: لكنه ليه؟

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة

0: إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: قالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
2: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
0: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك وانبسط.
2: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
0: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
5: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارفة مع مين بدي احكي.
4: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
4: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
6: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
7: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
7: لا تقول هذا لا يمكن أن يحصل.
6: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: فكرتكم دائمة.
1: وإسا وأخيرا
2: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقيت طفلة في 9 من عمرها ما صرعها بعد تعرضها للدعس عن طريق حافلة في مدينة رأس العين في مركز البلاد. وأعلنت الشرطة بعد وقت قصير اعتقال السائق الضالة في حادثة الدعس، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن شاب عربي من مدينة كفر قاسم، وتواصل الشرطة التحقيق في الحادث. في حادثة أخرى، لقي راكب دراجة نارية في 53 من عمره ما صرعه وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع في كريات أتا. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رجلا في 50 من عمره من مدينة الرمل للاشتباه بضلوعه في قتل ابنه قبل نحو شهر ونصف، بعد أن كانت التحقيقات الأولية ترجح فرضية الانتحار. وقالت الشرطة إن الاشتباه تحول إلى جريمة قتل بعد جمع أدلة وقرائن جديدة، فيما مددت المحكمة اعتقال المشتبه به حتى 7 تموز، فيما تتواصل التحقيقات بانتظار تقرير معهد الطب العدلي بشأن أسباب الوفاة. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الاتفاق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشددا على أن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان سيكون طويل الأمد وأن أي انسحاب إضافي لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله. وفيما يتعلق بالتوتر مع إيران، قال إن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة إذا نفذت طهران تهديداتها وأطلقت صواريخ باليستية على إسرائيل ردا على الهجمات في لبنان، مضيفا أن هذا السيناريو قد يحدث خلال 2 يومين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إسرائيل لا تريد عرقلة المسار الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن هدف إسرائيل هو التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع لبنان، معتبرا أن ذلك مشروط بضمان أمن الحدود والمواطنين. في المقابل، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أولويات بلاده تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني، فضلا عن استكمال حصر السلاح بيد الدولة. أعلن البيت الأبيض أن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة هذا الأسبوع لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع إيران تتخللها اجتماعات فنية. وأكد أن واشنطن ملتزمة بوقف إطلاق النار مع إيران وستواصل الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية، داعية طهران إلى توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن اجتماع مع إيران سيعقد غدا في الدوحة بطلب من طهران، مجددا تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومشيرا إلى أن أسعار النفط تراجعت مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الحرب. قتل الجيش الإسرائيلي الفتى أمير جابر في 15 من عمره خلال اقتحام حي من الشرايط في مدينة البيري قرب مدينة رام الله. وتزامن ذلك مع تجديد الجيش إجراءاته العسكرية.

العسكرية شمال رام الله، فيما أقام مستوطنون سياجا على أراض بين بلدتي المزرعة الشرقية وكفر مالك تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة وفق مصادر فلسطينية. في الرياضة، تستكمل الليلة منافسات الدور 32 في كأس العالم لكرة القدم، إذ يلتقي المنتخب البرازيلي مع اليابان عند 8 مساء، وألمانيا مع البرغواي عند 11:30 ليلا، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي عند 4 فجرا. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة بعد قليل، برنامج خارج الضوء مع الزميل وديع عبودي. كونوا بخير.

0: لطالما كانت النفس البشرية صندوقا أسود يقتضي التعرف على مكنوناتها، الغوص في أعماق العقل الباطني وخباياه. عن مسيرة علم النفس في المغرب والمشرق، مدارسه وأهميته في تحقيق السلام الداخلي وتوجيه السلوكيات، نتحدث مع الدكتور زياد خطيب ابن مدينة شفا عمر. خطيب الذي يعمل في إرشاد الأخصائيين النفسيين منذ سنوات طويلة يصحبنا اليوم ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس، ضمن جولة في رحاب علم النفس البشرية بموازاة جولة على الأرض تمتد من عكا إلى شفا عمر والناصرة وسخنين وكفر كنا، نصل فيها إلى بروكسل في بلجيكا وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولد دكتور زياد خطيب لعائلة مكافحة مباركة الأولاد في شفا عمر عام 1960، وتتلمذ في مدارسها حتى نهاية الصف الثاني عشر. بعد نحو العامين سافر إلى بلجيكا والتحق بجامعة بروكسل وأنهى فيها دراسة علم النفس عام 1990. مكث في بلجيكا نحو 20 عاماً، حيث عمل 11 سنة في علم النفس السريري قبل أن يعود للبلاد عام 98. في البلاد عمل دكتور زياد في الاستشارة النفسية في عدة بلدات عربية، واليوم يعمل مرشداً للأخصائيين النفسيين. دكتور زياد خطيب متزوج وله 4 أولاد كافتهم يعملون بعيداً عن مجال اختصاصه، وهو يخفف من وطأة العمل بمشاهدة مباريات كرة القدم بشكل دائم، كما أنه مواظب على سماع الأغاني العربية الكلاسيكية، وقلبه ما زال ينبض نبضة إضافية مع كل كلمة ينطقها العندليب الأسمر، منذ كانت أغانيه تدغدغ وجدانه من قارئة الفنجان مروراً بحبيبة من تكون إلى بتلوموني ليه.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دكتور زياد خطيب ابن مدينة شفا عمر الأخصائي النفسي، أنت تعمل بعشرات البلدات العربية في مسيرتك الطويلة من جسر الزرقاء إلى الغجر،
3: صح؟
0: وين ترتاح بأكثر بلد؟
3: كل بلاد اللي عندنا حفاوة استقبال وعندنا عفوية في اللقاء والمؤسسات التي تؤمن بأن هناك شيء يسمى علم النفس، يعني إذا هذا توفر الثلاث خصائر هدول معناه أنا برتاح. آخر واحدة كمان مهمة يا أستاذ وديع،
0: شو استنتجنا؟ سخنين، كفر كنا، المشهد، نحف، جسر الزرقاء، الغجر.
3: جسر الزرقاء كمان اشتغلت، الغجر اشتغلت، سخنين، وين أي بلد؟ فيش كل بلاد تقريبا، إما محاضرات إما شغل دائم شغل يعني أشهر. بقول لك بصراحة ثلاث مقاييس هدول هن المهمات. طيب، بلد مؤسساتها بتأمن إنه في هناك أحاسيس ومشاعر، مش بس تعليم فيزيو كيمياء رياضيات، إنه الولد في إيش بيسموه دوافع نفسية، حاجة اجتماعية، حاجة بلورة الذات، مش ماكينات للذهاب إلى بسيخومتري.
0: أنت أخصائي نفسي وبتشتغل في الإرشاد،
3: بشتغل
0: جمهور الهدف بالأسفل.

0: أساس طلاب
1: إسا حالياً شخصية نفسية، بس 27 سنة مع أهل وطلاب ومعلمين وإلى آخره.
0: اليوم مالك علاقة بالطلاب؟
1: هات الحالة رجع الطلاب أستاذ بديع.
0: لمين جمهور الهدف تاعك؟
1: أكثر الأخصائيين النفسيين، إرشاد الأخصائيين النفسيين
0: فقط؟
1: للأسف فقط.
0: هذا من كم سنة أنت مختص؟
1: 3 سنين هيك بس.
0: إرشاد المختصين؟
1: الإرشاد صار حوالي 12 سنة، بس إن بديت أشتغل فقط في إرشاد الأخصائيين النفسيين 3 سنوات.
0: طيب دكتور زياد خطيب، وأنت من مدينة شفا عمر، إحنا بدينا معك بين الجد والمزح في قصة البلدات العربية، في نهاية المطاف البلدات العربية كلها مثل بعضها، يعني كتف عنب وفيه حبات مختلفة، صح. يعني
1: وبتأمن ضنا فكر هيك
0: من الحامض للحلو، بالآخر كنا بالهوى سوا. وانت يعني من عصر الثمانينات وذهبت إلى بروكسل إلى بلجيكا وتعلمت هناك، ورح نتوقف نروح رحلة معك على بلجيكا، هاي الدولة اللي فيها كثير من الأماكن الحلوة الجميلة، بكفيها بروكسل. وأنت صاحب تجربة كبيرة، في فرق بين جيل الأخصائيين النفسيين الحاليين وبين الجيل تاعك؟
1: أفكر مش بين كأخصائيين نفسيين، كجيل بكل تواضع، بس طيب نحن جيل أكثر ثقافة، ترعرعنا على قراءة الكتب، ترعرعنا على تجارب اجتماعية، كليتنا عندنا تجارب اجتماعية. وأنا أحكيك من لا أؤمن أن هناك في أخصائي نفسي ناجح إلا في شرطين، يكون عنده شخصية، كلمة شخصية باللغة العامية، مناش نفوت السلالة كلمة شخصية،
0: مهيب
1: عارف
0: كله حضور،
1: لباقة، أما هاي مهارات
0: ببث ثقة للآخر،
1: عنده مهارات بناء علاقات. اثنين لازم يكون عنده ثقافة، من كل قطب أغنية، يعني شوية كمان يعرف شوية فوتبول بنفع، في شوية فن بنفع،
0: بعطيك فرصة أنك تتواصل مع الآخر
1: بالضبط. لازم يكون في يعني موضوع معين، أو موضوع دائما في موضوع أنه أنا عندي معرفة شوي منه، يعني حتى حكيك أنا مش أول في الحاسوب شير، يعني في الحاسوب أحد المشاكل، بس بقرأ عن الحاسوب، بقرأ مش عشان أستعمله، بقرأ الحاسوب الكمي مثلا حاليا، طيب شو معنى حاسوب الكمي، كل الأشياء هاي بتهمني، إن مش بدي أكون يوم الأيام مختص في الحاسوب هاي، أكيد يعني بالعكس أنا بحاجة كتير ساعدون في الحاسوب، دائما بطلب مساعدة وبستحيش. طيب وهي التواضع أحد المشاكل الموجودة عندنا إحنا، كيف صدق بدنا نناقض استاذ وديع، تحملني طيب.
0: لا بالعكس انا بدي اياك، ما انا انا بحب النقد. شو قصدك في التواضع؟
1: التواضع الاجتماعي والتواضع المهني. ارجعك على بروكسل شوي صغيره هيك ونبدا من هون، ما يكون
0: انت بتتحدث عن التواضع المفقود.
1: تواضع ما عندناش التواضع المهني اول شيء،
0: بس قبل ما نروح على التواضع، انت بتقول بعد كل حديثك بلخص انه جيل الاخصائيين في الماضي واليوم انه الثقافه ضيقت، يعني صح. اللي كان يبحر في عده بحور اليوم يدوب يبحر في بحر واحد، يعني في مجاله في اختصاصه، ما بقدر يعرف في السينما، في الثقافة، في الأدب، في التاريخ، في الثقافة العامة،
1: ما بالضبط هاي إنه مش لأنهن هن عاطلين، نحكي بالعربية العامية، ومش لأنهن لأنه هيك المنهاج معروف، هيك مبني في الدولة، يعني
0: هذا ينطبق على مهن ثانية فكرك؟
1: بفكر يعني
0: الأطباء، المحامين، بعض المحامين اللي كانوا يقدموا لوائح دفاع مثل قصيدة نزار قباني، قطعة أدبية
1: على وين نرجع هيك؟
0: اليوم المحامين يعني يجيدوا ربما اللغة العبرية كما يجب، ولكن مش كلهم طبعا، ولكن في كثير منهم اللي يستصعب التعبير عن نفسه باللغة العربية، وأيضا مش الكل طبعا،
1: وهي مشكلة كبيرة
0: يعني، وهذا ينطبق على الصحفيين بالمناسبة.
1: بفكر ما بديش أنتقد كتير،
0: لا أنا بقول لك،
1: طيب بس بقول لك إنه مثلا الحصرية المهنية في الطب،
0: الصحافة، في كثير عنا يعني جهات اللي من فصيل يكتبون أكثر مما يقرؤون،
1: صح.
0: كمل.
1: إنه هالاختصاصية هاي اللي فرضت علينا، أنت اختصاص في الطب، طيب أنت اختصاص في علم النفس، مع إنه علم النفس موضوع شاسع جدا نكون واضح، إذا يدرس، طيب يعني بالتواضع أحكيك، أنا يمكن مرأت 20 امتحان فلسفة، 20 امتحان نيورولوجيا علم الأعصاب، ما مرأت امتحان دين كان سنة 5 إجباري يكون دين، وأخذت موضوع
0: هذا في بلجيكا،
1: بلجيكا، موضوع بين المقارنة بين المسيحية والإسلام، طيب، والمعلم كان لبناني، بقى في حكي عربي وفرنساوي أكيد، طيب. وكان عندي هيك شكوكية شوي صغيرة هالموضوع، اضطريت أقرأ الإنجيل واضطريت أقرأ القرآن، أنا أقرأ القرآن المدرسي من زمان، بس اضطريت أقرأ بشكل أكتر
0: بتماعن
1: ونفسي، رؤية نفسية. يعني أنا المستمعين ما يزعلوش مني، أنا قراءتي لسورة يوسف هي قراءة أناليتيك تحليلية، هلا ينفي انها صورة من القرآن، طيب، بس كمان قراءة تحليلية، هاي جاي من شوي صغيري، مشكلة عندنا كلياتنا، وانت عندك مشكلة كمان وانا عندي مشكلة.
0: طب قبل ما تروح على التواضع اللي بدي تحكي عنه، وقفتك طالما ذكرت سيرة القرآن، انت كسيكولوج اخصائي نفسي ممكن تستفيد مهنيا من معاني القرآن؟
1: أكيد بهذا الجدال، من أي كتاب نقراه، من أي معلومات نقراها، من أي شيء،
0: لا تحديدا في القرآن في تعاملك أنت كأخصائي مع النفس البشرية،
1: أكيد
0: البحث عن الدلالات العميقة، لأن القرآن يتحدث عن البشر. البشر وعن النفس
1: بالدجل.
0: مش بس الأمارة بسوء، إنما القرآن يعني يتحدث الكثير عن هذا الكائن المعقد اللي اسمه إنسان.
1: فيش موضوع في علم النفس لم يذكر في القرآن. فيش موضوع يعني سورة النساء مثلا في القرآن هي تحكي عن العلاقة، علاقة بين المرأة من هي الرجل، ترتيب المجتمع من ناحية، من ناحية اجتماعية زوجية. سورة يوسف أنا بقراها اللاوعي واللاوعي، البئر العميق. طيب 11 إخوة، الغيرة، الرمزية الأبوية، هاي مشكلة جدية، مشكلة جدية. اليوم أنا بنتقل الموضوع ده، أنت عاوز ترجعنا أستاذ وديع؟
0: أنا فوضى وسيك.
1: طيب صفتني. طيب إنه شو المشكلة اليوم في التربية العربية؟ وغياب الرمزية الأبوية، مش بس الأب كحضور كرمزية، وهذا مترسخ فينا.
0: هذا تجده احنا بدينا نحكي عن القرآن، انك تجد معاني ومواضيع وافكار اللي ممكن تثريك
1: 100%
0: في التعرف بعمق على هذه النفس البشرية.
1: وبسأل أسئلة، بس الشرط يعني قراءتين، القراءة هي
0: القرآن يساعدك على التفكر على المزيد من الأسئلة،
1: بدا جدال
0: مش بس بحث عن الأسئلة، لا كل ما الأسئلة،
1: لا كل ما قريت يعني احكيك لما تقرا. انا قريت سيرة يوسف في صف 10 يمكن 9. طيب قراءة دينية، كانت قصة ناراتيف، بس لما صرت للأسف أخصائي نفسي
0: قراءة نقدية، بعدين
1: خسرت قراءة نفسية عمق النفسي، الوعي واللاوعي والغيرة والحقد والبير والإحداش لإحداش والحمر،
0: قراءتها بنظرات سيكولوج
1: بالضبط. وهي كليتنا أنا وجاج مهني، أي واحد بيشتغل في مهنة معينة، بس أنا وعي، أنا مدرك أنه أي مهنة تؤدي أنه يكون عندنا عوجاج مهني. يعني منفكر بس بحق اللي إحنا، يجي بسيخولوج يسأله ما هي أسباب ارتفاع العنف في الوسط العربي، العوجاج المهني يؤدي أنه كله مشاكل نفسية. مش مزبوط.
0: مزبوط؟
1: لا مش مزبوط، في مشاكل خارجية بارتفاع العنف، وانت بتعرف وأنا بعرفها. طيب مش بإذن ما دخلها بالنفسية، في التربوية كمان، حتى في التربوية ما دخلها، ما في مشاكل نفسية، في صعوبات نفسية، في صعوبات تربوية
0: ذاتية كذلك، بس في موضوعية،
1: في موضوعية بداية جدال، في عوامل خارجية واضحة.
0: طبعا. اجتماعية، اقتصادية،
1: أكيد
0: سوسيولوجية اللي بدك إياه، في كثير قضايا اللي هي
1: ومجتمع
0: عالمية طبعا. طيب عالمية. كنت بتحكي على قصة التواضع، ماله التواضع؟
1: إنه التواضع المهني مش كل ما حدا يفهمني غلط، يعني ما أنت لو بتكون أحسن بروفيسور في كامبريدج في علم النفس تبقى ابن شوف عمر مثلا، لو تكون احسن صحفي استاذ وديع انت في كفر كنا تبقى وديع ابن الحكوره، وانه الناس كلها سواسيه، وكل انسان له احترامه والوقت نسمعه. طيب هي التكبر، نحكي بصراحه التكبر المهني عندنا مشكله جديه، مش الكل كامرة،
0: الاخصائيين العرب،
1: كل الاخصائيين حتى في الطب. انا اشتغلت في احد المستشفيات لما رجعت، انا اشتغلت مستشفى في مستشفى اوروبي، وبعد لما جيت لهون بديت اشتغل في مستشفى هون في البلاد، سيبوا بالعرب بالعاميه فرق بين الارض والسماء. هناك بيأمنوا بالمريض له مكانته، المريض ليس رقم، الدكتور يهتم بالمريض. وأحكيك بديش
0: مش رقم،
1: مش رقم، يعني معروف عدة أبحاث جدا في مصطلح بيسموه أزنيد، كأنك تحتاج. كلما كانت العلاقة بين المريض والدكتور طبيب منيحة، كل ما طلب دواء قل، ضحك بالعامية، طلب دواء قل، كل ما كان في توتر وعدم اهتمام ولا مبالاة من قبل الطبيب.
0: طيب لازم موضوع أكثر،
1: الطبيب يشعر أنه بحاجة أكثر لأدوية. اثنين، فيش واحد عنده مرض، فيش واحد عنده مرض، كانه نفسي وكانه جسدي، بحاجة أول إشي معلومات. مش أروح اليوم بقول لك بفوت على جوجل، عمي جوجل، واليوم AI كمان. طيب كفيش الكلمة العين المباشرة، اللقاء الإنساني في النمنولوجي بيسموه، طيب مباشر لا غنى عنه، جلسة طبيب وجلسة أخصائي نفسي مع إنسان تاني، في بيسموه كلمة واحدة فرنسا مش عيدة، طيب رونكونتر، لقاء غير، لا يفصله لا نظريات ولا يفصله أي إشي، هاي اللقاء المباشر.
0: قيمة اللقاء من ناحية إنسانية اجتماعية كثير مهم،
1: جدا مهم،
0: لقاء الناس في بعضها، أبناء صح. الأحياء المختلفة، أبناء العائلات المختلفة
1: صح.
0: إحنا بنحكي في مدينة الناصر، الناصر مرات في أزمة علق عليها وقت شهاب الدين، إنه واحدة من الخلاصات العميقة إنه الناس ما بدكم مع بعضهن، بلكوا في الجامعة أولاد الناصر أو أولاد كفر كنا، لأنه كل واحد بحارته، كل واحد بالنادي الخاص فيه إلى آخره. أيضا الأمثال مليئة، الكلمة الطيبة صدقة.
1: أحكيك شوية بسخلوك يا بهمش. طيب لكون جاك لكون وبسيكاناليست عن نفس تحليل فرنسي، ديش يرجع لا فرويد ولا يونغ ولا بس دولك حول لئيم باللغة هيك، الإنسان يتجسد من خلال الكلمة، اللاوعي مركب كاللغة، ونحن نكتسب اللاوعي زي ما قال فرويد من خلال أننا نتكلم. والكلام مش بس وظيفي. ما هو وظيفي؟ اللي إرسال رسالة فقط.
0: لا بنتج وعي.
1: بنتج وعي وبنتج لقاء إنسان دفئ.
0: طبعا دفئ. طبعا.
1: يعني أحكيك أنا.
0: والوطن بنبنى بالأول بالكلمات.
1: 200%. أنا من عشاق نزار قباني. وحتى لما بيجي بيحكوا لك إنه مذكر كانوا يقولون إنه شاعر.

0: مراهق أو شاعر، كأنه نحن شعبا لا يحق لنا أن نحب. نحن شعب كزي كل شعوب العالم، عندنا غضب وعندنا حزن وعندنا حب.
1: صحيح.
0: إذا كان زار قباني حكى عن المرأة بس حكى يا وطني حولتني بلحظة من شاعر يكتب شعر الحب والحنين لشاعر يكتب الستين بالسكين بعد 67. طيب ما خلتونيش اكمل احكي حب، صارت النكسه ب 67 تحول نزار قباني كليه
1: الى ناكر مصارخ في كتابته.
0: وده واحنا كفلسطينيين
1: هو ده الواقع نازف بهذا انعكاس الواقع.
0: ما بدي اجهل اقول لك احنا عندنا نعمل ايه. انا دائما بحاول اكون هيك متحيز، مين احسن شاعر في التاريخ؟ طيب انا بقول لا بودلير شاعر فرنسي، لا محمود درويش، وكمان أعشق محمود درويش، وأدوات في السياق الحديث التقيت اليوم جمعة.
1: نسألك لما بتروح على بروكسل في بلجيكا التقيته.
0: بلجيكا.
1: طيب لما أنت بتتحدث على مصادر المنابع الثقافي بدينا كل هذا المشوار على قصة ضرورة أن يكون الأخصائي النفسي صاحب ثقافة واسعة.
0: صح.
1: اللي كثير من الأسباب بحد ذاتها وجزء من عمله ووسائل اتصاله مع المعالج وإلى آخره. كان لك صلة اطلاع أو فرصة للاطلاع على بعض موارد مصادر علم النفس عند العرب ولا ما كان هذا الموضوع موجود؟
0: لا أحكيك.
1: مثل علم الاجتماع مثلاً ابن دون توقف عند ابن الاجتماع، هو عالم الاجتماع الأول.
0: وقفنا ابن رشد يا أستاذ وديع، وقفنا عند غضب كتير علينا إحنا إنه عزتنا ابن رشد. طيب ديش حاجة أحكي فلسفي وإسا نرجع، بس موضوع مهم حطيناه على جانب واتهمنا بالزندق أو الكفر لأنه حاول التوفيق بين العلم وبين الدين. نقل أرسطو، نقلنا إياه، بعدين قلنا له حبيبي انطال الغرب نقلوه، وكل الإبستيمولوجيا علم المعرفة والعلوم إجا من ابن رشد، من أرسطو، من ابن رشد. الغرب تمنوا ذلك وإحنا خلينا على جانب. كل علماء مش إحنا مش نستلجة، مش حنين،
1: بس العرب راحوا في هذا الاتجاه وتمكنوا من مراكمة المعرفة في علم النفس مثل علم الاجتماع، علم الفلك وعلوم أخرى. أنا بحكي عن أمهات الكتب.
0: اليوم أحكيك بصدق، يعني أنا كنت أعرف علماء نفس اثنين عرب عن طريق اللغة الفرنسية بصدق. أحد علماء المصريين من أشهر علماء في العالم في بيسموه التصور الجسدي، طيب سامي علي اسمه. طيب يعني انا التقيت هي مره واحده في محاضره بس قريت كتبه كلياتها، طيب باللغه الفرنسيه للاسف.
1: بتحكي انت على الانتاج الحديث.
0: انتاج حديث جدا، بعده يمكن عايش بعده بيشتري بعين شمس. يفكر اسمه صفوان، طيب ناس الاسم، مقال في الانسيكلوبيديا الفرنسيه من بين عشرات المقالات عن التطور النفس الجنسي، اختاروا مقال يفكر مصطفى علوان اسمه. طيب اليوم في عنا يعني معرفة في علم النفس.
1: جميل.
0: طيب
1: دكتور زياد خطيب، وأنت ضيف عزيز في برنامج خارج الضوء لمن انضم إلينا الآن، بدأنا هذا الحديث معك بحديث متشعب الدروب تتحدث عن علم النفس، وأنت أخصائي نفسي منذ عقود، عملت في أوروبا والآن تعمل في البلاد، والآن أنت مرشد للأخصائيين. وأنت زياد خطيب قرر أنه يصير أخصائي نفسي؟
0: قد تتعجب أستاذ وديع، بصف سابع.
1: أوف.
0: يمكن أنا ما كنتش عارف ولا أخصائي نفسي عربي بيشتغل ولا بتعلم أخصائي نفسي.
1: كيف؟
0: قريت كتاب لفاخر عاقل سوري بفكر علم النفس، اسمه علم النفس. طيب
1: وانت بصف سابع؟
0: صف سابع.
1: منين جبت هذا؟ كيف وصلك؟
0: والله ما بعرف أحكيك بصدق.
1: أنا ممكن مكتبة المدرسة؟
0: لا لا، كان في كمية، كان تبادل كتب، متذكر زمانات زي اليوم بعرف تبادل واتس أب اليوم وتبادل إيميل، كان تبادل كتب بالصدفة. قريت كتاب فاخر عاقل علم النفس وحطيت في بالي ان انا بدي ادرس علم النفس بعد مش عارف شو بيشتغلوا. كان عندي نظرة اكيد تختلف كليا شو معنى علم النفس. طيب علم النفس كان من النظرة العربية انه هو اللي بحكم، كلمة بحكم طيب زي بيقولوا أكتر اللبنانيين بعد يقولوا حكيم، احنا فلتناها
1: حكيم طبيب. لا بس في بلاد يعني بكثير محلات بلادنا بيقولوا الحكيم،
0: احنا اتطورنا مش فاهم، بطلنا الحكيم صرنا طبيب او دكتور.
1: دكتور.
0: بس كان النظرة انه بحكم.
1: قرأت الكتاب وانت في الصف السابع؟
0: نعم.
1: وفي سرك قلت اني انا بدي اصير خبير نفسي اخصائي نفسي.
0: بالضبط، راح اتعلم علم النفس.
1: تعتقد في وعيك العميق انه كان في اشي في بيئتك في محيطك في تجربتك الشخصية اللي ولت حاجة لمساعدة نفسية دفعك للبحث عن أن تكون
0: كيك صديق؟ بعرفش أي سن كنت، يعني أنا كي بين الغضب وحب الاستطلاع، ليه واحد بينجن
1: هيك كانت
0: كان في كتير فف احنا في كل في كل بلد مع احترام إلي ما بتخدهاش بشكل سلبي.
1: في مجنون بالبلد في مجنون الحارة
0: مجنون
1: في واحد بمخيلتك بذاكرتك
0: في منصف عمل في مش راح أذكر
1: ربما يكون هذا جزء من
0: 200% 200%
1: بدأت تبحث ليش في إنسان بصير مجنون
0: بالضبط بالضبط بالشكل البسيط جدا

0: انه يعني على الموديل الطبي. اليوم عرفت انه هو موديل طبي بسموه ايتيولوجيك، في سبب، طيب في ايتيولوجي سبب يسبب نتيجي بسيطة الأد يعني القضية. اليوم بعد 30 أو 35 40 سنة في علم النفس اكتشفت انه شيء واحد، الله خلقنا نقول هيك، الطبيعة معقدين، وبقولها بكل بساطة، النفسية الإنسانية معقدة، نحن معقدين، وها مش بس أنا بقولها، طيب بتشوف لكم بقول لك هيك، بتشوف فرويد بقول لك هيك، بتشوف كل أخصائيين نفسيين من 200 سنة، إحنا في صراع دائم. هل إيش عاطل؟
1: صراع داخلي.
0: صراع داخلي، صراع داخلي دائم دائم. أقول لك جملة بكار، بحبش أحكي بسيكولوجيا بس مهمة لأنني بسيكولوج، ما حدا
1: بينك ولا على أنك خبير نفسي.
0: حسب لكم المشكلة الإنسانية تأتي من إنسان واحد، نقص النقص، نقص النقص. إذا فيش نقص شيء شيء لي بصولنا مشكلة، النقص هو المحفز نحو التقدم
1: الكمال.
0: وبوي يعني أنت لازم نعمل زي الموت، الموت تقبل الموت الله يرحمه تقبله هو الحل الوحيد للموت، فيش حل تاني. طيب
1: انك تتصالح معه.
0: ايوه تصالح معه. طيب في ناس بتقبلوش، في ناس بتضل حدين كل حياتها، يكون واضح. طيب او بتسبب مشاكل نفسية زي الدبريشن، زي الاحباط والكآبة. اسبوع يعني الانسان مستحيل يوصل لك قضاء جميع حاجاته ومنيح الا لا. اثنين، فرويد بقول انه الانسان كونفليكتويل، صراعي، صراعي طبيعته، صراعي احمر وابيض، خير وشر، نهار وليل، وهي مستقى من الفلسفة الفارسية، يكون واضح. طيب يعني بتشوف كل العلوم الموجودة اليوم، العلم ما هي بلوكات، تطور العلم مش بلوكات، هو بشكل لولبي. 90% من علم النفس ويمكن حتى الطب مستقى من الفلسفة. ليه اليوم أنا بقول لك مثقف؟ شو معنى مثقف؟ مثقف إنه أي أخصائي نفسي وأي طبيب، وهيك في بلجيكا وبكل تواضع، فيش طبيب ببلجيكا، طبيب مش قادر أحكي بخصائص نفسية، بمرقش على الأقل 12 امتحان في علم النفس منها بسيخياتيا. طيب وفيش طبيب بمرقش أقل إشي 4 امتحانات فلسفي.
1: أنت قلت في بداية الحديث أنك بشكل أو بآخر غير راضي عن كثير من الحالات، أنه الطبيب يتعامل مع المريض أو المتعالج بطريقة غير يعني صح، مهنية، وربما نتيجة عدم وجود وعي أو فقدان التواضع
0: أو عدم وجود وقت،
1: تعامل مع كأرقام كأنه صاحب دكان في العيادة، يلا بدك
0: يطلب منه هكذا أساس وديه.
1: جميل بسيرة أنه الإنسان مخلوق معقد جدا، وفيه كثير عقد، وفيه كثير صراعات داخلية، والتفوق على نفسه كمان صعب جدا. لازلت أنا أذكر أستاذ الدين قال علمني أول مرة ما فهمتش، وعاشر مرة ما فهمتش. بعدين لما كبرت صرت أستنتج، يعني أحاول أفهم أول بأول، تاني فهمت بالعمق لما اشتد ساعدي وخلصت المدرسة، أنه في الإسلام الجهاد الأصغر هو أن تنتصر على عدو الدين وعدو الوطن، وأن تخرج في سبيل الله. هذا الجهاد الصغير، الجهاد الأكبر تنتصر على نفسك. وكانت هذه عبارة تردد في درس الدين، وأنا لا أفقه شيء منها، إحنا في البدايات. بعدين استطعت لما قدرت أستنتج أنه فعلا الإنسان مخلوق مركب، استنتجت هذا الكلام. طيب أنت جبنا لهذا الموضوع، قلت في صف سابع بديت تفكر أنك تصير عالم نفسي، ومجنون الحارة، مجنون البلد دفعك إلى التفكر، لماذا أنا سوي وهذا مجنون، وهذا ربما دفعك إلى البحث عن علم النفس؟ بأي مدرسة أنت في الابتدائية؟ خربشتني أنت في السيفي تاعك، مغير 3-4 مدارس.
0: كيف أستاذ وديع، وين في محل يحطونا؟
1: مش فعمر
0: ما كانش زي اليوم، مش أي مدارس كان فيه. يعني أنا بديت في بستان، متذكر بستان بديت فيه. طيب
1: على الستينيات، سنوات العز.
0: ايوه سنوات العز. يعني في البستان انا ما متذكر هيك كان شيء درج ينزل لتحت، يعني زي نوع من اللي بسموه في طمرة بايكة، يعني بسموه انبوب. طيب
1: انبوب اخو العقد في العمارة الفلسطينية التراثية.
0: ايش بتذكر هيك حادث بسيط، انكدوت حادث بسيطة جدا، انه كنا نلبس مرايل، بتعرف شو معنى كلمة
1: مرايل؟ نلبس مرايل زي تعلمنا في الرهبات.
0: ايش كان
1: ولينا نعيط 15 يوم بس ما نلبس البنات يعني.
0: بس اكبر مشكلة كانت انه لبسوا المريول، والبنات كانوا يلبسوا نفس المريول زي الاولاد، ومريول ازرق بتذكر كحلي عليه، شو بسموها، بربطوه بالنص. كان عندي رفض،
1: عملت لك ازمة.
0: عندي رفض قطعي للموضوع. يومتا كان رفض قطعي اجتماعي. طيب بس هو كمان نفسي بداية جدال،
1: انا بقول لك قعدت ابكي كل النهار ذاك اليوم، عيطت يعني،
0: وانا كنت لازم تتخيل ان واحد ينزم
1: لبس مريول وانا بالبستان. هذا التمهيد، هذا قبل البستان
0: تمهيد، لا ما كانش انا تمهيد
1: في فرانسيسكان البلد في كفر كنا. طيب بعدين انتقلت لابتدائية وثنتين وثلاثة واربعة، ليه
0: لانه كان في مثلا في البستان يروح بصف اول على مدرسي اسمه علي ابو ديب، هيك اذا بتذكر القصة. طيب تعلمنا اول ثاني، بعدين قالوا لا بدك تطلع مدرسة الثاني، شو طعمه اسمها جبور، طيب فتحوها جديد بعد موجود لليوم. بتعلمنا في صفين الا بدك ترجع وين كنا في الاول، على نفس المدرسه بس عماره ثانيه، بناية تانية، رجعنا على البناية التانية، بعدين بصف كنه بصف سادس.

0: نس قالوا لنا اليوم لو ترجع جبور وكملنا شو ما كان إعدادي. انت عشت إعدادي يعني ما كانش إعدادي
1: لا وانا ما رحتش إعدادي
0: يعني السادس سابع وثامن كان في امتحان بالثامن كتير صعب كتير كتير يعني زي اللي بقروت اليوم
1: اللي كان وزن حلو الناس اللي بخلص
0: ناجح شهادة نهاية الثامن بنجاح زي الدكتور
1: كان الاسم كان الاسم ذكرني
0: بلا كان الاسم بس نهاية الثامن يعني انه يتؤهلك انك تروح تعلم مدرسة ثانوية من دونها ما كان واحد غدير يروح على مدرسة ثانوية إسا مش في عام الشانس كان في صار ثانوية.
1: دكتور زياد خطيب الأخصائي النفسي مرشد الأخصائيين النفسيين ابن مدينة شفا عامر فاصل ونعود لسأناف هذا الحديث معك
0: إن شاء الله.
1: حديث النفس وهذا حديث عميق ومعقد كما هي النفس البشرية
0: صح 100% معقد
1: فاصل ونعود
0: نعود
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية. كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب
4: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل
5: يعني الحياة غالي بس منضحك
6: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء
7: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني
3: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك عني عن الناس عن القصة ورا الأسعار ورا التعب ورا اللحظات الحلوة نحكي عن الصحة الراحة الأكل الحب الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس
8: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش
9: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش بهداش مش عارفة مع مين بدي أحكي
8: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر كونوا على السمع معي أنا روانش حوك سمعان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر
2: احتواء مع روانش حوك سمعان
8: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس
10: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير فيش بعد راديو الناس
11: راديو الناس جابت إشي جديد لنا لمجتمعنا للمستمعين
12: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي دائماً نسمع راديو الناس
13: راديو الناس هي المنصة الوطنية
14: أنا من أحد الناس اللي دائماً بسمعوا راديو الناس وهي للناس بالفعل للناس لكل الناس
15: راديو الناس أحسن ناس عمي هيدا

0: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن قبل الفاصل دكتور زياد خطيب بن سيف عمر الأخصائي النفسي مرشد الأخصائيين النفسيين، كنا قد توقفنا عند الابتدائية وكل كانت حالة فوضى، تنقلت بين مدرسة وأخرى، أربع مدارس غيرت
2: بالضبط،
1: وثم انتقلنا لوين؟ للثانوية في شيف عمر؟
2: للثانوية كمان، كانت غرف مستأجرة غرف مستأجرة نفس الشيء
1: كمان في الثانوية،
2: كمان في الثانوية بدينا هيك مدة الثانوية نص الغرف مستأجرة ونص لا مدرسة. ثلاث سنين أفكر من ثامن تاسع في عام فتحت الدار هيك تعبير عشان تفهمني، ومن ثم رسميا مدرسة ثانوية اللي بطلت مدرسة ثانوية شف عمر، اليوم مدرسة حولوها لإشي تاني. طيب أما أنا خلصت مدرسة ثانوية شف عمر بعد ثلاث سنوات 10 11 12.
1: وكنا في بداية هذا البرنامج لما انضم إلينا الآن، أنت قررت في قرارة نفسك أن تصبح أخصائي نفسي وأنت في صف السابع، صح. قرأت روايات، وقبل ذلك كنت قد تبحث عن الحقيقة، الفضول دفعك إلى البحث عن جواب لسؤال لماذا أنا سوي وغيري مجنون، وكان في مجنون الحارة ومجنون البلد، وكنت تحاول تفهمه أنت طفل
2: بالزبط.
1: ليش هذا مجنون وأنا سوي أو غيره أسوية، وأنت تتحدث عن تجربتك الشخصية. طيب من شف عمر إلى بروكسل إلى بلجيكا ولا قعدت سنة؟
2: لا لك قعدت سنة لأن كنت ألعب فوتبول أنا، يعني من الجيل الذهبي شف عمر.
1: أنت كمان لاعب كرة قدم؟

0: لا يعني انا من صف 11 12 13
1: ما تقوليش هسه انت يعني من جيل زاهر ما اليوم
0: كنا انا وزاهر من جيل جيميل كان في فريق مش فامر فريق هبوعل فريق مكابي انا وزاهر كنا في هبوعل بدنا طلعنا من ليغا جيميل لا من دالت هيك كان بعدين جيميل
1: الثالثه الرابعه
0: بعدين الف بعدين اتحدنا صار الفريق المعروف مش فامر
1: شو كنت تلعب انت هجوم
0: انا كنت جناح ايمن
1: جناح ايمن انت بس يساري
0: لا
1: بحياتك انت مش يساري ولا كنت كنت يساري وصرت يميني زي ما كنت بالفطور
0: لا بعد يساري
1: بعد المعنى الثقافي السياسي للكلمة الإنسان صعب يتغير
0: الروح نسبية كلمة يساري ويمين عن جد نسبية
1: فضفاضة تسع كثير معاني
0: 200% ودك
1: تفكر بس الحد العام واضح
0: لا حد بشكل عام بس الهامش كبير
1: طيب قعدت سنة هون ولا أكثر
0: بعد 12 سنة ونص تقريبا وثم قررت أسافر على بلجيكا لأنه كان الأصحاب غاد
1: أصدقاء كانوا
0: اللي كانوا سابقين نبسلي يعني ورحت غاد وبلشت أدرس اللغة
1: من شف عمر
0: من شف عمر كان من الناصر كتير كمان بس اللي كنت عارف أنا من شف عمر
1: وكنت يعني هاي الرحلة مفترض تكون صعبة لأنه كيف فهمت أنت جاي من عائلة مباركة الأولاد صح. وخبزها كفافه يومها
0: أنت بتسألني سؤال كتير كتير كتير مهم شو الفرق مش بس الثقافي العصامية والاستقلالية
1: علمتك الرياضة؟
0: علمني الرياضة علمني أن أتكل على الذات إحنا جيل بدك تدبر حالك بدك تشتغل
1: كانت أمك تقول لك دبر حالك الله يرحمها
0: لا كنا نقرأ بين السطور أستاذ وديع اليوم فيش قراءة
1: كم واحد بالبيت لما احنا نكون مباركة الأولاد لا تطلع ثلاثة وانت عشر أولاد
0: عشر إلا سبعة وثلاثة عشر
1: سبعة أولاد وثلاث بنات
0: بالضبط
1: هاي مباركة
0: بس
1: أولاد
0: بس كانت النورمة هيك كانت
1: مباركة معياري. أولاد ونص
0: كانت معيار هيك
1: مظبوط
0: في صفي أنا بتذكر أقل واحد كان إنه ثمانية معدل عن جد عشرة
1: وهي لما بتقولوا الناس هيك من الجد والمزح الحالة الاقتصادية الصعبة الأزمات بتعمل إسلام هاي الفترة اللي بتحكي عنها أنت
0: اليوم اسأل بعرف كأنه اسأل ابنك طيب أدي كيلو السكر بعرف كأنه بيعرف طيب أنا ما جربت مرة يعني
1: أنت بعدك بتعرف كديش كانت كيلو السكر مش في عمر قبل
0: كنت عارف كل التفاصيل الاقتصادية قراءة كانت ضمنية ما حدا كان يشرح لنا زي
1: بسبب حالة الضيق شو كان يشغل والدك؟
0: بالعمار أكتر في البلاط
1: ووالدتك ربت بيت
0: ربت بيت هيك اللي بتعريفها ربت منزل حتى
1: وانت مش الكبير بالبيت؟
0: لا أنا أكبر أخت وأخو
1: فسافرنا على بلجيكا كيف لقيت بلجيكا؟ رحت على بروكسل ولا ضواحيها؟
0: دورة زبنتهم مطار حد بروكسل أستاذ وديع تاني يوم كنت أشتغل
1: بس هو مش هو هذا مطار بروكسل الدولي؟
0: هو زبنتهم
1: مطار في منطقة هيك سهلية واسعة
0: أيوة بالضبط
1: مش بس المطار سهلي كل المنطقة هيك سهلية
0: طلع بنت شوي بتاعت رجاني طيب
1: أنا
0: وصلت على واترلو وين واترلو انكسر نابليون 1815
1: معركة واترلو شهيري
0: صابني بسموها انبهار فرحة بتعرف الفرحة مش صلاة فرحة
1: إنه إيش
0: إن أنا هون كنت أعرفها امتحان تاريخ بتذكره بيجروت قد ايه كان كبير كبير كبير
1: يعني
0: كبير.
1: سمعت صوت المدافع وانت موجود
0: سمعت وينغتون وسمعت بس صرت بعرفش بدي ابحث عن الذات هيك نقول ابحث عن ذاتي طيب زرق قباني طيب
1: جميل
0: صرنا بروكسل بس راح اتعلم هاي اكيد وراح اتعلم من نفسي هاي اكيد
1: طيب وين وصلت
0: وصلنا بروكسل سكنت في بروكسل في البدايه في اللي ساعدني كثير كثير بصديق سكنت بس مع بلجيكا أول شهرين ثلاثة مع عرب اللي الشرف إن أنا فلسطيني عربي بس إنه ساعدني من ناحية لغوية ومن ناحية عادات وتقاليد وأكل وشرب دخلت في المجتمع البلجيكي من البداية
1: وتتحدث الفرنسية معهم طبعا
0: بدهاش ده في الأول كنت أحكي إنجليزي
1: لأنه لغتهم
0: الفرنسي بس إنه لغة الإنجليزي كانت ركيكة مش زي اليوم ولاد صف 11-12 بيحكوا إنجليزي 10 مرات كانوا مش 20 مرة أكتر من جيلنا طيب كن واضح يعني بس عندي مشاكل في العبراني بعرفش بين أحسن أنت تقول المهم وصلت إنهم بدي أعد في وفت على مدرسة اسمها الإفكاد إذا بنتذكر بعدني لتعليم اللغة الفرنسية للأجانب وأقول لك سير سعودية
1: كثر من الأسرار
0: بدي أعرف يعني منين إحنا فلسطينيين خصوصا يمكن إحنا موهبة رائعة لتعلم اللغات أنا كان بصفي وأنا أتعلم لغة مغاربي مغاربي في اللغة الفرنسية لغة تانية عندهم، يونانيين لغة أوروبي. كان أنا بكل تواضع طلعت أحسن واحد أحكي فرنساوي حتى من الأوروبيين الدنماركيين والآخرين اللي تعلموا لغة فرنسية. بس اتضح لي مش أنا الوحيد، اتضح لي إنه إحنا عنا ملك ملكة، عنا هيك موهبة، عنا بعرف شو جاهزين نتعلم لغات بشكل كتير كتير

0: إلي كتير سهل. وتالت طلع كم طلاب من اليوم بروح على روسيا بتعلم روسي، طيب بروح على إيطاليا بتعلم إيطالي، بروح على فرنسا بتعلم فرنسي.
1: أتقنت الفرنسي بعد كم شهر؟
0: بقدر أقول كنت أحكي وأدبر حالي بعد سنة ونص سنتين، أما إتقان بعد ست سنين. بعد 500 امتحان في الفلسفة، 500
1: بعدك محافظ عليها؟
0: آه جدا، أنا بقرأ بس للأسف يعني اليوم شو للأسف بعرف بقرأ 90% فرنساوي، 5% إنجليزي و5% عربي.
1: اللهجة البلجيكية بتختلف عن اللهجة الفرنسية؟
0: آه أكيد، واللهجة بين باريس وبين مرسي تختلف كليا، وبين كيبيك في كندا يعني أنا بدي أركز منيح منيح، وهم من كيبيك في كندا بحكي معي. طيب في لهجات زي ما عندنا احنا لهجات
1: فرنسيه مثل ما هو الحال في اللهجات العربيه. طيب اذا بدك تقول انا اليوم موجود في راديو الناس في برنامج خارج الضوء وهذا أسوأ برنامج في راديو الناس، شو بتقول؟
0: لماذا؟
1: باللغه الفرنسيه
0: سي لا موفيز بروغرام كي جافي جيفيكي.
1: شو سبيت علي في
0: لا والله يا بنت قلت لي ترجم للدقيقه جس اقول لك كم ترجمه يا بعدي شو تري كونتون دي ريستي افيك فو دي فوز كوتي دي مي كوتي اي جيسبر كي سا با اتر ايتيل. انا مبسوط معك تسمعني واسمعك واتامل انه كن ناجع ايتيل.
1: جميل يا مرحبا بك دكتور زياد الخطيب، وانت ضيف عزيز في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، اخصائي نفسي، واليوم انت تعمل في ارشاد الاخصائيين النفسيين وتستفيد من تجربتك الطويله كاخصائي نفسي مخضرم. واذا التحقنا في اي جامعه في بلجيكا؟ خارج بروكسل؟
0: لا، جامعة الطب في بروكسل بس بسيكولوجيا 25 كيلومتر عن بروكسل، وهي تتعجب انت هي مدينة لم تكن موجودة لحد 78.
1: مدينة جديدة
0: ما كان موجود ولا شيء في الاصل. الاصل الجامعة اسمها لوفن بالولندي او في الفرنكي، زي ما احنا متقاتلين نتقاتلوا اللغة الفرنسيين، الفرنسيين واسمين ولون فرنسيين والفلمون اللي هي الناطق من اللغة الهولندية اتقاتلوا سياسيا في خلاف سياسي. طيب بلجيكا اذا بتشوف الكومبلكسيتي التعقيد السياسي ثلاث حكومات فيه، طيب
1: وهن جيران مع هولندا،
0: وهن جيران. فقرروا ان الجامعة يقسموها، طيب قسموا الكتب نفسها، المكتبة قسموها، القسم الفرنسي قرر بناء جامعة من الصفر. انا بدي لما وصلت 1980 كانت صار 30 بعدي، يعني كان في
1: انت من الرعي الاول كما يقال،
0: من الرعي الاول من الجامعه فعلا.
1: طيب كان معك من عربنا؟
0: كان معي
1: من هون،
0: كان كنا 48 وكنا عندنا لجنه بس كنا
1: 48 طالب،
0: 48 طالب
1: من اراضي 48.
0: إيه بالضبط، وهذا اقول لك
1: اياه. كنتوا تقولوا 48 من 48؟
0: والله كان اسمنا
1: لما حدا يلاقيك طالب من المغرب، تونسي، من عمان، من مصر، كنتوا تقولوا احنا من 48؟
0: احنا كنا مسمين حالنا رسميا للجامعه الطلاب العائدين من البلاد 48، عشان كان كلمة تقول فلسطيني كانت مشكلة كبيرة يومتها كانت
1: بالنسبة للبلجيك.
0: بالنسبة للإسرائيليين العودة. سميناها 48، 48 وإحنا كنا 48 طالب فعلا.
1: كانوا يتعاملوا معكم أنه أنتم من إسرائيل في نوع من الريبة من التشكك، توجس، تحفظ طلاب العرب من مصر، من السودان، الجزائر، تونس؟
0: في البداية يمكن، بس أنا كان أصحاب من كل وسط العرب يكون واضح، يعني من المغرب، من الجزائر، من مصر، العراق.
1: بعد ما تعرفوا عليكم منيح؟
0: بعد تعرفوا يعني
1: وعرفوا أنه دكتور زياد مغرم بابن زهر قباني وبمحمود درويش
0: 100%
1: وحافظ المتنبي، وأنه ثقافته عربية إسلامية شرقية إلى آخره.
0: صح،
1: هذا زياد بحكي عربي.
0: ما هاي لو لك إياه
1: طارق بن زياد. مين سماك زياد؟
0: فأبوي سماني زياد، بس أبوي مش طارق، أما زياد منيح
1: حلو
0: منيح. اسم ربزي.
1: كم سنة ظلينا في بلجيكا؟
0: كثير، 20 سنة. 20 سنين درست أول شيء
1: علم وعمل يعني؟
0: علم وعمل. أنا حاجة
1: ولا ما بينهما؟
0: لا لا، علم وعمل، لأنه خلصت الماجستير ليسانس بسموه في اللغة الفرنسية، وبديت أعمل دكتوراه وبديت أشتغل. خلصت دكتوراه وكملت أشتغل، وأنا اشتغلت
1: أخصائي نفسي في ضمن المستشفى، في ضمن عيادة عامة، ولا
0: بوست بسيخياتريا، أمراض نفسية بحتة. طيب مش زي المدارس
1: في مستشفى
0: هي بوست بسيخياتريا، إنه مستشفى تغسل بالمستشفى اللي كانوا في مستشفيات
1: بسيخياتريا مستوصف يعني
0: بيطلعوا في هيك فترة عبور
1: قبل ما يطلعوا على الحياة.
0: بالضبط هيك.
1: يعني مرحلة إعدادية يعني.
0: إعدادية للانطلاق من جديد، من جديد للحياة. كل حالات نفسية كانت صعبة جدا جدا يعني، يكون واضح.
1: وهي أكسبتك تجربة
0: جدا جدا، احكي بصدق.
1: ولقيت المجنون اللي انت تبع شفعامر في بروكسل، انت قلت انه رحت اتعلم علم النفس لانه كنت بدي افهم ليش هو مجنون وانا سوي.
0: استاذ وديع بده كمان مره. انت انا السؤال اللي سالته بصف السابع ابسط سؤال في العالم
1: بعدك مش ملاقي له جواب.
0: ولليوم لليوم بعد 40 سنه قراءات وانا بقرا كثير كثير علم النفس كون واضح غير علم النفس طيب بعدني بنفس المرحله.
1: طيب اللي بسمعنا وبعرف الجواب ليش دكتور زياد سوي وانا سوي وبقى. انت شو بعرف بلكي احنا اثنين مجانين.
0: لا شو بعرف
1: ليش في ناس مجانين وناس اسوياء. اللي عنده جواب يبعث لنا.

0: طبعا في رسالة عاجلة
1: تبعته، بس أنا بقولكم بس بخافش تسوي 100%.
0: أنت الآن طبيت دخلت في البحر العميق عن فلسفة الحياة والوجود ومدى العدالة
1: صح.
0: في الحياة البشرية صح. لماذا وديع سمراني والدكتور زياد شكراني مثلا؟
1: ما هي بتسأل الديزاين، انت بتسأل أسئلة هايدجر، هايدجر فيلسوف ألماني وجودي طيب؟
0: طبعا
1: انا بحكي ان ليه احنا هون زتين
0: هو هذا أصعب وأصعب. طيب عدنا من هناك إلى شف عمر، من بروكسل إلى شف عمر، وكان لك يعني مناش نطول فيها كثير، كان لك زواج أول من سيدة بلجيكية، لكما ولدان، ثم لم تتمكن زوجتك من أن تتأقلم مثل كثيرين
1: صح.
0: في البلاد لا في تياتر ولا في السينما ولا صح. في أبصر شو إيش في عمر بهذيك الفترة، نحن نحكي على فترة التسعينات
1: 98
0: باختصار شديد. تزوجت من جديد وعندك الله يحميهن أربع شباب أربع أولاد، محروم من البنت
1: إلى حد ما.
0: بتروح عند أخصائي نفسي يعالجك أنك أنت محروم من البنت؟
1: لا أنا وياني بعض، أنا وياني مرات، أنا وياني
0: انت وحالك يعني تتخيل انه عندك
1: سنة؟ لا لا لا اعاني من ذلك، لا يعني كان زي اي انسان.
0: معناته لازم انا اعالجك هسه، انت معناته مغمض مش شايف. البيت اللي بيوش بنات بيوش فرح.
1: قالوا لي انه هاي الحنية والدفء والقرب انه مش موجود عند الاولاد، وفعلا مش بنحكي بصراحة.
0: بس انت ماخذهن اصدقاء.
1: اكثر اصدقاء
0: عرفنا عليه هيك بلمحة ونص.
1: عندك وسيم المهندس، عندك
0: الكبير الله يحميه. مهندس شو؟
1: مهندس اقتصادي، تعلم نفس الجامعة اللي تعلمت فيها انا.
0: تعلم بنفس جامعة تعلم فيها انت في بروكسل؟
1: في بروكسل UCL University Catholic de Louvain. الجامعة الكاثوليكية لوفان.
0: حلو. درسوا فيها مجموعة طلاب بعرب من عندنا كمان.
1: درس في من ناصر كتير بعرف، كان في دشت اسامي بعرفش يعني.
0: لا اكثر درسوا فيها، وكان في بعضهم اللي كانوا ضيوفنا في خارج الضوء. هذا وسيم الكبير اليوم شو بيشتغل؟
1: وسيم عنده اكثر في الاقتصاد، مجال الاقتصاد، استثمارات وتأمينات وطيران واشياء.
0: وسع يعني. ما ضل عالق بمجال اختصاصه.
1: لا مش في البريق.
0: جميل. والثاني
1: شادي مهندس مسموه ميكانيكيات، اللي بيشتغل 5-6 سنين هنا في البلاد منطقة الجنوب، بعدين منطقة الشمال كرميل وين في منطقة صناعية، وصاروا حوالي سنة ونص التحق بأخيه في قبرص ويعمل في قبرص.
0: كلاهما في قبرص؟
1: كلاهما
0: وسيم وشادي.
1: وسيم وشادي
0: عندك سفرين في قبرص؟
1: أني بالضبط سفر واحد.
0: والثالث؟
1: الثالث موجود في برشلونة
0: كمان.
1: بدرس إن شاء الله مهندسي.
0: شو اسمه؟
1: مش أنا ما أطرتش عليه، يمكن شكل مش إنه بدي.
0: أبوه جاي من برا وبعقلية أوروبا 20 سنة.
1: بس الموضوع إنه هندسة.
0: شو اسمه الثالث؟
1: الثالث وسام، وسيم وسام، شادي وهادي.
0: الله يحميهن. الرابع هادي.
1: الرابع هادي.
0: والرابع شو بسوي؟
1: بس بدي فوت على التخنيون إن شاء الله كمان هندسة.
0: يعني واحد بحيفا، واحد في برشلونة، وثاني بكبروس.
1: لا بكبروس ولا مش في عمان.
0: وزياد مش في عمان. دبرها يا أستاذ.
1: وين ترزا؟ إيه لا. بشكل مدر بقول
0: الله يحمينه وخليه
1: أبنائكم.
0: حدا منين تعلم علم النفس راح يعوم في بحرك؟
1: كاد وسيم أن يتعلم علم النفس.
0: كاد
1: لأنه ذهب لذلك، وبعد شهر اتصل فيه يابا بدي تزعلش، بدي أقول لك إشي، أنا قررت بدرسش علم النفس. بتعرف الزغرطة؟ زغرطت.
0: أوف
1: ليه؟ لأنه شغلنا مشاكل أستاذ وديع، مشاكل.
0: طب وليه ما نصحته من الأول الطريق؟
1: لا أنا ولا مرة أنا
0: لا قلت له روح ولا تبطل.
1: ولا تبطل. أنا بعد 18 سنة الخيار للشباب.
0: مثل ما يقول المثل، جوزت بلا عقد روح بلا طلاق.
1: بالضبط بالضبط. يعني إحنا أول شيء إذا أنت بتختار شو ابنك بيدرس، يمكن تدفع الثمن غالي بعدين إذا بمشيش.
0: بحملك مسؤولية
1: 100%. أحسن إنه أدرس اللي بدك إياه، والخيار إلك. بعدين شو المشكلة يعني الواحد يفوت على الجامعة يدرس موضوع، حتى يفوت سنة كاملة وغير، فيش أي مشكلة بالنسبة لي أنا، بيكتسب طاقة.
0: مين متزوج منين؟
1: اثنين، وسيم وشادي، متجوزين
0: ما شاء الله. وعندك أحفاد طبعا اللي أيوة. في قبرص.
1: ومنهم بنتين هالمرة، بعوضوا شوي
0: بنتين. شو أسميهن؟
1: عندك وسيم لور.
0: لور فرنسي. فرنسية الاسم.
1: ولور والثاني شو اسمه؟
0: شاب. نور.
1: شاب صغير شو بده يكون اسمه؟
0: وديع.
1: زياد. ضايع مش على الطريقة العربية.
0: بس امهن اجنبية؟
1: امهن اسبانية.
0: ومع ذلك سمت على اسم الجاد؟ اوف، عشان هيك قلت لك وديع انا، ما جبت سيرة انه الحفيد باسم السيد.
1: وشادي مرتش في عمري كمان خطيب، مش نفس الخطيب بس بغيروش اسامي، ظلت خطيب. عندها ليث، شادي عنده ليث وكاترين.
0: الله يحميهن.
1: الله يحفظك.
0: بأي لغات بيحكوا هيك؟ إسباني وعربي وفرنسي
1: أولاد وسيم عشان يكون واضح، أكيد إسباني لغة الأم.

0: واضح. فرويد بيقول أنه صقل الشخصية الإنسانية بماهيتها بالجوهرها
1: تنضج وتكبر وتستقر بعد سبع سنوات بعدش تغير.
0: لا بتغير، ما هو
1: بس يعني الأساس بضل
0: الأساس بصدق حتى منها
1: بعدش تغير.
0: لا بالضبط، حتى منها عصبية.
1: ما شاء الله، جميل جميل. طيب بدي أسألك، يعني أنت دائم على الخط بالزيارات من شفا عمر وكبروس ولا؟
0: لا أكيد، يعني على الأقل على الأقل مرتين أو ثلاثة، وهن بيجوا مرتين أو ثلاثة.
1: طيب أنت اليوم تعمل كما كنا مرشد للأخصائيين، وكنا في الجزء الأول قبل الفاصل أنه في اختلاف بين الأخصائيين اليوم ومبارح، أنه بالبارح كان أكثر ثقافي، وهذا ينطبق على الأطباء على المحامين وعلى الصحفيين وعلى كل المهن. اليوم في نوع من يعني التكاد هاي الطواقم
0: سبيشاليزاسيو، معناها شو؟
1: تخصص،
0: تخصص بس تخصص. يعني احنا اليوم براس العرب اسمح لي اروح للطب مش استاذ وديع.
1: تفضل.
0: ناقصنا طبيب العائله، طبيب العائله جدا مهم. طبيب العائله مش مختص في الجلد، مش درماتولوج ولا بالاعصاب ولا في الكارديولوج، اللي بيعرف من كل شيء اللي بوجه بعدين، واللي عنده وقت يسمع، ما عندوش 8 دقايق
1: بعد ارقام.
0: اقول لك
1: كثير عيادات صارت دكاكين على الراس بيشتغل، ما بحكي معك كلمتين كيف حالك، بقول لك يلا اللي وراه، لا بشخص صح ولا بنطيك حبه دواء صح، وبالتالي يعني الثمن بيكون باهظ صحيا.
0: في في في شيء قلب النفس، مرض واضطراب فلت، مش مرض، بسموه ديبرسيون ماسكي، الاحباط المقنع. شو ليه مقنع؟
1: مش باين.
0: بحجة راسي بوجعني، بطني بوجعني، إجري بتوجعني، كلها. إذا الطبيب عنده أذن صاغية، أذن سريرية نسميها هيك، إذا ما عندهش وقت بتعامل مع المريض إنه بطنه بوجعه. طلع لازم تتعامل مع المريض، بتعرف في اللغة العامية، كلمات في اللغة العامية، بطني بوجعني، أنا متضايق
1: صح،
0: أنا نفسيتي تعباني. طيب لو بستعمل الكلمات مجازا، بطني بوجعني، بفكر كتير كتير مشاكل نفسية تنحل، وحتى مشاكل زوجية أستاذ وديع صدق.
1: جميل. طيب عند اشتغلت قبل ذلك، قبل إعطاء إرشادات للأخصائيين، اشتغلت في عيادة في البلاد ولا في؟
0: عندي عيادة صار 12 سنة في سخنين.
1: بعدها موجودة لليوم؟
0: بعدها موجودة لليوم.
1: إقبال المجتمع العربي وتعامله مع الأخصائيين النفسيين تغير؟ كان بالأول عيب،
0: تغير 180 درجة صدق، كان تابو، كان هيك
1: محرم،
0: يعني شو كأنه بس المجنون اللي عند أخصائي نفسي. طيب كان هيك النظرة، اليوم لا، صار في وعي معين. طيب انه اي زبال سقراط، بدك تفهم نفسك بنفسك، بس بتقدرش لحالك، بدك مرآة.
1: جميل.
0: والبسيخولوجو مرآة اكتر، يعني بدناش نفوت في التفاصيل.
1: في حدا من اخوتك اللي اشتغل كمان في علم النفس؟
0: لا،
1: الأستاذ أمين خطيب الكاتب الصحفي اللي كان زميل إلي قبل صح. ثلاثة قرون في صحيفة كل العرب، وين موجود؟ كان مرة في اليونان،
0: رجع. بس أنت رجع عايش في البلاد. طيب بس تنطيني إن أنا تعلمت من أمين كثير، مش أحكي بصراحة بصدق.
1: أمين صحفي محرر نادر جدا من ناحية سعة الاطلاع والدقة وإجادة اللغة العربية صح. وأنا مدين إله بالكثير،
0: تسلم.
1: رافقته وزملته، ببعث له من هون على الهواء كل المحبة والتحيات والسلامات.
0: تسلم.
1: الأستاذ أمين خطيب من شفا عمر،
0: كان مدير زي ما بيقولوا، كان مدير التماثل بالنسبة لي. طيب أصلا لي أنا كنت أقرأ كتب، لأنه كان يجيب كتب. طيب
1: قارئ نايم هو صحيح،
0: من جيل مبكر جدا جدا، وهي استفدت كتير.
1: الله يعطيك العافية ويعطي العافية الأستاذ زياد خطيب، في بعد ما تنهي عملك مع الأخصائيين النفسيين في إرشادهم أو التعامل مع المتعالجين النفسيين وإلى آخره، كيف أنت بتروع البيت هيك وبتخفف من وطئة ما امتصيته أنت خلال النهار من متاعب ومن مشاغل ومن ألم ومن أوجاع وإلى آخره، بالموسيقى، بالمشي، بالرياضة؟
0: أجابك بطريقة هيك غير مباشر وبنوصل مباشر. في فيلسوف فرنسي اسمه بيركسون. بيركسون هو من أوحى لأينشتاين بالنظرية النسبية حسب رأيي، يعني أنا بحلل. طيب قال في كلمتين في اللغة الفرنسية وكمان في العربي، في الوقت الموضوعي والفترة ديغي في الفرنساوي وطون أوبجيكتيف. الوقت الموضوعي تبع الساعة تبعتنا، الساعة 6:30، أنا اليوم قلت لي الساعة 9:09، هاي الوقت الموضوعي. طيب
1: صحيح.
0: الفترة ماتت عنا، فترة هي لا تقاس بالدقائق، هي إنسيابية، الوقت الانسياب بنسميه هيك. بيركسون قال في وقتين، اذا يوم من الايام نفقد الفتره ديغي الوقت الانسيابي، راح نكون حزينين جدا جدا. ونحن في المجتمع اليوم قاعدين نفقد الفتره، قاعدين مصطلح الفتره بدانا شوي شوي نفقدهم. الغرب عاد الي، فقده فتره وعاد الي، لانه تعلم من دروس.
1: كيف ممكن ما نفقدها؟
0: انه يكون عندنا زي ما قال بالعكس، زي ما قال بدي استعمل كلمة بيركسون، كون عندك تعملوا إشي ببلاش يوميا، يعني

0: ببلاش ليس مقابل. مش انا يعني انا كيف ببلاش عند الفوتبول كون واضح. طيب
1: لليوم
0: انا اطلع من الجو الضغط و و و ايش حط لي لعبه فوتبول لذيذ يعني فوتبول.
2: مشاهده مباراه كره قدم تعيد لك التوازن الروحي الداخلي
0: 100% صدق.
2: لانه شو كمان لك علاقات دبلوماسيه مع الموسيقى؟
0: لا بدي جدال يعني حط لي كمان غنيمة أم كلثوم طيب ولا صباح فخر خصوصا، وحط لي بتردك ترجينا صف عاشر حط لي غنان عبد الحليم 19 بيك من باب الله. كان في كل غنان عبد الحليم جديدة كانت تطلع بعيد شم النسيم، وسعيد شم النسيم بداية الربيع كنا 10 11 12 كل غناني أعلك ياين يا مالك عن قلبي قرأت الفنجان وحبيبتي من تكون. كنا نأخذ هاي السماعة الكبيرة أستاذ وديع الراديو كبيرة كبيرة نطلع على الوعر نأخذ معنا اللازم نهاية نضل نستنى 12 في الليل يبدأ عبد الحليم نسمع غناني عبد الحليم ما زالت أسقط ذاكر يا مالك عن قلبي قرأت الفنجان المكان والزمان والأصدقاء ما زالوا مجل.
2: دكتور زياد خطيب أنت ملكت قلبي في هذه الساعة الجميلة
0: تسلم.
2: في هذه الرحلة الجميلة بين بروكسل وشفعمر وقبرص وحيفا وسائر المدن والبلاد، رحلة جميلة ممتعة غنية بالشكل وبالمضمون، بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لك.
2: وإذا بتكرم علينا في نهاية البرنامج تنطينا كلمتين باللغة الفرنسية عن حضورك لراديو الناس، تجربتك مع راديو الناس، مع برنامج خارج الضوء، مع وديع عبابدي هذا السوي أو المجنون سميه كما تشاء. ونقول لك شكرا سلفا وشكرا جزيلا على حضورك، ونتمنى لك أن تكون دربك خضرة كما تكون تحقق الأمنيات التي كانت وما تزال تنتظر أن تتحقق.
0: ميسي وديع ميسي غافي دتريسي فريمون غافي غافي جافي دي زيدي بري بري افون دي فينير ici سي فريمون كومون جانتوندي فوز ايت كلكان تري انتيليكتويل تري كلتيريل. Vous avez beaucoup d'informations, vraiment, vraiment. C'est pas des compliments comme ça. Vous avez, et vous êtes cette période que j'espère qu'on va revenir, au moins tes enfants, au moins mes enfants, revenir au temps. On lit beaucoup, نقرأ كثيرا, نعيش الفترة الزمنية ونفكر بالآخر زي ما بقول محمود درويش.
2: جميل جميل بس انت كثرت مرسي بكو موسيي زياد انا بلطش بيت فرنسا درست في الجامعة 6 شهور بس زودتها انت حملتني اكتر ما
0: لا لا لا غلص بدي بفهم يا زلمة كله
2: يعطيك الف عافية شكرا لك وشكرا للزملاء الياس مرجي والياس عبد الملك ومحمد علي ابو الليل في الهندسة الاذاعية، والشكر لجواد العمري وعلينا النصار في قسم التصوير والديجيتال. ومرة اخرى نقول لك يا استاذ زياد اهلا وسهلا ومرحبتين.
0: يا هلا استاذ وديع شكرا كثير لك.
2: مرحبا بك.
3: كونسرت مع الياس مرجي
4: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين. بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
5: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
4: أو مقابلة نسيها الزمن.
6: جدة مدرسة الحنطة على البيدار رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
7: قلت له فضل قال لي شو هيدا قلت له ما حدا بيعبي قال لي نعم بير حطيتك فيها.
4: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص أسرار وتفاصيل صغيرة هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء السبت الساعة 9 المساء.
8: ثلاث أرباع عمري فهم من حق مليح حمدي.

0: البستان سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام مصرعها إثر تعرضها للدعس بواسطة حافلة في مدينة رأس العين، واعتقلت شرطة سائق الحافلة وهو من سكان كفر قاسم وفتح تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. في حادثة أخرى، لقي رجل يبلغ من العمر 53 عاما كان يستقل دراجة نارية، لقي مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع في مدينة كيرياتاتا، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث. اعتقلت الشرطة الإيصالية رجلا في 50s من عمره من مدينة الرمل للاشتباه بضلوعه بقتل ابنه قبل نحو 1.5 شهر، بعد أن كانت التحقيقات الأولية ترجح فرضية الانتحار. وقالت الشرطة إن الاشتباه تحول إلى جريمة قتل بعد جمع أدلة وقرائن جديدة. أوصت السلطات القطرية بوقف مؤقت لحركة الملاحة وبعض الأنشطة البحرية في البلاد حتى إشعار آخر، بما يشمل قوارب النزهة والصيد والدراجات المائية وسائر الوسائل البحرية، دون توضيح سبب القرار. يأتي ذلك بعد إعلان الدوحة يوم أمس مقتل مواطن قطري جراء إصابته بشظايا أثناء وجوده على متن قارب نتيجة ما وصفته بعمليات عسكرية في المنطقة دون الكشف عن تفاصيل إضافية. أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل إصابة جندي في الاحتياط بجراح خطيرة في جنوبي لبنان، وأوضح الجيش في بيان أن الإصابة جاءت نتيجة انفجار في المكان دون مزيد من التفاصيل. أكد وزير الأمن الإسرائيلي الاتفاق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشددا على أن بقاء الجيش الإيصالي في جنوبي لبنان سيكون طويل الأمد، وأن أي انسحاب إضافي لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله. وفيما يتعلق بالتوتر مع إيران، قال إن الجيش الإيصالي سيرد بقوة إذا نفذت طهران تهديداتها وأطلقت صواريخ باليستية على إسرائيل ردا على الهجمات في لبنان، مضيفا أن هذا السيناريو قد يحدث خلال 2 يومين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إسرائيل لا تريد عرقلة المسار الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران. من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الإيصالي جدعون سعر أن هدف إسرائيل هو التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع لبنان، معتبرا أن ذلك مشروط بضمان أمن الحدود والمواطنين. في المقابل، أكد وزير الخارجية اللبناني أن أولوية بلاده تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني واستكمال حصر السلاح بيد الدولة. في الضفة الغربية، قتل الجيش الإيصالي شابا فلسطينيا في 15 من عمره خلال اقتحام حي من الشرايط في مدينة البيري قرب رام الله. تزامن ذلك مع تجديد الجيش لإجراءاته العسكرية شمال رام الله، فيما أقام مستوطنون سياجا على أراض بين بلدتي المزرعة الشرقية وكفر مالك، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية. ارتفع عدد القتلى في حادثة إطلاق النار في مدينة تشادة شمالية ألمانيا قرب هامبورغ إلى 6 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين في المستشفى. وكانت الشرطة قد اعتقلت مشتبهين 2 بالضلوع في الحادث، والذي وقع داخل منشأة رعاية توفر سكنا مؤقتا لنساء حوامل وأمهات شابات برفقة أطفالهن. في الرياضة، انطلقت قبل قليل مباراة المنتخبين البرازيلي والياباني في دور 32 ضمن مباريات كأس العالم، ووصلت المباراة حتى

دقيقة 6 دون أهداف حتى الآن، ويلتقي عند 11:30 ليلا منتخب ألمانيا مع منتخب البرغواي، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي عند 4 فجرا. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم غائما جزئيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد يطرأ ارتفاع إضافي في درجات الحرارة لتغدو أعلى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قال المفتش العام للشرطة الإيصالية داني ليفي إن الشرطة ستواصل ملاحقة منظمات الجريمة في المجتمع العربي من دون مساومة حتى القضاء عليها وفق تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم مع كبار قادة الشرطة لبحث تعزيز مكافحة الجريمة وتكثيف إجراءات إنفاذ القانون في ظل تصاعد جرائم القتل وإطلاق النار في البلدات العربية. لقيت طفلة في 9 من عمرها مصرعها إثر تعرضها للدعس بواسطة حافلة في مدينة رأس العين، واعتقلت الشرطة سائق الحافلة وهو شاب من سكان كفر قاسم وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. في حادثة أخرى، لقي رجل يبلغ من العمر 53 عاما كان يستقل دراجة نارية مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع في مدينة كرياتاتا، وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث. أعلن الجيش الإيصالي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء انفجار لغم في جنوبي لبنان، وأشار إلى أن المصاب نقل لتلقي العلاج، فيما فتح تحقيق عسكري في ملابسات الحادث. من جانب آخر، قال وزير الأمن الإيصالي إسرائيل كاتس إن اتفاقا وقع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشددا على أن بقاء الجيش الإيصالي في جنوبي لبنان سيكون طويل الأمد وأن أي انسحاب إضافي لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله. وفيما يتعلق بالتوتر مع إيران، قال كاتس إن الجيش الإيصالي سيرد بقوة إذا نفذ طهران تهديداتها وأطلقت صواريخ باليستية على إسرائيل ردا على الهجمات في لبنان، وأضاف أن هذا السيناريو قد يحدث خلال 2 يومين، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن إسرائيل لا تريد عرقلة المسار الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران وفق تعبيره. قال وزير الخارجية الإيصالي جدعون سعر إن هدف إسرائيل هو التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع لبنان، معتبرا أن ذلك مشروط بضمان أمن الحدود والمواطنين. في المقابل، أكد وزير الخارجية اللبناني أن أولوية بلاده تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني، فضلا عن استكمال حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية قبل قليل أن وفداً سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما ملف الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات النفطية. وأكدت الوزارة من جانب آخر أنها لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وأن الانتقال إلى مفاوضات اتفاق نهائي مرهون بتنفيذ عدد من البنود الأساسية الواردة في المذكرة وفق تعبير الخارجية الإيرانية. في وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع إيران تتخللها اجتماعات فنية. وأكد البيت الأبيض أن واشنطن ملتزمة بوقف إطلاق النار مع إيران وستواصل الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن أن اجتماع مع إيران سيعقد غدا في الدوحة بطلب من طهران، مجددا تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. أوصت السلطات القطرية بوقف مؤقت لحركة الملاحة وبعض الأنشطة البحرية في البلاد حتى إشعار آخر دون توضيح سبب القرار. يأتي ذلك بعد إعلان الدوحة يوم أمس مقتل مواطن قطري جراء إصابته بشظايا أثناء وجوده على متن قارب نتيجة ما وصفته بعمليات عسكرية في المنطقة دون الكشف عن تفاصيل إضافية. في الرياضة، يتقدم المنتخب الياباني على منتخب البرازيل بهدف مقابل لا شيء في مباراة الفريقين في منافسات دور 32 في كأس العالم، والتي يبدأ شوطها الثاني في هذه اللحظات، ويلتقي منتخب ألمانيا مع برغواي عند 11:30 ليلا، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي عند 4 فجرا. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليل غائما جزئيا.

دون تغير يذكر في درجات الحرارة نهار غد، يطرا ارتفاع آخر في درجات الحرارة لتغدو أعلى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشر للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
5: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: 103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قال المفتش العام للشرطة الإيطالية داني ليفي إن الشرطة ستواصل ملاحقة منظمات الجريمة في المجتمع العربي دون مساومة حتى القضاء عليها. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم مع كبار قادة الشرطة لبحث تعزيز مكافحة الجريمة وتكثيف إجراءات إنفاذ القانون في ظل تصاعد جرائم القتل وإطلاق النار في البلدات العربية. تواصل الشرطة تحقيق في مصرع طفلة في 9 من عمرها إثر تعرضها للدعس بواسطة حافلة في مدينة رأس العين. وكانت الشرطة قد أعلنت اعتقال سائق الحافلة وهو شاب من سكان كفر قاسم. وفي حادثة أخرى، لقي رجل في 53 من عمره كان يستقل دراجة نارية مصرعة، وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع في مدينة كريات أتا. أعلن الجيش الإيطالي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء انفجار لغم في جنوبي لبنان، وأشار إلى أن المصاب نقل لتلقي العلاج. في وقت سابق أكد وزير الأمن الإيطالي إسرائيل كاتس الاتفاق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من لبنان، مشددا على أن بقاء الجيش الإيطالي في الجنوب سيكون طويل الأمد وأن أي انسحاب إضافي لا يتم قبل نزع سلاح حزب الله. وفيما يتعلق بالتوتر مع إيران، قال وزير الأمن الإيطالي إن الجيش الإيطالي سيرد بقوة إذا نفذت طهران تهديداتها وأطلقت صواريخ باليستية على إسرائيل ردا على الهجمات في لبنان، مضيفا أن هذا السيناريو قد يحدث خلال 2 يومين. وشدد من جانب آخر على أن إسرائيل لا تريد عرقلة المسار الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وفدا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما ملف الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات النفطية. وأكدت من جانب آخر أنها لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وأن الانتقال إلى مفاوضات اتفاق نهائي مرهون بتنفيذ عدد من البنود الأساسية الواردة في المذكرة. في ذات السياق، أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية أن طهران أبلغت سلطنة عمان بضرورة تغيير مسارات العبور في مضيق هرمز، مشددا على أن إيران هي من ستحدد تلك المسارات وأنها تطالب بتحصيل رسوم مقابل الخدمات في المضيق. وأضاف أن بلاده ماضية في فرض ترتيبات جديدة بالتشاور مع عمان أو من دونها، معتبرا أن أوضاع المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب. في سياق ذي صلة، أوضح نائب وزير الخارجية الإيرانية أن بلاده ستتولى منفردة إزالة الألغام من مضيق هرمز وفق مذكرة التفاهم، ولن تسمح بمشاركة أي دولة في هذه المهمة. وجاءت التصريحات ردا على إعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تعاون بلاده مع سلطنة عمان وشركائهما لإزالة الألغام، في حين أكدت مسقط رفضها فرض أي رسوم على عبور السفن التزاما بحرية الملاحة. في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال إغلاق النفق الذي قال إن الجندي هدار جولدن احتجز فيه جنوب رفح، مشيرا إلى أن النفق يمتد لأكثر من 16 كيلومترا ويضم نحو 80 غرفة، وقد أغلق خلال الأشهر 3 الماضية باستخدام أكثر من 30,000 متر مكعب من الخرسانة وفق بيان الجيش الإسرائيلي. في فنزويلا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1719 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين حاجز 5,000 مصاب. ووفق السلطات الفنزويلية فإن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. في الرياضة، انتهت قبل قليل مباراة المنتخب البرازيلي التي جمعته بالمنتخب الياباني بفوز منتخب السامبا بهدفين مقابل 1 في الثواني الأخيرة بعد الهدف الذي سجله نجم فريق أرسنال جابرييل مارتينيلي وهدف أول سجله نجم مانشستر يونايتد كاسيميرو، وبهذا يرتقي المنتخب البرازيلي إلى الدور القادم فيما يودع المنتخب الياباني هذه البطولة. عند 11:30 ليلا يلتقي منتخبا ألمانيا وبرغواي فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي عند 4 فجرا. الأحوال الجوية.

يكون الجو مساء اليوم والليل غائما جزئيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد يطرأ ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة التي تغدو أعلى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: بتروح تبيع
1: الميه وين
0: في حرد سقاي علمنا علمنا.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.